0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي

0: لي للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله.

0: نويت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام في هذا الصباح المبارك من صباحات أيام ذي الحجة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية 93.1 في العاصمة عمان وما حولها، 98.7 في إربد والكرك، 93.9 في عجلون، 94.7 في المفرق، 96.3 في البتراء، 91.5 في العقبة. إخوة الإيمان، العشر الأوائل من ذي الحجة من الأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها، ولذلك فإن ثواب الأعمال الصالحة فيها أعظم عند الله، كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، وزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم الدكتور زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومعناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: آداب الرياضي والجمهور.
1: صباح الخير يا أبي.
0: صباح النور، كيف حالك؟
1: الحمد لله بألف خير.
0: أين كنت؟
1: كنت في أسفل البيت أشاهد المظاهرات التي انطلقت من النادي المجاور لنا.
0: مظاهرات؟ لما؟
1: اعتراضا على ما قام به الجمهور في المباراة الأخيرة.
0: وماذا حصل؟
1: لقد قام أحد اللاعبين بتصرفات غير لائقة فأثار الشغب في صفوف المشجعين، فقامت معركة كبيرة جدا.
0: إيه للأسف، مسألة معيبة ولا تليق أبدا بشعب متحضر.

0: ما رأيك اليوم يا أبي أن نناقش مسألة الشغب الرياضي؟ هل من الطبيعي أن تحدث مثل تلك الأمور؟
1: الإنسان يا ولدي ينفعل ويتفاعل مع الأمور التي تجري أمامه، وقد نتفهم تجاوب وتفاعل المشاهدين، ولكننا نستغرب وربما نستهجن أحيانا مشاهد الصخب أو الخروج عن المألوف والهرج والمرج أو الاعتداء على مشجعي الفريق الآخر،
0: ولا حتى النزول إلى أرض الملعب أو الاصطدام برجال الشرطة؟
1: نعم، لأن كل هذا يؤدي إلى لغة المهاترة والكدمات وتكسير الأيدي والأرجل وتشويه الوجوه بدلا من الروح الرياضية المتسامحة،
0: وهذا يتناقض مع أخلاقيات الرياضي المسلم.
1: ما أريد أن أقوله هو أننا نطمح إلى توظيف الرياضة في العديد من الجوانب المهمة في نصرة الإسلام وقضاياه.
0: جميل، إنها قضية هامة.
1: طبعا، وهذا ما سأقوله لك.

0: ما هي القضايا التي ينبغي على الرياضي المسلم أن ينصرها؟
1: هناك الكثير الكثير يا ولدي. هناك قضية كبيرة جدا وهامة للغاية، وهي الشباب في بناء جيل شبابي قوي فتي معافى وسليم قادر على أداء مسؤولياته التي تتطلب جهدا للعمل والعطاء والبذل،
0: بل إن هذا واجب ملزم.
1: وهناك أيضا الدور الرئيسي، وهو تقديم مثل يحتذى به بالنسبة للأجيال المسلمة الناشئة التي ترتبط معنويا وعاطفيا بالرياضي، وذلك من خلال إظهار الأخلاق الإسلامية حتى أثناء اللعب.
0: ولكن أعتقد أن هذا الأمر صعب التحقيق.
1: بالعكس يا ولدي، والتاريخ يسجل العديد من تلك الحالات.
0: مثلا
1: هناك مثلا خوزي فاريا، المدرب البرازيلي لنادي الجيش الملكي المغربي، الذي تأثر بسلوكيات بعض لاعبي الفريق كأداء الصلوات في مواعيدها ورفض الإفطار نهائيا في رمضان، وهم أكثر اللاعبين التزاما في الملعب وأفضلهم سلوكا، فبحث وقرأ المدرب البرازيلي عن الإسلام وأعلن إسلامه وأطلق على نفسه اسم مهدي.
0: وأنا أذكر يا والدي اللاعب أحمد حسن نجم نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري، الذي قال في مؤتمر صحفي ذات مرة: أتمنى أن يكون سلوكي ونمط حياتي وأدائي للفرائض يؤدي إلى دخول الجنة.
1: وهذا ما نريده من الرياضي المسلم، فمثل تلك الإجابات سوف تثير اهتمام الكثير من الشباب الذين ينظرون إلى نجوم كرة القدم كقدوة.
0: اسمح لي يا أبي أن أسألك ما دام الشيء بشيء يذكر.
1: تفضل يا أدهم.
0: هل يمكن هنا أن نعتبر أن اللاعب الأسطوري الشهير محمد علي كلاي لعب هذا الدور في حياته مثلا؟
1: طبعا يا ولدي، فهو من أشهر الرياضيين في العالم على مر العصور، بل تم اختياره كأفضل رياضي في القرن العشرين من هيئات ومنظمات رياضية وإعلامية مختلفة.
0: ولكن بعد اعتزاله لم يعد يقدم شيئا.
1: من الذي قال لك؟ إنه حتى الآن يتابع مساندته لنشر الإسلام في أمريكا ودول العالم المختلفة،

0: ويقوم بزيارات وأنشطة في العديد من المراكز الإسلامية في العالم كله.
1: أعطانا وإياه ألف عافية وقوة.
0: طور محمد علي كلاي لعبة الملاكمة من لعبة عنيفة إلى لعبة تمتاز بالفن بالأداء بأسلوبه الرشيق في اللعب، وقد أصبح يستدعي تساؤلات كثيرة حول سر اعتناقه الإسلام، وبالتالي هو ما يدفع الملايين في جميع أنحاء العالم إلى القراءة عن الإسلام.

0: هل تعتقد يا أبي أن اللاعب الرياضي في عصرنا يبالي بمثل تلك القضايا؟
1: ليس شرطا أن تكون القضايا دينية بحتة، بل قد تكون اجتماعية وإنسانية، وخصوصا اللاعبين المسلمين المحترفين في أوروبا.
0: والمقصود؟
1: المقصود أن وجود لاعبين عرب في أندية أوروبية يساهم أحيانا في لفت الأنظار تجاه قضية الجائعين في بلاد إفريقيا، أو لجمع تبرعات للمرضى أو غيرهم من المحتاجين.
0: حسنا، هذا عن اللاعبين، ولكن ماذا عن الجمهور المسلم؟
1: الجمهور يكون صورة للقدوة التي يعجب بها ويسعى لتقليدها، فإذا فسد اللاعب تأثر الجمهور به وفسدت أخلاقهم، وخصوصا الشباب الصغير في السن.
0: وهذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء،
1: صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتعارض مع قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: هل يمكن يا أبي أن تشرح لي ما المقصود بهونا؟
1: المقصود هو أن عباد الرحمن الصالحين من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض بسكينة متواضعين، وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم وتعاملوا معهم بالمعروف من القول والفعل، وإذا ما خاطبوهم خطابا فهم يسلمون فيه من الإثم ومن مقابلة الجاهل بجهله.

0: الحق يا أبي، حديثنا اليوم في غاية المتعة والثقافة.
1: هذا كلام يسعدني.
0: ويا ليت أحاديثنا تمتد طوال الأيام، فهي فعلا مفيدة وفعالة وإيجابية.
1: هذا من دواعي سروري يا أدهم.
0: والآن اسمح لي يا أبي، فأنا مضطر للذهاب، فأصدقائي في انتظاري في النادي.
1: حسنا يا أدهم، خذ حذرك ولا تؤذي نفسك في اللعب.
0: حاضر يا أبي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعت النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. الربيع بنت معوذ.
0: معوذ بن عفراء، وهو من أهل بدر، لا بل لقد شارك أبوها في مقتل أبي جهل وله مواقف عظيمة في نصرة هذا الدين الحنيف. ابنه قاتل فرعون هذه الأمة. وأما زوجها فهو إياس بن البكير الليثي، وهو أحد كبار المهاجرين، ولقد ولدت له ابنه محمداً ابن إياس.
1: نشأت الربيع في ظل هذه البيئة الإيمانية التي عمر الإيمان جوانبها، وحل الصدق والإيثار بساحتها، وتخلل الإسلام مسالكها، وأضاء نور الحق بيوتها، وكان لأبيها وعمها مواقف عظيمة في يوم بدر أمام صناديد الكفر والضلال الذين بادروا الرسول وأتباعه العداء. فلما استشهد أبوها في بدر حزنت لموته حزنا شديدا،
0: ولكنها احتسبته عند الله لتفوز بثواب الصابرين، وقد حظيت بمكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزورها ويقبل هديتها، حتى الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قدرها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففازت بمحبتهم واحترامهم، وها هو نبينا الكريم يزورها يوم زواجها، وهو تكريم لأسرتها ولها، فهو يكرم في شخصها الوفاء وفضائلها الإيمانية.
1: كانت رضي الله عنها بليغة فصيحة تعبر عن الشيء الذي يحتاج إلى

0: الإطالة والتفصيل بكلمات موجزة بفطنتها ورجاحة عقلها.
1: عن أبي عبيدة بن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، وأقول هو أبهى وأجمل من الشمس والقمر.
0: كانت رضي الله عنها تسعى دائما إلى مرضات الله والعمل لنصرة دينه بكل ما تملك، فكانت تغزو مع رسول الله لسقاية القوم وتطبيب الجرحى، وها هي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة مع من بايع في هذا اليوم المبارك. فإنه لما كان عام الحديبية خرجت الربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد. وفازت بتلك البيعة، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لكل من بايع بأنهم خير أهل الأرض. قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا عن صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثل ما قال، وإذا بي أرى أبا جهل يجول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء.

0: كانت تنهل من النبع الصافي، فتعلمت الكثير من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم، حتى غدت من راويات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتقن العلم وتتحرى فيه دقة ألفاظه ومعانيه، فعرف المسلمون قدرها ومنزلتها وأكبر علمها، فكان عدد كبير من الصحابة والتابعين يقصدونها ليسألوها عما تعرفه من أحكام الشريعة، حتى روى عنها عدد كبير من أهل المدينة لعلمهم بقدرها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة ترددها على عائشة للتزود من علمها وأدبها وفقهها.
1: يقول أنس: ما مسست حريرا أو ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت الربيع تعيش في رحاب تلك البيئة الإيمانية المباركة إلى أن جاءت اللحظة التي أظلمت فيها المدينة بموت الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، فحزنت عليه حزنا شديدا، فكانت تنهل من النبع الصافي وتعلمت الكثير من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى غدا

من راويات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مثالا عظيما للمسلمة العالمة التي تتقن العلم وتتحرى فيه الدقة، دقة الألفاظ والمعاني، فعرف المسلمون قدرها ومنزلتها وأكبر علمها. وعاشت في رحاب الخلافة الراشدة، وكان الخلفاء يعرفون قدرها ومكانتها، فكانوا يحسنون إليها غاية الإحسان، وطالت بها الحياة حتى خلافة عبد الملك بن مروان، ثم فاضت روحها إلى بارئها بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والعمل لنصرة هذا الدين العظيم، رضي الله عنها وأرضاها.

0: وبدأت المعركة، وكان أول وقود لها في هذه المعركة الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. كان رجلا شريرا سيء الخلق، خرج قائلا: وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب التقيا، ضربه حمزة في باطن قدمه في ساقه وهي دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه، لكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل إلى الحوض.
1: وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء، وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة ثم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما.
0: زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرحمها، قالت: قعد على موضع فراشي وعندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وقالتا فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في الغيب. فقال: أما هذا فلا تقولا. أنكر عليهما وصفهما له بعلم الغيب، لأنها صفة تختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. ولعل تكريم الرسول للربيع ابنة معوذ هو تكريم لأسرتها، فإذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم الربيع وأكرمها فإنه يكرم في شخصها الوفاء في أرفع صوره وأرفع نماذجه، ويكرم كذلك ذروة الفضائل الإيمانية في أسرتها، ذكورهم وإناثهم، الأسرة التي وهبت نفسها وجميع ما تملك

0: من قوة ومال لإعلاء كلمة الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يمسه أحد من أعدائه وأعداء الإسلام بسوء من القول أو الفعل أو حتى الهمس والإشارة. لقد تعلمت صفة وضوء النبي من الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكانت تسأله عن كل ما تحتاج أن تعرفه لتعبد الله على علم وبصيرة.
1: وها هي تروي للأمة كلها صفة وضوء النبي عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي إلي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمته، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رب، يا أرحم الراحمين، يا إله العالمين، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، لا إله إلا أنت يا رحمن، نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم نسألك الصحة والعافية وصدق النوايا والطوية وطهارة القلب والسريرة والرضا والقناعة بما قسمته لنا. ارحمنا يا رب، واعصمنا من كل سوء، وأبعد عنا كل مكروه، ولا تشتت شملنا. نسألك الرعاية والهداية يا خير مسؤول وأعظم مأمول يا رب العالمين.

0: قال الله تعالى في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
0: أيها الإخوة، إن أمل كل مسلم أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، فإنه من هدي إلى الصراط فإنه لا يضل، فهو يستعين بالله تعالى ليجاهد نفسه ويضعها في طاعة الله عز وجل، لينفذ أوامره ويمتنع عن الشهوات ويترفع عن كل الصغائر. إنه يعامل الناس بالحسنى فيسلك بذلك الصراط المستقيم الذي هو طريق المؤمن الحق.
2: والجهاد لا يقتصر على مجاهدة النفس، بل يتعداها إلى مجاهدة الكفر والباطل ببذل النفس والمال. قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك الفوز العظيم.
1: ويقول عز من قائل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقد فضل الله تعالى المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ووعدهم بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.
0: قال تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

0: إخوة الإيمان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد والقتال في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب، حيث كان سكانها يعبدون الأصنام. ولما كان المسلمون يطيعون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لا حدود لها، استطاعوا إخضاع شبه الجزيرة العربية كلها إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة الله العليا. ومن ثم خرج المسلمون المجاهدون ينشرون الدعوة في أقطار العالم، تارة بحد السيف وتارة بالهداية والإقناع. وكانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده عند الفتوحات الإسلامية ألا يقتلع المسلمون شجرة أو يهدموا بيتا أو يتعرضوا للشيوخ والنساء والأطفال، ولا للأديرة والرهبان ورجال الدين.
1: أقوال وآثار. قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: الجهاد باب من أبواب الجنة، وإن المجاهدين باعوا أرواحهم واشتروا الجنة. وقال: جهاد النفس أفضل جهاد.
2: قال ابن دقيق العيد: الجهاد أفضل الأعمال مطلقا، لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر وضحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. قال العز بن عبد السلام: إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار، فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار. وقال كذلك: إنما شرفت النفقة في سبيل الله لأنها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان، وإذا كانت حسنة الوسيلة ب700 فما الظن بحسنة الجهاد في سبيل الله. وقال: لما بذل الشهداء أنفسهم من أجل الله أبدلهم الله حياة خيرا من حياتهم التي بذلوها، وجعلهم جيرانه يبيتون تحت عرشه ويسرحون من الجنة حيث شاءوا لما انقطعت آثارهم من السروح في الدنيا.

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب، مقبر غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك.

أكرمنا يا أرحم الراحمين ولا تهنا، أعطنا يا الله ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا.

آثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا على أنفسنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصرنا على القوم الظالمين، يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، يا أكرم الأكرمين يا رب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما.

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال حمد فان لدائم فسبح

فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجودك موجود وفضلك فاق،

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا إليك

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا موعد الأخبار.

0: أيها سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مشيدا بدعم ألمانيا للمملكة في مجالات عديدة كالتعليم التقني ومشروع الناقل الوطني للمياه واستضافة اللاجئين. وتناول اللقاء جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيسة مجلس النواب الألماني البوندستاغ يوليا كلوكنر في برلين. وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية. وعلى الصعيد الإقليمي حذر سموه من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية وصون أمن الدول العربية. وأكد سمو ولي العهد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كليات الملك الحسين الجوية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحناطي وقائد سلاح الجو الملكي. وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي. وقال أمير كلية الملك الحسين الجوية: نزف اليوم دفعة جديدة من حراس الوطن صقور السماء بعد أن نهلوا من التدريب ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية ومدربين متميزين، لتلتحق هذه الكوكبة من الخريجين بإخوانهم الذين سبقوهم للدفاع عن سماء الوطن وأمنه. وأضاف أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن الفنية، إذ تم تحديث مناهج الطيران بما يتلائم مع متطلبات المرحلة. وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية الخريجين قائلا: نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن وترابه الطهور. وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية، والتي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومسؤولون عسكريون ومدنيون من دول شغيرة.

0: صديقة وصديقة وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة.
1: إلى الديار المقدسة، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم. وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية شملت مقر إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة للاطلاع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. للمزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
2: تم الانتهاء من تفويج كافة الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج برا، وصارت عمليات التفويج بكل سلاسة وضمن أطر وجدول زمني محدد لضمان سير عملية التفويج على أكمل وجه دون وجود أي ازدحامات تذكر. وبالنسبة لأوضاع الحجاج الأردنيين فجلهم أوضاعهم بخير ولله الحمد، هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة، ونوافيكم إن شاء الله تعالى بكل جديد وحسب الجدول المعلن والمرتب له لأيضا استكمال مناسك الحج لهذا العام.
1: يشهد مركز حدود جابر حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين والشحن والترانزيت في ظل التسهيلات والإجراءات المستمرة لانسيابية الحركة في المركز الحدودي. وأكد عقيد جمارك محمود الهياجني رئيس قسم الشحن في مركز حدود جابر استمرار المركز باتخاذ الإجراءات التنظيمية والتسهيلات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات ودون أي تأخير، وأضاف:
3: نسبة الشحن في تزايد من سنة وجاي، الشحن البيني كمان مع الدول الأوروبية بتزايد، والحمد لله رب العالمين. قاعدين من أي شيء في عنا بخص مشاكل بالشغل مع زملائنا منحله، في بخص كمان شركات التخليص تم مضاعفة الكفالات اللي بتخص البيانات الجمركية لغاية التسهيل عليهم.
1: ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات بيانا مشتركا خلال وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي باسم الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والتي تنظمها الصين بصفتها الرئيس الحالي للمجلس. وأعلن عبيدات أن الأردن سيستضيف في عمان في السابع من كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى بعنوان الإنسانية في الحرب تتويجا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية. وقال عبيدات:
4: I have the honor to deliver this statement on behalf of 83 states.
5: أتشرف بإلقاء هذه الكلمة بالنيابة عن 83 دولة وبلد الأردن. نجتمع اليوم قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الأمن والمتعلق بحماية المدنيين والتي باتت ناقوس خطر لا بد لنا من التعامل معه. فالمدنيون حول العالم يواجهون خطر ما يقارب 130 صراعا مسلحا حول العالم وما يصاحبها من واقع خطير يهدد سبل عيشهم، فهم يواجهون خطر الأسلحة المستخدمة في هذه الصراعات، ناهيك عن حجم الدمار الناتج عن هذه الحروب وما يصحبه من تهديد لوجودهم ولرعايتهم الصحية. ودعونا لا ننسى الخطر المتمثل بتهجيرهم من أماكن عيشهم. لقد أطلق الأردن بالتعاون مع الصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية مبادرة تعنى بتعزيز دور القانون الدولي الإنساني، وحتى هذه اللحظة انضمت أكثر من 111 دولة لهذه المبادرة معنا. واليوم يسرني أن أعلن لكم عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر الختامي رفيع المستوى في السابع من كانون أول المقبل من هذا العام، حيث سينصب تركيز المشاركين في هذا المؤتمر على تعزيز القيم الإنسانية في أوقات الحرب.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية.

والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكاملة مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين عمر الكركي ورعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

تحدثنا في الحلقات التي مضت عن سر النجاح في حسن العلاقات مع الآخرين، واليوم نعود ونقول إن كل علاقة تمس حياتك لهي جزء من نسيجك، وهذه العلاقات هي الأربطة التي تصلك بالشبكة الإنسانية من حولك. إن كل علاقة تقيمها في حياتك لهي استثمار لوقتك وطاقتك ونفسك، وقد تكون هذه العلاقات مسببة للمشاكل، أو قد تقدم لك حلاً لمشكلة ما في حياتك، وقد تلهب هذه العلاقات حماسك ونشاطك، وقد تستنزفك، وقد تثري خبراتك، وقد تمحوها. إن طريقة تفاعلك واندماجك مع كل فرد في حياتك لتؤثر وبشكل كبير على كيانك كله.

0: هل أنت من رأيي يا عبد الله في أن كل فرد من أفراد المجتمع الذي يحيط بنا سيحظى باهتمامنا؟
1: بالتأكيد يا سارة، وسواء كان هذا الفرد رئيسا في العمل أو زميلا أو رفيقا أو مرؤوسا أو عميلا أو تربطنا به صلة قرابة، فإن هذا الفرد سيأخذ جزءا من اهتمامنا.
0: وهل ترى أيضا أن الأمر يرجع إلينا في أن نجعل هذه العلاقة مفيدة أو غير مفيدة، أو أن نجعلها دائمة أو مؤقتة؟
1: تماما، ومن الضروري أن نكون دوما على دراية بآثار تلك العلاقة على حياتنا.
0: من البديهي أنك سوف تؤثر في حياة الآخرين وتفيدهم، وسوف يستفيدون منك.
1: بل يمكن للأشخاص أن يكونوا أكبر ثروة في الحياة، ومنهم نتلقى الدعم والمساعدة ونأخذ الحكمة ونتلقى الدروس المفيدة، وسوف نتمكن من شحذ مهاراتنا في الإصغاء للآخرين ودعمهم أيضا.
0: وسواء كانت هذه العلاقة إيجابية أم سلبية، فإنها تزودنا بقدر هائل من المعرفة وتمنحنا فرصا متنوعة لكي نترقى ونتقدم
1: وننجح.

0: ما أعظم المدير الناجح. وأنت يا صديقي خذ الحكمة من أفواه رؤسائك، وقد يكونون قدوة لك في عملك إذا ما وجدتهم ناصحين مخلصين. وفي بعض الأحيان يمدك الرؤساء المتشددين بأروع الدروس المستفادة.
1: كانت سعاد تعمل وكيلة للدعاية والإعلان لأحد المدراء في مجال صناعة الملابس، وكان معروفا بالقسوة وكثرة المطالب.
2: لقد كان مديرها ماهر فطنا ذكيا ذا رؤية ثاقبة، مما كان يتسبب في حدوث تصرفات غير متوقعة وإحداث جو من الكآبة والخوف في قلوب العاملين.
1: فأحيانا كان يدخل على سعاد مادحا إياها على عمل حسن قامت به،
2: وأحيانا أخرى يقتحم مكتبها معنفا إياها قائلا:
0: لقد تأخرت عن منافسي، فلما لم تسبق غيرك من الوكلاء؟
2: إن هناك نظرية تقول إذا كان رئيسك في العمل متشددا أو متزمتا فإن هذا يعد أفضل تدريب تتلقاه.
1: هذه النظرية يا عبد الله قد أثبتت صحتها في حالة سعاد، فلقد تعلمت سعاد من هذه العلاقة الخاصة دروسا عدة قيمة مما أفادها في تحقيق النجاح.
2: فعلا هذا ما حدث، فقد تعلمت أولا كيف تكون أجوبتها حاضرة وكيف تستدعي أفكارها بشكل سريع، وإن هذه لمهارة قيمة تحتاج إلى تطوير وتنمية.
1: وتعلمت الصبر وطول البال، وذلك بالتعامل مع هذا المدير.
2: وقد يكون الأهم من هذا كله أنها تعلمت دروسا للمستقبل، ليس أقلها أهمية معاملة الآخرين باحترام وتقدير.
1: وبالتأكيد ليس كل مدير ناصحا مخلصا، كما أنه ليس شرا خالصا، ومن الضروري أن يكون هناك علاقة بين الرئيس والمرؤوس، لأن ذلك لا يرقى بوضع المرؤوس الوظيفي فحسب، وإنما سيرقى بحياته كلها.

0: لتكن هناك علاقة حسنة بينك وبين أصدقاء العمل. إن أصدقائك في العمل هم في منزلة أقاربك، ولا هي من أهم العلاقات التي تحتاج إلى توطيد، وذلك لأن الزملاء في العمل عون لك، كما يجب عليك أن تثق فيهم وتضع يدك في يدهم حتى تصلوا إلى غايتكم في النجاح.
1: لابد من السؤال، هل تساعد زملائك في العمل؟
2: هل تحثهم على إنجاز أعمالهم؟
1: هل تشاركهم فرحة نجاحهم وتمدحهم على ما يحققون من إنجازات؟
2: هل تمد لهم يد العون إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتعاطف معهم إذا لم تسر الأمور على ما يرام؟
1: أم هل تعتبرهم عوامل مساعدة على نجاحك؟
2: هل تدخل معهم في منافسات غير عادلة؟
1: بعد كل الأسئلة، يجدر بنا ونحن نتحدث عن الزملاء في العمل أن نتذكر هذه القاعدة الذهبية التي تقول: إن زملائك يمكن أن يكونوا كنزاً لك أو عقبة في طريقك، ويتوقف هذا على معاملتك أنت لهم.
2: فعامل الناس جميعاً بما تحب أن يعاملوك، رئيساً كنت أم مرؤوساً، تكن من الناجحين.
1: والناجحون هم من يقدرون من حولهم ويجعلونهم يشعرون بذلك.
2: إن التربة الخصبة التي ينمو فيها كل تقدم وكل نجاح وكل إنجاز في الحياة الحقيقية هي تربة العلاقات مع الآخرين.
1: هذا ما قاله بنشتاين، والثابت أن من تعرفهم ويعرفونك خير معرفة سيساهمون بالكثير في تحديد نجاحك ومستوى إنجازك في الحياة أكثر من أي عنصر آخر.
2: فما من شخص يحقق أي شيء له نتائج بمفرده، وفي حياتنا العلاقات هي كل شيء. يقول تشارلي جونر:
0: ستكون بعد 5 أعوام ما أنت عليه حاليا، فيما عدا ما قرأت من كتب ومن تعرفت عليهم من أشخاص. يخبرنا قانون التلازم correspondence بأن عالمنا الخارجي ما هو إلا مرآة لعالمنا الداخلي. وهناك حكمة قديمة تقول: كما يفكر ابن آدم يكون، مما يعني أنه كما ترى نفسك وتفكر بشأن نفسك في عقلك الواعي، فإن مفهومك للعالم الخارجي يتغير ويطابق الصورة المأخوذة عنه.
1: غالباً ما تكون أكثر العوامل تأثيراً دائماً على تفكيرك وشعورك هم الآخرين الموجودين في حياتك.
2: والناجحون هم من يكتسبون عادة الارتباط بالأشخاص الآخرين من الإيجابيين والمتوجهين دوماً صوب النجاح.
1: أما غير الناجحين بطبيعة الحال فسيستمرون في الارتباط بأشخاص لن يحققوا أي شيء في حياتهم.
0: العلاقات هي كل شيء، وهي مربط الفرس، فلتكن مهمتك أن تكون شخصا خالقا للعلاقات.
1: يقول براين تريسي في كتابه غير تفكيرك تغير حياتك، وذلك في فصل ضع الناس في المقام الأول. يقول:
0: يدين معظم الناجحين رجالا ونساء إلى الحقيقة التالية: إنهم وفي وقت مبكر بذلوا جهدا لإرساء علاقة محددة وحافظوا على استمرارها، تلك العلاقة التي عوضتهم خير تعويض في نهاية الأمر. فقد انفتحت الأبواب وخلقت الفرص التي وفرت عليهم أعواما من العمل الشاق، ويمكن لهذا أن يحدث معك أنت أيضا إذا استخدمت شبكة علاقات مبتكرة في كل مرحلة على طول خط مسار حياتك. ومن شأن هذا أن يمنحك شعورا هائلا بالقوة الشخصية والثقة بالنفس، وستبدأ بالشعور بأنك ناجح.
1: ومع كلام براين تريسي نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة قاع المدينة إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: الأعزاء والعزيزات مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، أهلا وسهلا بكم في برنامج قاع المدينة، والبداية مع الكاتبة محاسن الحمصي، الزميلة الكاتبة العمانية محاسن محمود الحمصي. قالت: كنت محظوظة لأن أتعلم في صحيفة الدستور مدرسة الحكمة والعقل والتجربة مع أهرامات الإعلام والقلم والصحافة، الأساتذة كامل الشريف، حسن التل، محمود الشريف، عرفات حجازي، محمد الجيلاني، فوز الدين البسومي، أحمد جميل شاكر وغيرهم من الزملاء لسنوات عديدة كانت مليئة بالنشاط والعطاء لا تخلو من منافسة شريفة ومناكفة وصداقات أحمل منها ذكريات لا تنسى. كانت نقلة نوعية وعلمية وخبرة لي ومجال مفتوح، تعلمت فيها الكثير، تعرفت خلالها على شخصيات سياسية عربية ومحلية واجتماعية وفنية، وأجريت أهم اللقاءات والتحقيقات الصحفية التي أفخر بها، وأهمها أني أول صحفية دخلت السجون الأردنية وأجرت لقاءات في سجن الرجال والنساء، وكانت لي صفحة يومية منوعة تتضمن الخبر الخفيف واللقطات السريعة مع عمود لكلمة صباحية. عموما إني على قناعة أن شيخة الصحافة الأردنية الدستور ستواصل مسيرتها ورسالتها في الإعلام الوطني الهادف، وهي تتسلح بالانتماء والمهنية لتبقى على عهدها منارة للإعلام الوطني الأردني.

للعلم الزميلة محاسن الحمصي هي كريمة المرحوم الحاج محمود الحمصي مؤسس متجر الحمصي العريق للبن والزعتر في شارع الرضا وسط البلد، وأحد الذين أسهموا في إنارة عمان مطلع الأربعينيات من القرن الماضي.

مبدع عمان يا دار المعزة والفخر، الشاعر الذي أنهكه المرض. هو شاعر أردني بكل ما في الكلمة من دفلة ودحنون، يعتبر صوت الوطن وضمير الشعب، وقد طرز ديوان الفرح بحروف الأردن وشهامة أهله. عرفناه من خلال شعره العذب وقصائده المغناة، الشاعر الغنائي الأستاذ علي عبيد الساعي الخالدي أبو طارق، الذي هو الآن طريح الفراش وأسير المرض في أطراف البادية الأردنية بمنزله في قرية الخالدية، وهو الذي كتب أغنية عمان التي أداها الفنان الأردني والذي رحل مبكرا فارس عوض منتصف الثمانينيات، لتشكل عملا فنيا يليق بعمان. وسكب الموسيقار الأردني الدكتور إميل حداد لحنه وجمله الموسيقية في جسد القصيدة، ويخرج بها رائعة غنائية أردنية ما زالت تبث النجوى في قلوب المستمعين حتى يومنا هذا. عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنست أثوابها، دار الكرامة والكرم وأهل الكرم، مفتوح للضيفان دوم أبوابها، يا ديرة عشنا بها عمر

تنهني يا عزي من كثرة عليها تعابها. وبالطبع فإن الشاعر الساعي هذه القامة الثقافية والأدبية والغنائية والإعلامية طوال سنوات عديدة هو جزء ممن خدموا وطنهم عبر رحلته الشعرية والغنائية والأدبية، وحمل في حقيبته وجيوب دشداشته قصاصات ورق مكتوبا عليها حروف وكلمات لقصائد شعرية غنائية تتغنى بالأردن وبعاصمته الهاشمية الأبية. فمن منا لم يبهره ديوان الجراد لا يترك حقلا أخضر ودار الوفاء وشجون صحراوية وزهرة العباد ولوجه أم الغائب وديوان الفرح. وقد أنهكه المرض لكنه لم يعتزل الشعر، وهو يقول: صنعت الشعر ضمادة تداوي جرحي الدامي، ألف شوباش ياها الشعر قديش متسامي. فهو أحد فرسان الشعر الذي ساهم في إثراء ساحة الأدب الشعبي الأردني، وساعد في دعم واكتشاف مواهب الإبداع عند الكثير من الشعراء، وكذلك رفضه ساحة الطرب الأردني بأجمل ما لديه من قصائد غنائية وطنية وعاطفية. ودوره الواضح في تأسيس مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي شاعر الحب والحرب. ومنذ أن داهمته الأمراض دارت حياة علي عبيد الساعي بين الأطباء والمصحات والمستشفيات، وبرغم محاولات المخلصين لعلاجه إلا أنه ظل يتلقى العلاج، ولم يطرأ إلا تحسن طفيف على حالته الصحية، وهو اليوم أسير المرض الذي أقعده منذ سنوات عديدة لا يغادر سريره ولا بيته على أطراف البادية الشرقية من الأردن. ورغم كل ذلك تجده قوي العزيمة، محبا للحياة والوطن وللعسكرية باعتباره أحد متقاعدي القوات المسلحة الأردنية.

عمان القديمة عاصمة السيل والسبيل. السبيل ظاهرة من ظواهر المدن الإسلامية، كانت السلطات تقيمه في الطرقات لإرواء ظمأ عابري السبيل، وكان أصحاب الدور أيضا يقيمونه أمام دورهم على سبيل التزكية لها. وشهدت عمان عدد من الأسبلة، إلا أن أجملها كان السبيل التركي القديم الواقع بين شارع السعادة والمدخل المؤدي إلى المسجد الحسيني الكبير، وكان له 3 صنابير حنفيات، وترد إليه الماء من رأس العين بطريق الانسياب في قنوات فخارية يقال أنها رومانية. انقطع ورود الماء عن السبيل بسبب تهدم القنوات من أعمال البناء، وأزيل كل أثر للسبيل في منتصف 30ينيات وفقا لما ورد في كتاب عمان تاريخ وصور للباحث أرسلان رمضان بكج. ويذكر أنه عندما مر الرحالة بيركارت بعمان سنة 1812 وصف المناطق الأثرية فيها وتتبع مجرى النهر ومروره بعين غزال ورصيفة والزرقاء، وأشار إلى العشائر المحيطة بها، وعن سيل عمان ونبعات الماء من حوله، فقد كان مكانا هاما لورود قطعان مواشيهم. وقد رسم بيركارت خارطة للمكان بيّن فيها المواقع الأثرية، وأشار إلى البيوت السكنية الخاصة والآثار التي تقع كلها شمال النهر وجنوب القلعة، نظرا لطبيعة الحافة الحادة لضفة النهر الجنوبية التي تمنع بناء البيوت عليها. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني أحست الإدارة في الدولة العثمانية بأهمية موقع عمان وتوافر المياه فيها، فتقدم الصدر الأعظم رئيس الوزراء كمال باشا إلى الباب العالي لتعديل التشكيلات الإدارية في ولاية سوريا، وطلب باستحداث ولاية عمان أو ما عرف باسم معمورة الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني. وضمن الصدر الأعظم اقتراحه بضم لواء الكرك وقائم مقامية معان والشوبك وحسبان والسلط وعين الزرقاء إلى ولاية عمان، على أن تكون عمان مركزا للولاية.

الأكثر مبيعا من السلاح إلى الانفتاح. مذكرات الأمير زيد بن شاكر من السلاح إلى الانفتاح، يتناول فيها معلومات موثقة.

ثقة وغير منشورة سابقا عن تفاصيل مرحلة مهمة من تاريخ الأردن والمنطقة، تمتد من حرب 1967 وما سبقها ورافقها من اتصالات، كما يتطرق إلى معركة الكرامة، إذ كان زيد بن شاكر خلالها أحد كبار ضباط الجيش الأردني. ما تضمنه الكتاب القيم من روايات السيدة نوزاد الصاطي جاءت في سياق معلومات وذكريات تركها زوجها لديها في محاولة منه لكتابة مذكراته قبل وفاته عام 2002. ويستمد الكتاب أهميته من أن زيد بن شاكر كان أشد المقربين من المغفور له بإذن الله الملك الحسين، ورافقه على مدى عقود، كما تدرج في الرتب العسكرية من قائد لواء الدروع إلى قائد الجيش ووزير الدفاع، ثم رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء. الكتاب هو الأكثر مبيعا منذ فترة لدى كشك الثقافة العربية حسن أبو علي في شارع فيصل وسط البلد. عينك في عينينا، عينك في عينينا شعار يرفعه طبيب العيون البارع الدكتور نعيم شقم. للعلم، عيادة الدكتور نعيم شقم في شارع الملك حسين وسط البلد تتضمن الشق الاحترافي في طب العيون باعتباره خريج كبرى الجامعات الإسبانية، والجانب الإنساني الذي يحنو على فقراء المدينة.

من المسؤول التمديدات الكهربائية الخارجية لمعظم المحال التجارية والأسواق والمنازل في عمان القديمة أصبحت تشكل خطورة كبيرة نظرا لقدمها وتلف بعضها، ولقد تم تركيب معظمها منذ الستينيات من القرن الماضي دون أن يتم إجراء الصيانة المطلوبة لها، بالإضافة لمنظر تلك التمديدات على جدران الأبنية التراثية القديمة.

0: عمان، الدرة الهاشمية والراية الأردنية المنسوجة من الصبر والتحدي، رماح وسنابل، ستبقى وسيبقى بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية بخير بإذن الله تعالى، ثم إرادة أبناء هذا الحما الأبي الذي ما نطيق البعد عنه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة.

0: المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عزيزي المستمع، عندما تسمع صوت المياه أو تغريد الطيور تشعر بالبهجة والسعادة، وقد تتنفس الصعداء إن لاحظت ذلك في بستان أو حديقة. وفي هذه اللحظة تهتف نفسك بالبقاء شابا تتمتع بالصحة والحيوية حتى لا تشيخ وتنقلب إلى كسل وخمول.
1: عزيزتي المستمعة، الحيوية والنشاط عنصران مهمان للمرأة والرجل، فما أجمل أن يصفك الآخرون بأنك امرأة حيوية تلتهب شبابا ونشاطا.
0: وما أروع المرأة التي تلتزم بأناقتها وهندامها وتسعى لأن تكون دائما حسنة المظهر طيبة المعشر.
1: الحديث أيضا موجه للرجل، فبقدر ما تكون أيها الرجل أنيقا ولبقا، بقدر ما يكون تعاملك مع الناس على قدر كبير من الاحترام والأهمية.
0: إننا أيها المستمعون الكرام لا نريد أن ننقل لكم الصورة المعاكسة، لأننا نريد أن نوجه عنايتكم واهتمامكم إلى الصورة المشرقة للرجل الأنيق والمرأة الأنيقة.
1: وهذه الصورة إن تمثلتم بها تبقيكم شبابا، تتمتع بوفرة من الحيوية والنشاط، وتكون المثال والقدوة.
0: ولأن الاهتمام بالأناقة والمظهر هما من دواعي استمرار الشباب والحث على تجديد الطاقات العقلية والجسدية.
1: عزيزي المستمع، الدكتور محسن سوف يختتم اليوم أحاديثه حول مفاهيم العقل والإدراك والهرم والشيخوخة ومجمل النظريات المتعلقة بالجسد والتحكم بالمسائل البيولوجية فيه، حتى يستطيع الإنسان تجديد طاقته وحيويته.
0: فلنترك الحديث للدكتور محسن.

0: آمل أعزائي المستمعين ألا أكون ثقيل ظل عليكم من خلال اللقاءات السابقة معكم، غير أن موضوع كل من الجسد والعقل والتقدم في السن من الموضوعات المهمة والحيوية، ولكنها تحمل في مضامينها بعض النقاط التي يصعب على الإنسان العادي فهمها ما لم يتابع الموضوعات من أولها. عزيزي المستمع، هل تعلم أن في جسدك نهرا من العطاء ولكنك لا تعرف كيف تستفيد من هذا النهر أو كيف تقوده وتوجهه؟
1: هل لك يا دكتور محسن أن تشرح لنا ماذا تقصد بكلمة النهر؟
0: نهر الجسد هو الذكاء والقدرة على استخدامه حتى لا يجف أو يتحول مجراه إلى غير ما تريد. عزيزي المستمع، إذا نظرنا في تاريخ أي إنسان نعرفه منذ زمن طويل وراقبنا تقدمه في السن واقترابه من الشيخوخة والهرم،
2: وهل من السهل مراقبة إنسان يتقدم في السن يا دكتور؟
0: هو طبعا ليس من الصعب مراقبته، فالمسألة بسيطة، بإمكاننا أن نستعرض الصور المتوفرة له منذ كان صغيرا ونتابع مراحل نموه في فترة المراهقة والشباب والمرحلة التي هو فيها، فماذا نلاحظ؟
1: نلاحظ فروقات كبيرة.
0: عظيم، وهذه الفروقات ناتجة عن التغيير البيولوجي والفكري، وقد ظهرت من خلال الجسد والوجه تحديدا ومن خلال درجة النضج العقلي. إذن نسجل هنا ملاحظة، وهي أن تقدم الإنسان في السن وسرعة اقترابه من الشيخوخة مرتبطان بمدى الأمل الذي نحمله في حياتنا وصور البشعة للشيخوخة التي بلغها الإنسان وهو في 50 أو في 60 من عمره، فما بالك إذا تجاوز ذلك إلى 80 و90.

0: إذا تزامن هذا الوضع عند المسن مع فقدان الأمل والخوف من الشيخوخة والمرض وضعف القدرات العقلية والحواس ومنها السمع أو النظر وأحيانا التذوق، لوقعنا فريسة سهلة تزيد من الضعف في العقل وفي الجسد.
1: وإن تداركنا ذلك بالاهتمام الفعلي بأجسادنا وعقولنا يا دكتور،
0: إذا تداركنا مشكلة التقدم في السن بالأفكار التي طرحناها سابقا فالأمر يختلف تماما. فنحن نلاحظ أعدادا كبيرة من الناس الذين أدركوا أهمية العناية بالجسد وكأنهم في الأربعينات أو في الخمسينات من أعمارهم، مع أنهم بلغوا 60 أو 70، ومثل هؤلاء يتمتعون بالنضارة والنشاط والصحة الجيدة.
2: أعتقد أن الكثير من الناس بدأوا يعون هذه الحقيقة، لذلك لم نعد نرى كبار السن وهم في حالات تعسة في أجسادهم وعقولهم،
1: وخصوصا لجهة هزال الجسد والضعف في العقل والحواس والتجعد الوجه.

0: عزيزي المستمع، يجب ألا تنسى أننا كبشر لابد أن نتقدم في السن ونتعرض للهرم، غير أن التحدي الكبير هو أن ندرك غير ذلك.
1: وماذا علينا أن ندرك في هذه الحالة؟
0: علينا أن نناضل ونجتهد ونعمل لتوظيف المزيد من الإدراك للحقائق الجديدة، لا أن نتمسك بالصورة القديمة لمن شاهدناهم وعرفناهم من المسنين، بل علينا أن ننزع هذه الصورة من عقولنا وننظر إلى المسن على أنه ما يزال يتمتع بروح الشباب والقدرة على التحرك والعمل والكلام وإكساب الجو طابع المرح والقصة والنكتة.
2: تقصد يا دكتور محسن أن علينا تغيير صورة المسنين حتى في أذهاننا؟
0: نعم تماما، ولتكن صورة المسن ذاك المتورد الوجنتين الذي نراه يمارس الرياضة ويرتدي أحلى الثياب ويجتمع

0: يجتمعوا مع الناس ويتحدث إليهم ويذهب إلى المطاعم والمتنزهات،
1: أي الذي يمارس حياته الطبيعية كما لو كان ما يزال شابا.
0: وهل في ذلك أي ضرر يا ندى؟ بل بالعكس، فأن هذه الصورة إن انطبعت في أذهاننا جعلتنا نستحث أنفسنا على تقليدها والتعليم.

0: فنحن نعلم أن جميع الكائنات الحية تتغير وتشيخ وتموت، لكن هذا المفهوم ليس مقبولا في عالم متناهٍ، حيث فيض الذكاء لا ينقطع عن تجديد نفسه وهو موجود فينا وحولنا. فأي من المفهومين تتبنى؟ الأمر راجع لك.
1: طبعا أتبنى مفهوم التجديد والتغيير، هذا على الأقل بالنسبة لي، وآمل أن يشاركني الرأي كل من يسمعني.
0: حسنا يا بسام، وأريد أن ألفت نظرك ونظر المستمع الكريم أيضا إلى ما تحدثنا عنه سابقا، وهو أنني عندما أرى وردة نظرة أقطفها من بين أخواتها ومن حضن أمها، سوف تبقى نظرة إلى حين، وبعدها ستذبل وتموت.
2: هذا هو الوضع الطبيعي؟
0: صحيح أن هذا الوضع هو الوضع الطبيعي، ولكن ماذا يغير لو أخذت الوردة ووضعتها في إناء ماء وتفقدتها من وقت لآخر؟ ألا تطول فترة حياتها ونضارتها؟ وبالتالي عندما أقطع الوردة الآن، فما هي الصور التي تدور في ذهني؟ ها، هل تعرف يا بسام؟
1: أولا الشكل الجميل للوردة، ثم رغبتي في أن أشم رائحتها.
0: جميل، بعد ذلك؟
1: بعد ذلك تذبل فأرميها.
0: وطبعا لم يخطر ببالك أن تعتني بها أو أن تقدمها لمن تحب، ولم يخطر ببالك أيضا أن شجرة الورد قادرة على إنتاج الكثير من الورود في كل موسم، حتى تثبت لك ولكل من يراها أنها قادرة على العطاء، طالما أنها تتمتع بكل مقومات الحياة وبالعناية منك أو ممن يملكها.

0: أرى يا دكتور محسن أنك تريد أن تنقلنا إلى موضوع آخر ولكن في سياق متصل، وهذا يدل على الذكاء وحسن التصرف.
1: أحسنت يا ندى، فشجرة الورد التي قطفنا منها وردة واحدة أو ورودا عدة هي في النتيجة جسم مادي يبقى أسير الزمان والمكان. فإذا نظرنا حولنا ثم نظرنا إلى أنفسنا نجد أننا جميعا قادرون على العطاء في ترابط تسلسلي طبيعي، ولكنه غير منظور دائما.
2: وأجسامنا أيضا مادة وهي تهرم عندما نتقدم في السن.
0: فعلا هذا ما يحدث في الغالب.
1: حسنا حسنا يا عزيزي، إن ملابسات التقدم في السن والاتجاه نحو الشيخوخة والهرم لها مفاهيم هائلة الأهمية. فإذا قرر المرء وهو في الأربعينات أو الخمسينات وقد لاحظ بوادر الهرم، عليه أن يستخدم الإيمان والإرادة في أفكاره وتوجهاته الداخلية. فكم نسمع من الأقوال بأن فلانا قاوم المرض وفلانا تغلب على مرضه، وأنتم تعلمون أنني كنت واحدا من هؤلاء وقد تغلبت على مرضي بقوة الإرادة والإيمان ولم أخضع للمرض، لأنني أحب الحياة وأريد أن أعيش سعيدا.
0: إنك فعلا يا دكتور قوي الإرادة. والآن علينا أن ننهي حديثنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جدد طاقتك. جدد طاقتك.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. إسطنبول مدينة القارتين وجوهرة الإمبراطورية.

على مضيق البوسفور، حيث تلتقي قارتان. تقع المدينة الوحيدة في العالم التي تتربع على عرش أوروبا وآسيا، إنها اسطنبول. فقد كانت عاصمة الإمبراطوريات الثلاث، الرومانية والبيزنطية والعثمانية، حيث تتلاقى الحضارات في لوحة فسيفسائية فريدة. عندما تسير في شوارعها تسمع همسات التاريخ تحكي قصة أكثر من 2600 عام من المجد والحضارة. في هذه الحلقة سنستكشف معاً تاريخ اسطنبول، ونتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها جوهرة فريدة بين أوروبا وآسيا.

تقع اسطنبول في شمال غرب تركيا على مضيق البوسفور الذي يفصل بين قارتي أوروبا وآسيا، وهي مدينة فريدة في طابعها الجغرافي، إذ يحدها البحر الأسود من الشمال وبحر مرمرة من الجنوب، وقد جعلها موقعها الاستراتيجي جسراً بين الشرق والغرب وبوابة بين الحضارات. تتميز اسطنبول بمناخ معتدل، فصيفها حار ورطب وشتاؤها بارد وماطر، تتساقط فيه الثلوج في كثير من الأحيان، بينما يعتدل الجو في فصلي الربيع والخريف. أما أصل تسميتها

فيعود إلى اللغة اليونانية، فكلمة إسطنبولين تعني إلى المدينة أو في المدينة، وقد عرفها البيزنطيون باسم القسطنطينية نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين، بينما أطلق عليها العثمانيون إسلامبول أي مدينة الإسلام، قبل أن تعرف رسمياً باسم إسطنبول منذ عام 1930. وبهذا يتضح أن اسم المدينة يعكس رحلة تاريخية طويلة تركت بصماتها على كل زواياها. بدأت إسطنبول رحلتها التاريخية منذ العصر اليوناني القديم، حين أسسها الإغريق عام 657 قبل الميلاد باسم بيزنطة. كانت آنذاك مستعمرة يونانية، ثم خضعت لحكم الرومان وأصبحت مركزاً تجارياً مهماً على طريق الحرير. ومع بداية العصر البيزنطي عام 330 ميلادي، اختار الإمبراطور قسطنطين المدينة لتكون عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وأطلق عليها اسم نوفا روما ثم القسطنطينية، لتصبح أكبر وأغنى مدينة في أوروبا، وازدهرت فيها الحياة الثقافية والفنية. ثم جاء العصر العثماني، حيث فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عام 857 هجري، لتصبح عاصمة الدولة العثمانية لمدة 470 عاماً، وتتحول إلى مركز العالم الإسلامي. ينعكس ذلك في بناء المساجد والقصور التي زينت المدينة وجعلتها منارة للثقافة والعمارة الإسلامية. ومع تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، أصبحت إسطنبول جزءاً من تركيا الحديثة، ونقلت العاصمة إلى أنقرة، لكنها استمرت كمركز اقتصادي وثقافي رئيسي، لتظل مدينة عالمية تجمع بين التراث والحداثة. ومن هنا يبدو واضحاً أن كل عصر من عصورها التاريخية ترك بصمة مميزة على هوية المدينة الفريدة.

إسطنبول مدينة نابضة بالحياة، ذات ثراء اجتماعي وثقافي فريد من نوعه، فهي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا، وكل حضارة استقرت فيها تركت أثراً واضحاً يتجسد في المعالم الأثرية والتاريخية، وأهمها جامع آيا صوفيا الذي يعد أحد أقدم المباني التاريخية ويحمل تاريخاً طويلاً وحافلاً، إذ مر بمراحل متعددة منذ بنائه في القرن السادس الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جاستنيان الأول، ليكون أكبر كنيسة في العالم في ذلك الوقت ومقراً لبطريركية القسطنطينية لأكثر من 900 عام بعد فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، إذ أضاف العثمانيون 4 مآذن اسطوانية الشكل والمحراب والمنبر والزخارف التي تتضمن آيات قرآنية، ووضعت لوحات ضخمة تتزين بأسماء الله الحسنى واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالأحرف العربية، وبقي على مدى قرون من أهم المساجد في اسطنبول. ولكن في عام 1935 تم تحويله إلى متحف كأحد أبرز معالم التراث الثقافي العالمي. في عام 2020 أعيد افتتاح آيا صوفيا ليكون مسجداً من جديد، مع الإبقاء عليه مفتوحاً للزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقام فيه الصلوات حالياً. يقع جامع آيا صوفيا في القسم الأوروبي في منطقة السلطان أحمد، على التل الأول من التلال 7 التي بنيت عليها اسطنبول، وتقع كلها ضمن السور القديم للمدينة التي كانت تسمى التيجان 7. أول ما يلفت الانتباه في آيا صوفيا هو القبة المركزية التي تبدو وكأنها تطفو في الهواء، ولا يرى دعمها الضخم إلا عند التدقيق، بالإضافة إلى الفسيفساء الذهبية على الجدران التي تتألق تحت أشعة الضوء ويختلط معها الخط العربي والزخارف الإسلامية. على مقربة من آيا صوفيا يقع المسجد الأزرق، المعروف أيضاً باسم جامع السلطان أحمد، والذي بني في أوائل القرن 17 ليصبح واحداً من أشهر وأروع المعالم السياحية في مدينة اسطنبول. يعكس الجامع اندماجاً مدهشاً بين فن العمارة البيزنطية والإبداع العثماني، ويزداد جماله بفضل موقعه المطل على بحر مرمرة. يضم المسجد أكثر من 200 نافذة تسمح للضوء الطبيعي أن يتسلل إلى داخله، ويتميز بفناء واسع مع ارتفاع يبلغ 43 متراً، فيما تتوزع عليه 5 قباب رئيسية كبيرة و8 قباب صغيرة، إلى جانب 6 مآذن شاهقة. وجاء التصميم ليعكس أعواماً طويلة من الخبرة العثمانية في بناء المساجد.

تروى رواية طريفة أن المآذن الست بنيت نتيجة سوء فهم من المهندس المكلف بالمشروع حين أمره السلطان باستخدام الذهب في بناء المآذن، ففهم أنه يريد بناء ست مآذن بسبب تشابه كلمتي ذهب وستة في اللغة التركية. في منطقة السليمانية باسطنبول يقع جامع السليمانية كواحد من أعظم روائع العمارة الإسلامية، فقد تفوق في تصميمه وبنائه وسعته أيضاً على تحفة العمارة البيزنطية أيا صوفيا. يتميز الجامع بأربع مآذن شاهقة تضفي عليه هيبة فريدة، وقد صممه المهندس الشهير سنان الذي يعد من أبرز رواد العمارة الإسلامية، فقدم من خلاله عملاً فنياً جمع بين الجمال والروحانية والعظمة. ومع تفرد مسجد السليمانية بعمارته فهو لم يقتصر على العبادة فقط، بل امتد ليشمل العلم والمعرفة من خلال المكتبة السليمانية التي أنشئت لتكون صرحاً للثقافة والعلوم، فهي واحدة من أكبر المكتبات في العالم الإسلامي، أنشأها السلطان العثماني سليمان القانوني، وصمم مبناها أيضاً المعماري الشهير سنان. تزخر مكتبة السليمانية بعدد هائل

تحول ومن تقسيم. تمتد الحياة والحركة نحو أشهر شوارع المدينة، شارع الاستقلال الذي يجسد تاريخ اسطنبول وحاضرها، الذي يمتد من ميدان تقسيم وصولاً إلى منطقة كاراكوي، وهو شارع قديم يمر فيه الترام العتيق الذي يعود لنحو 100 عام. تتوزع على أطرافه أزقة ضيقة قديمة تعيد الزائر في نهايتها إلى عبق التاريخ، كما أن أغلب البيوت والمباني الموجودة في هذا الشارع يعود عمرها لأكثر من 100 عام. عند نهاية شارع الاستقلال يوجد برج غلطة الذي يحكي قصة اسطنبول ويجسد تعاقب العصور عليها، فهو معلم سياحي شهير مكون من 9 طوابق يبلغ ارتفاعه نحو 67 مترا، وقد تم تشييده عام 1348، يوفر منظرا بانوراميا مذهلا للمدينة. بني البرج كجزء من النظام الدفاعي للمدينة، واستخدم كبرج مراقبة لاكتشاف الهجمات المحتملة من البحر، كما تم استخدامه للتحكم في تدفق حركة المرور عبر مضيق البوسفور وتحصيل الضرائب من السفن المارة. خلال العصر العثماني أصبح البرج جزءا من النظام الدفاعي للمدينة، واستخدم كسجن لبعض الوقت، كما كان بمثابة برج حريق يتمركز في أعلاه الحراس لمراقبة الحرائق وإطلاق الإنذار إذا لزم الأمر. في القرن 19 استخدم كمرصد من قبل عالم الفلك الفرنسي الشهير أوربان لوفيري، وخلال الحرب العالمية الثانية لعب البرج دورا مهما. يعتبر البازار الكبير أحد أكثر أماكن اسطنبول حيوية ونبضا، فهو أقدم وأشهر الأسواق في تركيا وأحد أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ومجرد السير في أزقته يشعرك وكأنك انقطعت عن العالم ودخلت إلى حقبة تاريخية قديمة ترى آثارها المميزة في كل شيء من حولك. وقد وصف الشاعر الروسي جوزيف بروتسكي الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1987 هذا السوق بأنه قلب ودماغ وروح اسطنبول، ومعلم بارز يعكس هويتها وتاريخها. يتميز البازار الكبير بتاريخ عريق يعود تأسيسه إلى القرن 15 الميلادي في زمن السلطان محمد الفاتح، وقد تم البدء في إنشائه بعد فتح القسطنطينية لتعزيز التجارة بالمدينة. ومنذ ذلك الحين أصبح السوق نقطة تجارة محورية وواحدا من أبرز المعالم التاريخية. كان البازار الكبير في البداية عبارة عن هيكل خشبي فقط، ثم تم الاستعانة بالطوب والحجارة في بنائه، وسرعان ما اتسعت مساحته حتى أصبح السوق التجاري الرئيسي لعاصمة الخلافة. وبسبب الأحوال الجوية قام تجار كل شارع من شوارع السوق ببناء سقف له، حتى أصبح السوق مغطى بشكل كامل ويتخلل السقف بعض النوافذ لتوفر الضوء والهواء، كما زينت جدرانه برسوم هندسية ونباتات مبهجة، ومن هنا اشتهر بلقب السوق المغطى أو السوق المسقوف. يوجد داخل السوق 4 نوافير ومسجدان والعديد من المقاهي والمطاعم، كما يضم أكثر من 60 شارعا فرعيا، كل منها يسمى باسم الحرفة التي يشتهر بها، كسوق الفضة والنحاس والسجاد والأقمشة وغيرها. تعرض البازار الكبير على مر تاريخه للعديد من الأزمات والكوارث كالزلازل والحرائق، ولعل أشهرها الحريق الكبير الذي أتى على جزء كبير منه عام 1940.

أشهر جسر في العالم لأنه الوحيد الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعد الرابع في ترتيب أطول الجسور على مستوى العالم. يقع الجسر فوق مضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود من الشمال ببحر مرمرة من الجنوب، ويبدأ طرفه الشرقي من الجانب الأسيوي لمدينة اسطنبول، فيما يمتد طرفه الغربي ليصل إلى الشطر الأوروبي من المدينة. يبلغ طول الجسر نحو 1500 متر، ويرتفع عن سطح البحر ما يقارب 65 متراً، ويسند على دعائم ضخمة من المعادن والخرسانة، وتدعمه أسلاك فولاذية مشدودة بين الأعمدة. من خلال تلك المعالم المهمة في اسطنبول يتضح التأثير الكبير للقادة والمعماريين والمؤرخين في تشكيل هذه المدينة العريقة. فقد كان الإمبراطور قسطنطين مؤسس القسطنطينية، والإمبراطور جاستينيان باني آيا صوفيا، والسلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، والسلطان سليمان القانوني أعظم سلاطين العثمانيين، كلهم ساهموا في تشييد مجدها وصياغة معالمها. إلى جانب أشهر المعماريين العثمانيين معمار سنان آغا وتلميذه محمد آغا مصمم المسجد الأزرق، كما برز في ساحة التاريخ المؤرخ عاشق باشزادة، أول من كتب عن تاريخ آل عثمان، إلى جانب العلامة كاتب جلبي صاحب المؤلفات الموسوعية الذي وضع بذور التاريخ العلمي والبحث المنهجي في الدولة العثمانية.

في النهاية إسطنبول ليست فقط مدينة، إنها رواية التاريخ التي كتبتها الحضارات بحروف من حجر وذهب. هنا يلتقي الماضي بالحاضر، وتتجدد الذكريات في كل زاوية وعلى كل شرفة، تروي المآذن والقصور والجسور قصص من مروا ومن بقوا. هي نبض زمان يسكن في القلوب ويذكرنا دائما أن الجمال لا يبنى بالحجارة ولا يحفظ بالتاريخ فقط، فاسطنبول تعيشه في كل صباح وغروب. حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة. الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية. سمو ولي العهد يؤكد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني بالقدس. الأردن يدين التفجير الذي وقع بمحيط مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق ويؤكد موقفه الدعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا. طهران تقول أنه تم تضييق الفجوات مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق، والرئيس الأمريكي يقول أن بلاده ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى. وفي الختام، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي.

0: أصدقائي المستمعين، أوقاتكم معرفة تبنى وأسئلة تنضج بالوعي وخطى تكتب المستقبل في زمن لم يعد فيه العلم ترفا، إنما ضرورة وضرورة وجود. تبرز أهمية الباحث الحقيقي، ذلك الذي لا يكتفي بإنتاج المعرفة إنما يسعى لتحويلها إلى أثر مستدام وإلى قيمة مضافة في حياة الناس. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث معنا ضيفة تمثل هذا النموذج، أكاديمية باحثة ريادية وتحمل هذا العقل الريادي الذي يؤمن بأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تجد طريقها إلى الواقع. معكم وبكم نرحب أصدقائي المستمعين بضيفتنا في تاء التأنيث لهذا الأسبوع الدكتورة ريما حيدر العمري، نحاورها في رحلة تتقاطع فيها الأسئلة الكبرى: العلم والواقع، المرأة والتحدي، والريادة كخيار للتغيير. فأهلا وسهلا بك معنا دكتورة ريما.
1: أهلا فيك أستاذة منى، بشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة الجميلة، وأكيد بعتز بمشاركتي بهاي المقابلة، ودائما أنا بكون يمكن أكثر حماسا على القنوات الوطنية سواء الإذاعية أو التلفزيونية أكثر من القنوات الأخرى، لأني فعلا بثمن تقدير قنواتنا الوطنية للمؤثرين الحقيقيين في المجتمع، مش المؤثرين اللي بتصدرهم قنوات التواصل الاجتماعي. بشكرك أستاذة منى.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنت نموذج نسائي ريادي علمي. يعني عندما نتحدث مع الدكتورة ريما حيدر العمري نتحدث عن شابة أردنية سعت ومضت وحولت هذا الجهد إلى بناء مستدام تعيشه ونعيشه معها أيضا في كل لحظة من لحظات هذا الإنجاز وهذا التميز وهذا النجاح الذي نحن نتحدث عنه ونصفه دائما بأنه استحقاق استطاعت أن تحققه المرأة الأردنية والفتاة الأردنية بتصميمها وإرادتها وبعلمها الذي بفضل الله بات يضلل الكثير من المساحات والفضاءات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي. فلك الشكر الموصول ولكل سيدة ولكل فتاة تصنع مثل هذه البرامج. سيدتي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا أردنا أن نبدأ يعني أو نعود إلى البدايات ونتعرف أكثر وأكثر على الدكتورة ريما حيدر العمري، فمن هي الدكتورة ريما؟ وأنت أشهر من نار على علم، ولكن جميل أن نعود معك إلى البدايات خصوصا في هذا المجال العلمي والبحثي والريادي. تفضلي.

0: اسمي ريما حيدر العمري، ولدت وعشت في محافظة في شمال الأردن، عروس الشمال من إربد. تلقيت تعليمي الأساسي ومرحلة البكالوريوس في إربد، ثم انتقلت إلى عمان لأكمل دراساتي العليا، ثم أعمل كأكاديمية وباحثة أردنية في مجال الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والبيئية. أعمل الآن بعد مسيرة التعلم الطويلة هذه اللي عشتها في حياتي، أعمل كأستاذة مشاركة، يعني بروفيسور مشارك في جامعة عمان الأهلية. وأؤمن أن الجامعة مش مكان فقط لإنتاج الشهادات، بل هي مساحة لصنع الإنسان ووعي الإنسان، نعم، وتحويل المعرفة إلى أثر حقيقي في المجتمع. أنا بشوف نفسي أنه أنا الله أعطاني منصة دائمة للوقوف عليها والتأثير في الناس والطلاب.
1: نعم.
0: مسيرتي البحثية بتركز على قضايا البيئة، قضايا المياه، وخاصة أنه إحنا في الأردن بنواجه تحديات كبيرة،
1: صحيح،
0: في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، وأيضا في الاستدامة. تقوم معظم أبحاثي على تطوير مواد حيوية صديقة للبيئة من مصادر طبيعية، مثل مادة الكايتوسان، وهي مادة طبيعية بنستخرجها من قشور الكائنات البحرية مثل الجمبري وسرطان البحر. وأيضا ركزت في مجموعة أخرى من أبحاثي على المخلفات الزراعية، مخلفات النباتات، لاستخدامها في معالجة المياه، إزالة الملوثات والأصباغ، وكمان صنعت من المخلفات النباتية مضادات أكسدة أنتي أوكسيدنت، وأخذت منهم تصريح من هيئة الغذاء والدواء الأردنية FDA، وصارت عبارة عن فود سبليمنت يطرح في الأسواق، فحولت الفكرة إلى ريادة أعمال زي ما طبعا أنا لقناعتي الدائمة أن البحث العلمي مش رفاهية أكاديمية، بل هي مسؤولية وطنية، خاصة في بلد مثل الأردن يواجه تحديات كبيرة في المياه والبيئة وإدارة الموارد البيئية. فأنا وجدت نفسي أني جزء من منظومة نسائية أردنية بتؤمن أنه المرأة قادرة على أن تكون باحثة مربية قائدة وصاحبة أثر.
1: أكيد.
0: لما بتمتلك المعرفة الحقيقية وأدوات المعرفة الحقيقية والإصرار والرسالة. فأنا الحمد لله لازلت
1: يعني بصراحة هذه توطئة ومقدمة لحديثنا وللقائنا من خلال تاء التأنيث. عندما نتحدث عن برنامج تاء التأنيث، يعني وأنا شهادتي مجروحة في هذا البرنامج الذي يفضي دائما إلى هذه الفضاءات الجميلة، هذه اللقاءات وهذه الأحاديث التي تخرج من القلب إلى القلب وتصل دائما إلى أذن المستمع وإلى قلب المستمع. عندما نتعرف على هذه النماذج النسائية من الشابات والفتيات والنساء الأردنيات اللواتي ألهمن أنفسهن وألهمننا أيضا بهذه المسيرة العطرة، هذا العطاء وهذا الانتماء، وأنت يعني وأنت تقدمين نفسك أشعر بهذا الفخر، فخر بأن شاباتنا وبناتنا عندهم هذا الانتماء لهذا الوطن، عندهم هذا الانتماء لهذه الأرض دكتورة ريما، من خلال العلم، من خلال البحث، من خلال الخروج من الصندوق والتفكير بأشياء تفيد هذا الوطن وتفيد هذا البلد، وأيضا تؤشر إلى نماذج يحتذى بها لتكون هي أيضا كما نقول قدوة وملهمة لغيرها من الفتيات والنساء. عندما نتحدث عن الدكتورة ريما حيدر العمري، وأنا قلت لك شهادتي فيك مجروحة من خلال هذه المتابعة الحثيثة لما تتصدره العناوين، لما تتصدره هذه الأخبار والمقالات التي تتحدث عن أعمال الدكتورة ريما من خلال علمها وبحثها وريادتها وأفكارها أيضا التي استفادت من خلالها من علمها وبحثها الطويل خلال فترة الدراسة. إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز هذه المحطات التي صنعت مسيرة الدكتورة ريما العمري كنموذج نسائي ناجح يحتذى به، يمكن البدايات كانت على مقاعد الدراسة ومن ثم الانطلاق للعمل، دعينا بأبرز هذه المحطات دكتورة.
0: والله أنا أحب أن أعتقد أنني فعلا نموذج نسائي ناجح يحتذى به كما تفضلتي أستاذة منى. يعني إحنا بنحاول نعمل قدر المستطاع إن شاء الله، وإن شاء الله يعني الله من وراء القصد. يعني شوفي أنا ما بتخيل إنه المسيرة بتصنع من محطة واحدة، يعني هي أكيد بتصنع من تراكم المحطات، من تراكم طويل من الاجتهاد، مرات من خيبات الأمل، مرات من المحاولات اللي فشلت، ومرات من المحاولات اللي نجحت، مرات من نجاحات صغيرة ما لا يراها الناس بس هم بيشوفوا النتيجة،
1: صحيح،
0: نتيجة هذه النجاحات في النهاية at the end of the road زي ما بنحكيها. بس يمكن من أهم المحطات في حياتي كانت اختياري لطريق البحث العلمي، مع أنه هذا الطريق كثير طويل وبيحتاج لصبر.

0: وإيمان عميق بالفكرة اللي أنت بتبحثي فيها وقدرة على الاستمرارية حتى لما ما بتكون النتائج سريعة. وهذا الإشي إحنا بنواجهه في التخصصات العلمية والصحية تحديدا، إنه النتائج تاخد وقت طويل حتى ترى وتحس وتصير إشي بنسميه ببليشبل، يعني قابل للنشر. نعم. لنشر هذه البيانات. لكن أنا بحب جدا هاي المحطة في حياتي، وكانت من أهم الاختيارات في حياتي. كان من المحطات أيضا المهمة في حياتي إني بنيت خط بحثي واضح في الكيمياء البيئية والاستدامة، ربطت ما بين المختبر وحاجة المجتمع والأولويات البحثية الوطنية اللي أكيد دائما بتعممها علينا وزارة التعليم العالي. نعم. من خلال أبحاث تتناول احتياجات وطنية زي معالجة المياه زي ما حكيت لك سابقا، وإعادة استخدام المخلفات الطبيعية بما يدعم مفاهيم إشي بنسميه الاقتصاد الدائري أو السيركولار بايو إيكونومي. كمان قمت بتصنيع بعض المواد النانوية التطبيقية. كمان بعتز بمشاركتي في مشاريع ومبادرات مرتبطة بالاستدامة والريادة والابتكار، ومنها العمل على تحويل مخلفات إلى منتجات ذات قيمة والمساهمة في بناء توجهات بحثية بتخدم الجامعة والمجتمع. فمثلا حصلت على منحة أوروبية من ENICVCMED لتحويل مخلفات محاصيل العنب، وهي مشكلة صراحة بيعاني منها بعض الدول بالخصوص الدول الأوروبية. فطرحوا مشروع هذه المنحة، شاركت فيها 5 دول: إيطاليا، فرنسا، تونس، ولبنان والأردن، لتحويل مخلفات العنب الشرق أوسطية، أو خلينا نحكي مخلفات العنب اللي في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منتج ذو قيمة. فأنا حولت هذا المنتج إلى مضاد أكسدة أنتي أكسيدنت، بيعمل على تخفيض الوزن كمان، وكمان بنظف القولون. حصلت الحمد لله على تصريح من FDA الأردني للغذاء والدواء للمتاجرة وتصدير هذا المنتج، وهو مثال بصراحة على تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي. كان هذا بصراحة من المحطات اللي عملت تغيير في حياتي. أنا بشوف إنه أهم محطة مش من وجهة نظري إنها تكون لقب أو منصب أو عدد أبحاث، لكن إنه يوصل الإنسان لمرحلة بيشعر فعلا إنه هو عنده علم نافع، وإنه وجوده والإشي اللي بيعمله بيترك أثر طيب في من حوله. أنا من حولي حرفيا هم طلاب، هم يعني شعلة المجتمع، وهم قادة
1: أساس المستقبل. نعم
0: نعم 100% صحيح كلام.
1: نعم جميل جدا. يمكن أنت ذكرتي بعض المحطات التي أسست لمسيرة الدكتورة ريما حيدر العمري بهذه التخصصات، بهذه الأبحاث، بهذه المعاني الجميلة لمعنى وفكرة ومفهوم الريادة دكتورة، لأنه الكثير منا لا يفهم ما معنى الريادة. حتى في البحث العلمي هناك في ريادة، هناك في ابتكار، في هناك تفكير خارج الصندوق، هناك في تفكير لما يحتاجه الإنسان الذي يعيش على هذا الكوكب وماذا يدور من حوله من قضايا، سواء بيئة، سواء مياه، سواء صحة، اقتصاد وغيره. كل هذه المجالات، هذه المحطات صنعت مسيرة ملهمة للدكتورة ريما حيدر العمري. لكن أكيد هناك محطات كان فيها مساهمة للبيئة التعليمية، للبيئة الاجتماعية في تشكيل هذه الشخصية كباحثة علمية. نتحدث عن هذه الجوانب أيضا.
0: والله شوفي، هلأ أنا بداياتي كانت بصراحة ما كانت سهلة أبدا، مثل أغلب الباحثين والأكاديميين. لم يخلق هذا الوعي الأكاديمي والبحثي إلا من خلال خبرة أكاديمية وبحثية تراكمية طويلة. يعني أنا صراحة صار لي في هذا الكار خلينا نحكي 7 سنوات يعني متعينة في الجامعة، وقبلها كنت أشتغل في الجامعة الأردنية ولكن بشكل متقطع. شوف يا هلأ، البحث العلمي بشكل عام في بدايته بيشبه السير في طريق غير مضاء بالكامل. انت ما بتعرفي اين بتوصل، لكن اكيد بتؤمني انه كل خطوه حتى لو ما اعطتك النتيجه البوزيتيف اللي انت بدك اياها، كل خطوه رح بتعلمنا شيء. بدات بشغف حقيقي لفهم المشكلات البيئيه، خاصه مشكله تلوث المياه. بعدين اتطور هذا الشغف لسؤال اكبر، كيف ممكن الكيمياء تخدم الانسان والبيئه. مع الوقت تغيرت قناعاتي، صرت عن ما أبحث عن الفرصة أبحث عن المعنى بشكل أكبر، واقتنعت إنه الباحث ما لازم بس فقط ينشر، بل يجب أن يحدث تغيير ويبحث عن
1: جميل
0: حقيقي.
1: جميل.
0: وأنا يمكن في شغلة بعلمها لطلابي في كورس طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، إنه صناعة الأثر بتبدأ لما بننتقل من السؤال كم بحث نشرت لسؤال مين حيستفيد من هذا البحث؟ هل ممكن هذا البحث يتحول إلى حل فعلي تطبيقي على أرض الواقع؟ عشان هيك أنا حاولت في أبحاثي أنه أركز على مواد مستدامة منخفضة التكلفة.

0: قابلة للتطبيق. مرات بصراحة في أشياء ممكن تكون أشياء في المطبخ عندنا، أشياء في المختبرات البسيطة
1: صحيح.
0: تبع الطلاب التدريسية في البكالوريوس. البحث الحقيقي لازم أستاذ منى يقترب من الناس، من المي اللي بيشربوها، من البيئة اللي بيعيشوها، من المستقبل اللي بيستحقه أبنائنا وطلابنا.
1: ما أروعك، ما أجملك وأنت تتحدثين، وأنا أشعر هذا الإحساس، حتى إحساس الأم والمربية وأنت تتحدثين أن هناك في أشياء في بيوتنا تستحق أن نبحث بها ونستفيد منها. وهذا يمكن جانب آخر يعني للدكتورة ريما، وأنت الأم والزوجة والمربية بنفس الوقت، وأنت الباحثة والعالمة والريادية والمفكرة التي تخرج لنا بكثير من الأفكار الجميلة التي قد تفيدنا في حياتنا اليومية إن شاء الله، سواء في الحاضر أو في المستقبل بإذن الله، من خلال هذا العلم النافع إن شاء الله. أعود وأتحدث عن صناعة الأثر لهذه الأبحاث العلمية التي تقودينها دكتورة، وأهمية أن يكون لدينا مثل هذه النماذج التي نحتذي بها ونستفيد منها، من خبراتكم، من علمكم، من هذه الجهود التي تقضون يمكن جل هذه الحياة وأنتم تبحثون من خلالها. تفضلي.
0: هلأ بالنسبة لصناعة الأثر، يمكن أنا إذا ببحث عن شيء في حياتي هو فقط صناعة الأثر. أنا بالتأكيد لا أبحث عن نجاح عابر ولا حضور مؤقت باهت، لا، أنا ببحث عن فعلا صناعة أثر من وعيي ومسؤوليتي تجاه مجتمعي وتجاه أبنائي وتجاه عائلتي. والمسؤولية هون بتنطلق إنه لما بفكر إنه إذا توفاني الله في يوم من الأيام،
1: العمر الطويل يا رب،
0: الله يسعدك تسلمي، إنه ما في شيء الواحد يندم عليه، بالعكس أنا بكون تركت خلفي علم ينتفع به. فأنا زي ما حكيت لك، صناعة الأثر هو أهم شغلة لازم يركز عليها الأكاديمي والباحث. وإحنا طبعا أكيد المرأة الأردنية قطعت أشواط في هذا الموضوع، في البحث العلمي، في الأكاديمية، في جل القطاعات في الدولة. فبالتالي اليوم إحنا بنشوف نساء أردنيات في الجامعات، في المختبرات، في المراكز البحثية، بيحققوا إنجازات حقيقية محلية ودولية. عشان هيك إحنا دائما هو ما نسعى إليه هو صناعة الأثر.
1: نعم دكتورة، عندما نتحدث عن البحث العلمي تحديدا، ونحن نتحدث عن نماذج نسائية في هذا المجال، نتحدث عن كيف يمكن إعادة تعريف دور الباحث ليصبح شريكا في التنمية، ونتحدث فيما بعد عن واقع المرأة الأردنية في البحث العلمي، إلى أين وصلنا؟
0: هلا أنا صدقا لما بعرف الباحث في زي ما حكيت سابقا في مادة طرق البحث العلمي والإحصاء الحيوي، لما بعرفه للطلاب بحكي هو الشخص اللي يجد جاب في توبيك معين، يعني يجد فجوة في موضوع معين، أو يجد practical problem يعني مشكلة عملية، أو بيسأل سؤال مش مسؤول سابقا. هذا هو التعريف النمطي للباحث.
1: نعم.
0: في بطون الكتب خلينا نحكي. لكن أنا بالنسبة لي ومن خلال احتكاكي والعمل في اللاب بشكل مباشر أو في المختبرات بشكل مباشر، بشوف أن الباحث مش شخص لا يجب أن يعمل في عزلة داخل مختبر، ولا يجب أن يكون إنتاجه محصورا في الأوراق العلمية فقط، بل الباحث الحقيقي هو شريك في التنمية، لأنه بيمتلك القدرة على تشخيص المشكلة، على تحليلها، على اقتراح حلول مبنية على الدليل، وهذا دول احنا بنسميهم evidence based solutions.
1: نعم.
0: يمكن احنا في الاردن تحديدا بحاجه الى باحثين قريبين اكثر من قضايا المجتمع، اللي هي طبعا تعنى بالمياه، بالطاقه.
1: نعم.
0: وبالغذاء والصحه والبيئه، وكمان التحول الرقمي. الباحث يجب ان يجلس مع صانع القرار، مع القطاع الصناعي، مع المجتمع المحلي، ما يجب ان يبقى بعيدا عنهم في الجامعات وفي المكاتب وفي المراكز البحثيه. انا بؤمن انه التنميه ما بتحتاج بس للمال، بل بتحتاج إلى معرفة موجهة إلى خدمة القطاع الصناعي، موجهة إلى خدمة المجتمع، لأنه المعرفة لما بتكون جزء من التخطيط تصبح التنمية أكثر عدل، أكثر استدامة. لذلك دور الباحث اليوم هو أن يكون جسر ما بين الجامعة والمجتمع، ما بين الفكرة والتطبيق، ما بين العلم والسياسات العامة للدولة والوزارات.
1: نعم.
0: بشكل عام.
1: نعم نعم جميل. فيما يتعلق بواقع المرأة الأردنية في هذا المجال دكتورة، إلى أين وصلنا؟ ونحن نتابع يعني أسماء عديدة وكثيرة من نسائنا في هذا المجال، كيف تصفين هذا الواقع؟
0: والله أنا شخصياً أنا أفتخر جداً بإني امرأة أردنية، والله وين ما بطلع في أي مؤتمر أو في أي سفر بفتخر بالمكان اللي وصلت إلها المرأة الأردنية. قطع نشاط طويل ومشرف الحمد لله في البحث العلمي في الأكاديمية، اليوم بنشوف نساء أردنيات في مختلف القطاعات بالطب في الهندسة بيحققوا إنجازات حقيقية محلية ودولية، لكن في الوقت نفسه لا يزال الطريق بحاجة إلى

0: المرأة، بل في حجم الأدوار المتراكمة عليها.
1: نعم،
0: وفي
1: تعدد الأدوار. نعم
0: يس نعم. وفي الصورة النمطية التي تحاول أن تحدد لها سقفا معينا، سقفا، هذا السقف دائما بيختلف من مهنة إلى مهنة، بس دائما يوجد سقف معين يحدد قدرات المرأة. ولكن أنا أرى أن المرأة الأردنية في البحث العلمي وصلت إلى مرحلة حضور مميز، لكنها الآن بحاجة إلى الانتقال أكثر نحو مواقع التأثير وصناعة القرار العلمي. نريد أن نرى المرأة ليست فقط باحثة مشاركة، بل نريد أن نراها قائدة فرق بحثية، مديرة مراكز، صاحبة مشاريع استراتيجية.
1: نعم.
0: وأيضا تكون مؤثرة في السياسات العلمية والتنموية.
1: نعم، وأكيد دكتورة هناك في تطلعات إلى جانب هذه التحديات، يمكن من أهمها أنت ذكرت نقطة جوهرية، أهمية الدعم المؤسسي للمرأة العالمة الباحثة، أهمية وجود من يقدم لها كل الخدمات اللوجستية والمادية والمعنوية. هناك بحاجة هذه السيدة الباحثة لمن يخفف عليها أعباء هذه الأدوار التي تقوم بها. وأنا عندما يمكن في البداية ذكرت لك هذا النفس الأمومي الجميل الذي تتحدثين به، أنت أم أيضا، وهذا مجال يمكن يعني يضيف قوة أخرى لمجال عملك. فعندما تكونها باحثة وتحتاج إلى هذا الوقت لمراعاة أبحاثها ويمكن داخل اللابات المختبرات، وتحتاج إلى أن تمضي وقت طويل لمتابعة ما يجري على هذه الأبحاث، هي بنفس الوقت تترك أسرتها، تترك أطفالها، ويمكن إذا كانت عاملة في مؤسسة أيضا تحتاج إلى أن تحقق مثلا ساعات الدوام لتكون أيضا على رأس عملها. كل هذه التوليفة وهذه الأعباء كيف تخفف على نفسها الدكتورة ريما من هذه الأجواء، هذه التحديات، وكيف تصنعين لنا هذه الأبحاث وهذه النجاحات في مجالك؟
0: والله أنا أرى أن المرأة في الأكاديمية حققت إنجازات كبيرة، وأنا أكاديمية وأفتخر بهذا الشيء، لكن نجد أن المرأة الأكاديمية مطالبة أن تكون باحثة متميزة، لأنه هاي شروط ترقي وشروط تثبيت، يجب أن تكون إدارية ناجحة، وأيضا على الصعيد الشخصي يجب أن تكون أما وابنة وزوجة حاضرة في حياتها الشخصية، وأن لا تغفل جانبا وأن تخلق التوازن بين جوانب حياتها المتعددة. يمكن هذا التعدد أنا بشوفه بمنح المرأة قوة، لكنه أيضا بيضع عليها ضغط كبير. مرات إحنا كمان من التحديات اللي بتواجه المرأة الأكاديمية إنه إنجازها أحيانا يقرأ بمنظار مضاعف، لازم تثبت كفاءتها أكثر، لازم توازن أكثر، لازم تصمم أكثر. ومع ذلك المرأة الأكاديمية أثبتت ولله الحمد إنها قادرة على تحويل الضغط لإنتاج والمعرفة إلى رسالة زيها زي زملائها في العمل. تطلعات المستقبلية إنه نصل إلى بيئة أكاديمية بتقيس الإنسان بإنجازه، بكفاءته لا بجنسه، وتوفر للمرأة فرص عادلة في القيادة، في التمويل البحثي، في التمثيل الدولي. المستقبل اللي أنا بحلم فيه إنه تصبح المرأة الأكاديمية شريك طبيعي في كل موقع علمي وقيادي، مش استثناء نحتفي به فقط لأنه نادر. وطبعا يمكن ندرة الإنجازات للمرأة هي بسبب إنه هي بسبب الأحمال الثقيلة التي حملت إياها،
1: صحيح،
0: وبسبب المنظار المضاعف الذي دائما ينظر إليها، فتختار دائما أن ترتب أولوياتها بما يخدم مصلحة عائلتها.
1: نعم.
0: عشان هيك إحنا إذا عرفنا نوازن بين كل هاي المعايير حيبطل إنجاز المرأة في الأكاديمية وفي العلم استثناء فقط بنحتفي فيه لأنه فقط نادر، يكون شيء إحنا معتادينه بشكل أكبر.
1: نعم، وأنت ذكرتي أيضا نقطة يعني جوهرية، هي مفهوم يعني التوازن، أهمية إعادة صياغة مفهوم التوازن بين الحياة الشخصية بين الطموح العلمي وما بين الأدوار المناطة بنا كنساء. نحن لا نتحدث فقط عن البحث العلمي دكتورة، نحن نتحدث المرأة في كل المجالات، ويمكن أغلب التحديات التي تواجهها تتشابه، ولكن بالذات عندما نتحدث عن المرأة في مجال البحث العلمي لأنه يحتاج إلى تصورات أخرى، أوقات
0: واعتبارات
1: أخرى. وأن أتحدث هنا بصراحة، دائما نتحدث عن تمكين المرأة ودعم المرأة، يعني هي في كثير من الأحيان تتحول من شعارات إلى أمور تقاس على الأرض بالنجاحات كثير من النساء، ولكن في هذا المجال تحديدا، في مجال البحث العلمي، في مجال الأكاديمية، هل ما زلنا نتحدث عن تمثيل المرأة مجرد شعارات أم

0: بالفعل هناك في صورة إيجابية يمكن أن تبنى عليها في قادم الأيام لفتيات يحلمن أن يدخلن هذا المجال.
1: والله الإجابة شوفي رح أكون شوي فيها دبلوماسية. أنا أرى أنه يمكن من أقل الأوساط اللي تتعرض فيها المرأة لقلة التمكين اللي هي الأوساط الأكاديمية.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه لما الأنثى تستطيع أن تصل أو المرأة تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة من العلم فهي بتكون استطاعت أن تمر عدد كبير من التحديات في حياتها، تحديات الأسرة، تحديات الدراسة المضنية، وإحنا عارفين إنه مجال دراسة الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه جدا صعب وجدا معقد وجدا طويل. فهي لما تكون وصلت لهذه المرحلة إذن هي قادرة على خلينا نحكي إدارة حياتها وتنظيم أولوياتها بشكل ناجع وكبير ومميز.
0: نعم.
1: فيمكن أنا بشوف أنه من أكثر النساء قدرة على التنظيم وخلق التوازن ما بين ضغوطات الحياة وتحديات الحياة هي المرأة الأكاديمية اللي والمرأة الباحثة بالتأكيد.
0: نعم. طب دكتورة، إذا أردنا نسألك كيف تتعاملين مع الضغوطات والتحديات؟ كريمة العمري،
1: بكل صدق لن أجمل الصورة. زمان أنا يمكن كنت أتعامل مع الضغوطات بشوية اندفاع، لكن زي ما حكيت لك سابقا الخبرة التراكمية والبحثية التراكمية البحثية والأكاديمية خلتني أتعامل مع الضغوطات أكثر بوعي بتروي. إحنا بنعلم طلابنا كيف يفككوا المشكلة ويحللوها. صرت أحاول إنه أفهم أكثر هل هذا الضغط حقيقي أم هو نتيجة توقعات يمكن أنا بالغت فيها شوي.
0: نعم.
1: هل هو تحدي بيحتاج فعلا لمواجهة أم موقف بيحتاج مني إلى صبر وأعديها أخليها تمشي الأمور بسلام. لأنه علمتني الحياة إنه مش كل ضغط بيستحق إنه يستنزف وقتنا ومجهودنا. ثاني شغلة زي ما في السؤال السابق ذكرت لك موضوع تنظيم الأولويات، خاصة لما تكون مسؤوليات المرأة كبيرة وكثيرة لابد من ترتيب الأولويات. مش كل إشي لازم أعتبره عاجل، مش كل شيء مهم بالنسبة إلي بالدرجة نفسها. التنظيم بالتأكيد رح بينح الإنسان مساحة للتنفس وإدارة المهام. كمان وشغلة مهمة جدا جدا جدا وهي مشكلة شهات له والله، هاي أنا شخصيا كريمة العمري أؤمن فيها، إنه التعامل مع التحديات بالإيمان بالله.
0: نعم.
1: وإنه كل مرحلة صعبة ربنا ما حطها.
0: نعم.
1: بس حتى تعطلنا.
0: صحيح.
1: لا بالعكس،
0: هذا يقين وإيمان بالله. نعم
1: 100%. هي أكيد مرحلة بتحمل درس، مرحلة أو تحدي بقوينا. وأنا دائما بقول إنه ما في مسيرة ناجحة بدون أيام ثقال، أيام عجاف مرت على الإنسان، لكن المهم إنه ما نسمح لهذه الأيام الثقيلة إنها تكسر من قيمنا وتكسر من عزيمتنا.
0: نعم.
1: والأهم من هذا كله أنا بتعامل مع الضغوطات والتحديات وبستمد قوتي من عائلتي، من زوجي وبناتي، من والدتي ربنا يعطيها الصحة
0: اللهم آمين،
1: ومن مسيرة والدي رحمة الله عليه الدكتور حيدر العمري
0: رحمه
1: وإيماني
0: الله. نعم.
1: لازم أحافظ على هذه المسيرة وأمشي وأسير على خطى، من طلابي، من زملائي، من الشعور إنه اللي أنا بعمله إشي إله معنى. فعندما يكون للعمل معنى يصبح دائما التعب أخف، وبالعكس بتكون الطريق أحلى حتى لو كانت متعبة وأطول.
0: طبعا احنا دخلنا على هذا السؤال وهو كان يعني يفترض في ختام هذه الحلقة، ولكن ونحن نتحدث عن التحديات كان لابد أن نجمل هذا السؤال لنعرف كيف تستمر الدكتورة ريما حيدر العمري في عملها وبحثها وفي هذا الصوت، كما نقول الصوت الوازن المتوازن الذي ينقل لنا المعرفة والعلم والثقافة والأثر الطيب دائما وأبدا. أنا بشكرك دائما وأبدا على هذا الصوت دكتورة، الصوت الإيجابي الذي نحتاجه دائما لتصل الرسالة بأسرع وقت وبكل كما نقول سلاسة. أعود لنتحدث عن المرأة والريادة والابتكار. دعينا نسلط الضوء على تجربتك الفريدة بهذا المجال ونتحدث عن أبرز المشاريع التي قمت بالبحث فيها، تفضلي.
1: تمام. هلأ شوفي، موضوع الريادة يمكن الناس مش كثير بتتفهمه بكونه الصحيح. الناس مرات تفكر إنه الريادة هي فقط إنك تأسس شركة. الريادة لا، الريادة هي عبارة عن إنك تحول مشكلة لفرصة. فمثلا أنا موضوع إني حولت المخلفات البيئية والزراعية لمورد كان عبارة عن فكرة صغيرة، شفت إنه مشروع قابل للحياة. أنا تجربتي البحثية قريبة جدا من مفهوم الريادة، لأن عملت على تحويل مخلفات طبيعية وزراعية إلى مواد فعالة يمكن استخدامها في مشاكل بيئية زي معالجة المياه والحد من التلوث. هذا بحد ذاته تفكير ريادي، إنه ننتقل من كيف نتخلص من المخلفات إلى كيف نحول مخلفات إلى قيمة، من كيف ندرس مشكلة إلى كيف نصنع منها حل. وأنا بصراحة خليني أحابي شوي المرأة، بشوف إنه المرأة بتمتلك حس ريادي عميق، لأنه بطبيعتها ربنا خلقها إنه تعرف كيف تدير الموارد المحدودة، كيف تصنع من التفاصيل الصغيرة أثر كبير. كيف لما بتدخل المرأة في مجال الابتكار ما بتقدم منتج فقط، بل هي مرات بتقدم رؤية مختلفة أكثر قربا من الإنسان وأكثر حساسية تجاه المجتمع والبيئة بسبب فطرتها اللي ربنا جبلها عليها وهي أمومتها. أنا رسالة بصراحة إنه الابتكار إنه ما بيحتاج دائما إلى إمكانات ضخمة، وأنا سبق وحكيت لك إنه ممكن مرات المرأة تبدأ من المطبخ سواء في بحث صحيح. أو منتج ريادي ينزل على السوق. الابتكار بيحتاج إلى عين ترى ما لا يراه الآخر، والعقل يربط ما بين العلم وحاجة السوق، العلم والحاجة العلمية. قلت بؤمن إنه المعرفة لازم تخدم الحياة، وأنا بعتقد إنه كونه again بحكي لك كون المرأة أكثر حساسية تجاه قضايا المجتمع هي الأكثر قدرة على الريادة والابتكار.
0: والأقرب إلى هذا نعم. المفهوم مفهوم نعم. الريادة بتعريفك نعم. الواضح بصراحة والسلس عندما تقولين مفهوم ريادي هو تحويل مشكلة لفرصة، يعني بأي قضية قد تلامسها المرأة في حياتها اليومية. ونحن نعلم يعني هناك كثير من النساء من العالمات المخترعات والمبتكرات اللواتي صنعن لنا كثيرا من الأدوات كانت محتاجتها داخل مطبخها أو داخل بيتها، وهذه يمكن فرصة. وكما ذكرنا يعني لا نحابي دائما المرأة، ولكن نحتاج إلى الدقة في بعض الأحيان أن المرأة تهتم ب تفاصيل التفاصيل كما نقول، فيمكن هي الأقرب عادة إلى معالجة المشكلة التي قد تعاني منها ويعاني منها الكثير بصراحة. أتحدث عن هذا الجهد الذي تقومين به دكتورة، وإلى أين وصلت بأبحاثك، وماذا تحتاج الدكتورة ريما لتواصل هذه الأبحاث لتكون حاضرة بين أيدينا جميعا على المستوى المحلي والعربي والعالمي؟ وإذا كان هناك من تحديات أو فجوة صعبة من الفكرة والتنفيذ أو التمويل، وماذا تقولين؟
1: هلأ بكل صدق وأمانة، ضعف تمويل لا يوجد في الأردن الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: صندوق نعم. دعم البحث العلمي، الجامعات حاليا كلها، الجامعات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كلها تتنافس في مجال البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الدولية، فالبحث موجود. لكن هي الفكرة دائما تبدأ من الإنسان نفسه، إيمانك الحقيقي بأنك أنت ممكن تصنع أثر، إيمانك الحقيقي بأنك أنت صاحب أثر أصلاً هو اللي بيخليك تتحرك، هو المحرك، هو الدينامو لعمليتك البحثية أو لمسيرتك البحثية. لأنه خلف كل إنجاز لازم يكون خلفه إنسان، هو تعب أنت ما بتشوفيه. علمتني الحياة أنه النجاح ما بيعني غياب الخوف، بل أنه تكمل الطريق رغم الخوف، ولا نعم. يعني غياب التعب، بل يعني أن يكون لديك سبب أقوى من التعب. بالرغم من أنه الخوف مرات بيكون مقبرة للنجاح ومقبرة للإنجاز، لكن أنا برأيي أنه الباحثة والباحث على حد سواء، أنا برأيي أنه بلشوا حتى لو ما كنت جاهز، حتى لو ما كنت مستعد 100%، بلش واتكل على الله. لأنه زي ما بحكي لهم، أنا حتى لما بدرس طلابي بحكي لهم مش ضروري دائما انت كل بحث تبلش فيه تكون عارف شو نتيجته، لانه اذا انت عارف شو نتيجته هتبطل اسمه بحث.
0: صحيح.
1: مش كل بحث انت لازم تكون النتيجة ايجابية زي ما انت متوقع، لانه مرات حتى البحث اذا كانت نتيجته غير ايجابية وانت مش متوقعها مرات بيطلع اشي بنسميه ببلشبل داتا، يعني داتا انت قادر على انك تنشرها ليش؟ لأنه أنت لما بتنشر تجربة فشلت معك، أنت هون بتكون مهدت الطريق للباحث اللي بده يجي من بعدك أنه ما يسلك نفس الطريق.
0: نعم.
1: ويسلك طريق آخر، ممكن تكون أنت قصرت عليه المسافة وخدمته كباحث بشكل أكبر. التمويل موجود زي ما سبق وحكيت لك، يمكن أنا استرسلت أكثر بموضوع.
0: نعم بالعكس، بالعكس نحتاج إلى هذا الصوت، نحتاج إلى هذا التوضيح. بتعرفي دكتورة، كثير من الفتيات يرغبنا يعني الولوج لمجال البحث العلمي، دائما هناك في بعض الغموض

0: الذي يحيط في هذا المجال، يعني لديهن الفكرة، ولكن التنفيذ كيف؟ هل سيحصلنا على تمويل أم لا؟ وأنت ذكرتي ونحن نعلم أن هناك لدينا صندوق الدعم الباحثين، هناك لدينا بعض المؤسسات منها الأكاديمية الجامعية، هناك بعض المؤسسات المجتمعية المحلية التي تعنى بهذه المسؤولية المجتمعية وبتقدم هذه المنح، ولكن ليس كل فتاة تعرف طريق هذا يعني تنفيذ هذا البحث الذي تنوي عمله.
1: 100% كلامك صحيح. شوفي أستاذة منى، أنا عندي قناعة تامة إنه من يريد يستطيع، متى ما وجدت الإرادة يستطيع نعم. البني آدم. هلأ أنت لما تكون متشبعة بالفكرة ومؤمنة فيها، كفاية إنه أنت قادرة على إنك تدخل البحث العلمي، حابة تدخل البحث العلمي بمجال معين، كل الأبواب ستكون ممهدة لك. أنت أول إشي أنا بنصح مثلا كفتاة لنفرض على مقاعد الدراسة، تروح للناس للدكاترة اللي بدرسوها، تسألهم أنا شو ممكن أعمل. والله هذا الإشي إحنا طلابنا بيعملوه، معنا بكون لسه طالب بكالوريوس ومش مطلوب منه ينخرط في مجال البحث العلمي، مطلوب منه إنه يحضر هالكورسات ويأخذ علامات ويتخرج بشهادة، هيك المفروض. لكن في طلاب كتير شغوفين، وخاصة الطلاب المميزين والأوائل، بكون عندهم هذا الشغف، نفسهم يعملوا إشي إضافي، نفسهم يعيشوا هاي المشاعر إنهم يدخلوا على اللاب ويصنعوا شيء جديد ويتعلموا مهارات الطالب العادي مش ما عم يتعلمها. فدائما أنا بنصح الطلاب إنه توجهوا للدكاترة اللي أنتوا شايفين خطهم البحثي مناسب لكم، اللي أنتوا حابين التوبيك اللي هو بدرسه، المجال اللي هو بدرسه، اسألوا، استأنسوا برأيه، شوفوا هل هو عنده قدرة مثلا على إنه يعلمكم على تكنيكس وتولز معينة أنتوا تستخدموها جوات المختبر أو لا. هاي على صعيد طلاب البكالوريوس، وهذا الإشي إحنا بنعمله. وغير عن هيك، حتى إذا لنفرض على سبيل المثال في أسوأ الظروف والأحوال إنه الطالب ما وجد دكتور من دكاترته يتبنى بحثيا، في عنا أشياء اسمها حاضن الأعمال والابتكار، هاي موجودة في كل الجامعات تقريبا، أكاد أجزم أنها موجودة في كل الجامعات، وهي متطلبة اعتمادات وتصنيفات دولية. من على سبيل المثال إحنا في عنا مركز الريادة والابتكار، هذا يعنى بكل الأبحاث والمشاريع والأفكار الريادية اللي ممكن أي طالب تخطر على باله. مش بس هيك أستاذة منى، الجميل في الموضوع إنه حتى إذا أنت كطالب بس كان عندك الرغبة والإرادة في هذا الموضوع، هذا الشيء يكفي بالنسبة لحاضنات الأعمال ومراكز الريادة والابتكار في الجامعات والمؤسسات. بياخذوا الطالب، بيعلموه كيف يصيغ ويبلور فكرته، كيف يحولها من فكرة، مجرد فكرة، إلى بزنس موديل مثلا. ما هو البزنس موديل؟ هو ترجمة الحرفية بالعربي،
0: نموذج
1: الأعمال. نموذج الأعمال. يحولوا الفكرة لنموذج أعمال، يعني هو مش بس فكرة تحولت لتطبيق، لا، كمان تحولت لمورد مادي يجيب للطالب فلوس. لنفرض تخرج الطالب من مرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير والدكتوراه أصلا هي مرحلة خاصة الماجستير، إحنا بنعطي الطلاب الأدوات العلمية للبحث العلمي، بنعطيهم مواد كمان، كيف بنسميهم مثلا مادة الندوة، مادة طرق البحث والإحصاء الحيوي وإلى آخره من هذه المواد، اللي بتأهلهم إنه بس يخلصوا موادهم يدخل على مرحلة رسالة الماجستير بشكل يكونوا هم مجمعين كل المعرفة اللازمة. مرحلة الدكتوراه لسه أعقد، مرحلة الدكتوراه لسه إحنا بنعطي كورسات أكثر، بنمكنهم من كل أدوات البحث العلمي، وأكيد كل الجامعات على مستوى العالم مش بس في الأردن بتوفر دعم مادي بحثي لكل طالب ماجستير وكل طالب دكتوراه. لكن أنا يمكن استرسلت شوي، أنت كان سؤالك عن الطلاب الأصغر.
0: لا ولكن نستفيد طبعا، نستفيد حتى دكتوراه
1: يستأنسوا برأي دكاترتهم، يتحركوا شوي، يروحوا على المراكز البحثية في الجامعة، يعني حتى مش بس مراكز ريادة وابتكار، كمان في عندنا مراكز بحثية تابعة للكليات التطبيقية والعلمية.
0: جميل جدا.
1: تفضل.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنا بشكرك دكتورة على هذه الإضاءة إلى أي مكان ممكن أنه تذهب إليه الفتاة أو الشاب لتحقيق رغباتهم في مجال البحث العلمي. ويمكن أنت ذكرتي في كثير لدينا من النوافذ والأبواب التي يمكن أنهم يطرقوها ويدخلوها لتحقيق غاياتهم إن شاء الله، وهذا شيء جميل. وأنت يمكن ذكرتي ليس فقط الفتاة التي في مقتبل العمر، حتى لو كانت على مقاعد الدراسة الجامعية الكبيرة مثل الدكتوراه والماجستير، تحتاج في بعض الأحيان الفتيات

0: التوجيه والأخذ بأيديهم لتحقيق غاياتهم ورغباتهم وطموحاتهم. أعود أتحدث، يعني هناك جانب هام جدا دكتورة في وقتنا الحاضر، وهو التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستقبل الذي بات في بعض الأحيان لا نعلم هل نستطيع السيطرة عليه أم لا. هذه التحولات الرقمية وهذه الأدوات من أدوات الذكاء الاصطناعي أهميتها سلبا أو إيجابا على موضوع البحث العلمي، وكيف يمكن أن تستفيد منه الفتاة وهو بين أيديها الآن من خلال جهاز لوحي بسيط تستطيع أن تصل إلى أبعد مدى في هذا المجال؟ تفضلي.
1: هلأ التحول الرقمي بالتأكيد غير شكل التعليم، غير شكل البحث العلمي، غير شكل الريادة بشكل كبير. هلأ أنت يمكن سألتي الناحية الإيجابية والسلبية، وأنا بحب أكون دائما إيجابية، فخلينا نبلش من الناحية الإيجابية. يعني نظرتنا للتحول الرقمي، التحول الرقمي فتح لنا أبواب واسعة للوصول إلى المعرفة بكل بساطة، وأنت كما ذكرتي أنه ممكن الجهاز اللوحي بين إيدين كل طلابنا بوصلهم لكل المصادر اللي كانت زمان يمكن ضرب من ضروب الخيال أنه نوصلها كباحثين قدامى. برضو فتح أبواب واسعة للتعاون الدولي لتحليل البيانات، لتسريع عملية البحث العلمي بشكل كبير ونشر الأفكار ونشر الأبحاث.
0: نعم.
1: اليوم بيستطيع الباحث أن يتواصل مع فريق عالمي وهو جالس في بلده، وأنه يصل لقواعد بيانات ضخمة، أنه يستخدم أدوات رقمية متقدمة جدا في التصميم في التحليل وفي النشر. لكن في المقابل هناك تحديات مهمة بصراحة، لأنه التحول الرقمي قد يصنع نوع، خلينا نحكي، من السرعة الزايدة، فبيخلي الإنسان دائما يحس حاله مشغول، خاصة أنه لازم ينتج بشكل سريع، فهذا الإشي دائما بكون يمكن على حساب التفكير بعمق في المشكلات وفي الأبحاث. وممكن هذا الإشي يخلق فجوة كبيرة ما بين من يمتلك المهارات الرقمية ومن لا يمتلكها.
0: نعم.
1: كذلك هناك خطر الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية دون بناء التفكير النقدي، وهي الشغلة إحنا مش بس بنواجهها مع طلاب الجامعات،
0: صحيح،
1: أيضا مع طلاب المدارس صاروا أي هومورك بينعطى لهم مباشرة يروحوا وين على أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: للأسف. نعم.
1: إحنا بنسعى إلى أنه يصبح المواطن الأردني مواطن إيجابي، ويمكن أنت تستغرب شوي شو دخل المواطنة الإيجابية هون. ما أذهلني مؤخرا أنه أصبح تعريف المواطنة الإيجابية هو شيء مختلف تماما عما عهدنا. المواطنة الإيجابية صارت أنه يمتلك المواطن أدوات التحول الرقمي ويستخدمها بمسؤولية ووعي. تخيلي إحنا لوين وصلنا حتى بتعريف المفاهيم. السياسية
0: وقد اختلفت هذه المفاهيم بوقتنا الحاضر
1: بالتحول الرقمي. فلذلك يجب دائما أنه نستخدم أدوات التحول الرقمي بوعي ومسؤولية كبيرة، لأنه هي بصراحة مثل السكين، قيمته بتعتمد على إيد مين الشخص اللي بيستخدمه. إذا استخدمناه بوعي بشكل قوة عظيمة للعلم، للمرأة، للريادة. أما إذا استخدمناه بلا أخلاق بلا تفكير ممكن يتحول إلى مجرد أداة للضجيج المعرفي.
0: نعم. وقد يكون أداة يعني مدمرة في حياة الشعوب. نعم.
1: المقصود مش أنه بس نكون مواطنين رقميين أو مواطنين إيجابيين، بل أن نكون رقميين بوعي وإنسانيين أكثر في استخدام التكنولوجيا، وإلا بصراحة ما الذي يميز الإنسان عن الآلة؟
0: أكيد.
1: أصبحنا كلنا آلات إذا لم نستخدم التحول الرقمي بوعي.
0: يمكن نحن مع إنه الاستخدام والاستفادة من هذه الأدوات دكتورة ريما، ولكن كما ذكرتي بوعي وبحنكة وبحكمة، يعني التي تفضي إنه من يستخدم هذه الأدوات هو إنسان، يعود إنسان ويعمل من أجل الإنسان. فأكيد لازم إنه يعني يتحرى مع هذه الأدوات من خلال الفكرة ومن خلال أيضا التنفيذ لمثل هذه الأفكار، خصوصا نحن نتحدث عن مجالات البحث العلمي والتي تدخل في صميم حياة الإنسان الذي يمضي في هذه الحياة. أتحدث عن دكتورة ريما حيدر العمري وتطلعاتك في مجالات بحثك العلمي في قادم الأيام، تفضلي.
1: زي ما حكيت لك، أهم شيء أن الواحد يتحرى المعنى في الشيء اللي بيقوم فيه. بالتأكيد أنا صار عندي البحث العلمي هو عبارة عن شغف، شغف وكتير كبير الحمد لله. إحساسي بالرسالة، برسالتي اللي أنا بقدمها كمعلمة أولا وأخيرا، أنا معلمة سواء كنا على في الجامعات أو صحيح. في المدارس، لما بشعر إنه علمي يمكن إنه يفيد طالب أو يخدم مجتمع أو يساهم في حل مشكلة بيئية، يعني بشعر إنه الاستمرار فيها واجب مش خيار. فأنا زي ما حكيت لك سابقا الحمد

0: اختار الطريق البحثي، القضايا البيئية اللي بتخدم المواطن بشكل مباشر.
1: نعم
0: إن شاء الله، ولا زلت يعني الحمد لله يعني مركزة في موضوع البحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية والمخلفات البيئية.
1: نعم، وإذا أردت أن يعني تختصري مسيرة الدكتورة ريما العمري بكلمة بجملة، ماذا تقولين؟
0: زي ما حكيت لك سابقا، الأثر ثم الأثر ثم الأثر، لأنه زي ما حكيت لك أنا أبحث عن شيء لا أندم عليه إذا يعني في نهاية العمر، بل شيء يترك خلفي علم ينتفع به. بكل صدق أنا لا أنتظر التصفيق حتى أستمر، ولا أنتظر أن يفهم أحد رحلتي ومصاعب رحلتي، لأنه أكيد في كثير ممكن ناس يشوفوا كأنك أنت بتعاني الأمرين في حياتك، في ذهابك إلى العمل ومسؤوليات والضغوطات الكبيرة. لا تستني أنه يفهم الجميع رحلتك، لأنه ما حدا شايف الصورة الكبيرة في نهاية الطريق.
1: صحيح.
0: والله ما أعطى هاي كمالية الصورة لحدا أنه يشوفها إلا لأنه عارف وبده إياه يحققها. أنا ما ببحث عن نجاح عابر، ما ببحث عن حضور مؤقت، أنا بهمني الأثر ثم الأثر ثم الأثر، أثر في طالب، أثر في بحث، أثر في مؤسسة، أثر في مجتمع. الأثر هو أنه الإنسان يمر بمكان فيتركه أفضل مما كان، وهذا الإشي اللي أنا بحاول أن أفعله في مسيرتي الأكاديمية والبحثية والإنسانية.
1: إن شاء الله ربنا يعني يعطيكي ليرضيكي في هذا المجال بإذن الله. قبل أن ننهي هذا اللقاء، أكيد بدنا رسالة توجيها لكل فتاة أردنية وعربية من وحي تجربتك الشخصية، تفضلي.
0: رسالتي لكل فتاة أردنية وعربية، وأنا هلأ بدي أحكي كأم وكفتاة في مجتمع عربي، ما تنتظري أحد يمنحك الإذن حتى تؤمني بنفسك، تؤمني برسالتك. المعرفة حقك، الطموح حقك، والنجاح من حقك، لكن الطريق بيحتاج للصبر واجتهاد وقناعة شخصية منك، لأنه إذا أنت ما اقتنعتي بنفسك وبأفكارك وبالطريق اللي بدك تسيري فيها، كيف بدك تقنعي الناس؟ راح تكوني أسوأ مروج لفكرتك، أسوأ مروج لطموحك. فبالتالي يجب أن تقتنعي بالإشي اللي أنت بتعمليه، لا تسمحي لأحد أنه يختصر قيمتك في شكل أو في عمره. هذا الإشي أنا دائما بنصحه لبناتي، قيمتنا مش بس بشكلنا أو بعمرنا أو بظروفنا أو بأي رأي عابر من أي شخص. الفتاة هي أكبر من الصورة النمطية وأعمق من المقارنة، وإنت يا فتاتنا الأردنية الجميلة أنت أقوى مما تعتقدين. تعلمي، اجتهدي، اخطئي واصيبي وانهضي بعد الخطأ. لا تخافي من البدايات الصغيرة، فكل مسيرة عظيمة بدأت بخطوات متواضعة. لا تجعلي النجاح سبب للغرور ولا الفشل سبب للانسحاب. اقول لكل فتاة واقول لنفسي، كوني مؤمنة بأن تاء التأنيث ليست علامة ضعف، بل قد تكون علامة أثر، علامة قيادة ومعرفة وحياة. عندما تقود المرأة المعرفة، فهي لا تصنع نجاحها فقط، بل تفتح الطريق لغيرها وتصنع مجتمع بأكمله.
1: نعم، يعني أنا شاكر لك دكتورة ريما على هذه الكلمات الطيبة، ويمكن هذه الرسالة حملت الكثير من هذا الشغف وهذا الحب وهذا العمل وهذا الجهد وحب الأثر الطيب إن شاء الله. يعني في هذا الحوار نحن سيدتي وسيداتي لم نكن أمام سيرة أكاديمية أو باحثة أو عالمة فقط، نحن أمام تجربة بتذكرنا أن العلم حين يقترن بالشغف يتحول إلى قوة تغيير، وبأن الطريق نحو التأثير لا يقاس بعدد الإنجازات فقط، إنما بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى حياة. يعني شاكري لك جزيلا دكتورة ريما حيدر العمري على هذا الحوار العميق الملهم، على هذه المساحة التي جمعت بصراحة بين الفكر والتجربة. كل التحية لحضرتك، نورتينا في تاء التأنيث.
0: شكرا لكم، جزيل الشكر لكم، وإن شاء الله يكون يعني حوار مفيد لكل حدا بيستمع إليه.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا لك.
0: شكرا لك، يا هلا يا هلا.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية للزميلين شادي زيادين وحسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة.

0: وأنت الزمن.
1: أنا الحرف
0: وأنا الكلمة.
1: أنت العطاء
0: وأنت الأمان.
1: أنت التاء
0: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني في برلين ويحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية. سموه يؤكد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الأمير فيصل ابن الحسين يرعى حفلة تخريج دورة مرشحي طيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. وزير الأوقاف رئيس بعثات الحج الأردنية يؤكد اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مركز حدود جابر يشهد حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين في ظل التسهيلات والإجراءات لإنسابية الحركة في المركز الحدودي. الأردن يدين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق، وتعرب عن تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. استشهاد 4 لبنانيين مسعفين في غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة في قضاء صور جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

0: وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أجمعين. مستمعينا، ومع نسائم البركات في أيام ومواسم الطاعات، نعيش المعاني الإيمانية في حلقات خاصة عن ركن الحج في برنامج أذن خير، فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: إخوتي الكرام، حديث اليوم عن شعيرة انبثقت عن الألم إلى يوم القيامة، إنه الحديث عن هاجر. فهناك في صحراء لا إنس ولا أنس فيها، ولا ظل ولا ماء، ترك إبراهيم عليه السلام امرأة وطفلا ومضى. لم يكن المشهد سهلا، ولم يكن الابتلاء عابرا، لكن الله أراد أن يعلم الإنسانية كلها أن بعض القلوب إذا صبرت وتعلقت بالله وأتقنت العبودية لجلال الله تحول صبرها إلى شعيرة. إخوتي الكرام، إنها هاجر التي علمت نساء العالم إلى يوم القيامة معنى العبودية ومعنى اليقين. حديثنا سيكون عن الألم الذي تحول إلى شعيرة، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور علي فايز القادري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعات.
2: منا ومنكم صاحب، الله يكرمكم. حيا دكتور، أهلا فيك
0: دكتور. ونحن نتحدث عن السيدة هاجر، الحديث ليس حديث عابر وليس قصة تاريخية، وإنما فقه عبودية. لابد لنا أن نتعرف على سيرتها ونتنسم بعضا من أنوار عبوديتها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية لكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا اللقاء الطيب، خاصة في هذه الأيام المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيها على ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحات، وأن يتقبل حجاج بيته الحرام، وأسأل الله أن يطوي عنهم البعد، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما أجمل أن نتكلم عن أمنا هاجر في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأزمنة التي اختصها الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى له خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص.
0: نعم.
2: ومن هذه الأزمنة اختص هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأول من ذي الحجة. وما أجمل أن تكلم عن أمنا هاجر، هذه المرأة الصابرة، المرأة التي خلدها القرآن العظيم. وجميل من هذا المنبر أن نخاطب قلوبنا وأن نقول أن هذا القرآن، أي نعم، تلاوته فضل عظيم، فكل حرف يقرأه المسلم بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الأجمل أن نتدبر معاني هذا القرآن، والأجمل إذا وصلنا إلى قصص القرآن وإلى تلك الأسماء التي ذكرها القرآن، أن نقف مع هذه الأسماء وأن نقف مع هذه القصص ونغوص في أعماقها لنستخرج اللآلئ والدرر، ونأخذ المواعظ والعبر التي أرادها الله تبارك وتعالى في وجود في هذه القصص.
0: نعم.
2: لأن هذه الأمة إن لم تقف مع هذه القصص وتأخذ العبر، ستبقى القصة عبارة عن قضية تسلية، وهذا غير مراد في كتاب الله تبارك وتعالى. كان لكم في قصصهم عبرة. فأمنا هاجر سطرت كما ذكرت العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى، حتى جعلها الله مثالا ونموذجا يحتذى به إلى قيام الساعة. من هي هاجر أولا؟ هاجر هي تلك المرأة القبطية من مصر، التي كانت هدية من ملك مصر لسارة زوج إبراهيم الأولى.
0: نعم.
2: أكرمها ملك مصر لسارة بهذه الجارية هاجر رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام. ولما عاد بها إبراهيم بزوجته سارة ومن معها اللي هي هاجر، ومكثوا في أين؟ مكثوا في الخليل، في فلسطين، في بلاد الشام. انتقلت هاجر من مصر بلد الماء والنماء إلى بلاد الشام بلد السمن والعسل. وها هي تعيش مع سارة. ولما تيقنت سارة بأنها لا يمكن أن تنجب لإبراهيم ولدا، اقترحت عليه بل

0: أهدته هاجر كزوجة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني منها نسل لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فعلا. ومن الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم بإسماعيل من أمه هاجر، ولكن تبقى الضرة ضرة، غارت يعني سارة، ولما سبحان الله غارت وتوالت الأحداث، أمر الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، هي كانت في مصر بلد الماء والنماء، إلى الشام بلد السمن والعسل، لتنتقل إلى مكة المكرمة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما وصفه الله تبارك وتعالى. هذه النقلة النوعية بحد ذاتها تحتاج منا أن نقف وقفة طويلة. هذه المرأة غير مهيئة لمثل هذه الظروف البتة، لكنها هيئت إيمانيا، لقد تربت مع إبراهيم وعاشت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم يعني الذي وصفه الله بأنه أمه. وقد قيل أن إبراهيم كان في العالم كله ما من أحد موحد إلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، إن إبراهيم كان أمه، إبراهيم ينفذ الأمر، عندما تقول يأخذ ولده وزوجه إلى مكة المكرمة من الخليل، أي إيمان عند سيدنا إبراهيم وأي يقين عند سيدنا إبراهيم. قبل أن نتكلم عن هاجر، فما هاجر إلا تلميذة من تلاميذ سيدنا إبراهيم، رأت التوحيد وثماره، رأت اليقين، رأت التوكل، فتعلمته من مدرسة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم وما أدراك ما إبراهيم، الذي خاطبه الله إذ قاله ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. التسليم. إبراهيم الذي قال عنه الله أمه، إبراهيم الذي ما كان يوما على الأرض من يقول لا إله إلا الله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء،
1: وإمام تربت التوحيد.
0: نعم، إمام التوحيد، تربت عنده هاجر وأخذت هذا اليقين وهذا التوكل، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذها إلى مكة، حملها وضعها في ذلك الوادي. ستنا هاجر يعني الآن مش فاهم القصة، وإذا بإبراهيم يأخذ نفسه ويغادر، قالت يا إبراهيم يعني إلى من تتركنا في هذا المكان، لا ماء ولا طعام ولا بشر، كما قلت لا أنس ولا أنيس، ليس هنالك أي سبب من أسباب الحياة نهائيا، فيا إبراهيم لمن تتركنا؟ ثم تفطنت من هو إبراهيم، العبد الخالص لله تبارك وتعالى، الله أمرك بهذا؟ فأومأ لها نعم، فقالت اذهب فإنه لن يضيعنا. إبراهيم نفذ أمر الله تبارك وتعالى، وهو على يقين بأن الخير كل الخير بتنفيذ أوامر الله، ومع ذلك قلب الوالد وقلب الزوج صحيح. الحنون رفع يديه إلى السماء، ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وكأنه قد فهم سر وجودهم أصلا، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو يعلم يقينا أن ما دام أن الأمر جاء من الله فإن الله لن يضيعهم كما قالت هاجر، لكن هذا لا يمنع من أن تلجأ إلى الله بالدعاء. سيدنا محمد في بدر قال إني أرى مصارع القوم، ومع ذلك رفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. الدعاء هو العبادة وحقيقة العبودية، ولو علمت يقينا بالنتائج فعليك أن ترفع كفك إلى الله تبارك وتعالى، لأن كل النتائج بيده سبحانه وتعالى. نعم، دعا لهم إبراهيم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وانظر إلى كلمة تهوي، اليوم لو سألنا أي مسلم أتحب أن تذهب إلى العمرة أو الحج، لما رأينا أحد إلا ويقول يا ريت. طيب ماذا في مكة؟ صحراء قاحلة، حجارة سوداء، درجات حرارة مرتفعة، وفي الحج والعمرة إنفاق، والبعض يستدين ويضيق على أولاده في المأكل والمشرب مقابل أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، ما السر؟ السر تهوي. وأنا أقول أن هنالك سر آخر، بأن مكة بهذه الصورة، أن من يذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا ليس له مقصد إلا الله. تخيلي أن مكة في مكان جميل، لقلنا نذهب شمت هوا من جهة ونعتمر من جهة، لكن ليس لك مقصد،
1: القلب السليم
0: إلا لله تبارك وتعالى، فلا ماء ولا خضراء ولا، لكنها أقدس بقاع الأرض.

0: أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله عليه
1: عليه الصلاة
0: الصلاة والسلام.
1: والسلام.
0: هذا سر هذا الوادي غير ذي زرع. قال تهوي إليهم. وبدأت أمنا هاجر. لو نظرنا إلى قصة أمنا هاجر، ما الذي تميت به هاجر في ذلك المكان حتى أصبحت كما ذكرت أنها أصبحت كل حركاتها الآن شعائر من شعائر الحج؟
1: نعم.
0: وأصبحت قصتها مضرب مثل للصبر واليقين والتوكل، حتى باتت قصتها تدرس في الجامعات وتعلم في المعاهد وعند أهل التربية لكي يكونوا كأمنا هاجر. تلميذة مين؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: اذهب لن يضيعنا، هذه الكلمة لوحدها. سئلت مرة، يعني أنتم ماذا تستفيدون من جلوسكم بين أيدي المشايخ أهل التزكية والتربية؟ فقلت نحن طلاب علم شرعي، درسنا في الجامعات، وفي الجامعات أخذنا أصول الدين من عقيدة وبعض التفسير والحديث النبوي الشريف وكيف نميز الحديث الصحيح من السقيم، وأيضا درسنا الفقه وأصول الفقه، لكن ما درسنا التزكية. فاستحضرني وجودنا في السعي بين الصفا والمروة.
1: نعم.
0: فالفقيه يحدد صحة حجك وعمرتك بوجود ذلك السعي، ويقول لك أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. لكن من يعلمني اذهب فإنه لن يضيعنا في ذلك المكان؟
1: لا إله.
0: من يعلمني أنا هذه المعاني القلبية التي أنا أحتاجها كحاجة للعلم؟ فإني وإياك لا نصل إلى الله إلا بجناحي العلم الشرعي واليقين القلبي. فإذا فقد أحدهما كان في عندنا مشكلة في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فالجامعات علمتنا الفقه، علمتنا أن شروط صحة الصلاة الخمس معروفات وأركان الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة، علمتنا ذلك. علمتنا ما هو الصوم، وعرفونا الصوم وأنه انقطاع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، لكن ما علمونا أسرار الصوم وأسرار الصلاة.
1: صحيح.
0: كيف أتعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يركع بعد أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
1: ومن منا
0: هذا المعنى كيف نصله؟
1: لا.
0: نحتاج أن نجلس بين أيدي علمائنا الربانيين الذين أخذوا هذا العلم عن مشايخهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن يا دكتور، من خلال هذا الحديث الطيب، هاجر تبقى امرأة تحمل في قلبها العاطفة، الحنين، الأمومة ككل النساء، وهذه جبلة المرأة وصبغتها. لكن الله تعالى لم يخلد البكاء والجلوس والتفكر.
0: نعم. نعم.
1: ولا شيء، خلد سعيها.
0: صحيح.
1: سؤالي دكتور علي، الخوف هنا تحول إلى عبادة، ما المعنى؟ السعي عند هاجر هل كان بحثا عن ماء حقيقة، أم كان إعلان أن التوكل لا يلغي الحركة؟
0: صحيح.
1: والإيمان لا يعني الاستسلام للعجز.
0: الوضع الطبيعي يعني كل من يعني يتعرف على هذه القصة يقول هي قالت لن يضيعنا فلتجلس ولتنتظر.
1: الكل يتهيأ هذا المنظر،
0: تستسلم للألم. نعم. تستسلم للمحنة التي هي فيها الآن، على الأقل إن لم يكن لذاتها فلوليدها، ابنها.
1: نعم.
0: الصغير يحتاج إلى أن يشرب ماء، أن يحتاج إلى أسباب الحياة. وتعلمون جميعا أن عاطفة الأم والأبي على أولادهم أشد من عواطف لأنفسهم. فالأم
1: صحيح.
0: لا تشبع حتى يشبع ابنها، وكذلك الأب. لكنها لم تستسلم للألم، ولو استسلمت ما خلد من ذكرها شيء، وإنما صنعت من الألم أمل، وابتدأت تعلم الناس كلها. معنى أن الله لن يضيعنا هو أن تتخذ الأسباب وتعتمد على رب الأرباب. من هنا انطلقت.
1: نعم.
0: وبدأت أمنا هاجر بعد يقينها بالله بأنه لن يضيعها.
1: نعم.
0: هي هاجر التي كان من نسلها محمد عليه الصلاة والسلام، ابنها إسماعيل، أبوها الذي كان من نسله كنتم خير أمة أخرجت للناس. هاجر من نسلها محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاد نفس الكلام في غار ثور لما قال لا تحزن إن الله معنا. اليقين ذاته. لكن بدأت الآن كما ذكرت تستعمل الخوف لكي تصنع من الخوف قوة. وكيف تخاف وقد اعتمدت على الله سبحانه وتعالى؟ طبعا مكة المكرمة هنالك مخاوف، يعني عندما تتكلمين عن مكة قد يكون في سباع، قد يكون في ضباع، قد يكون في يعني أمور يعني كثيرة.

0: نعم
1: لكن صنعت هي، اعتمدت على الله فأزالت الخوف، وأمرت أن تأخذ بالأسباب، لأن التوكل والتواكل الفرق بينهما هو الأسباب. فإن المتوكل على الله يعتمد على الله ثم يبحث ثم يأخذ بالأسباب التي بثها الله في الموجودات، لكن المتواكل الذي يجلس

0: بها، ولكن الماء ضرورة. بدأت تبحث فلعلها تجد شيء من شربة ماء، وحقيقة الأمر هي تبحث عن الماء، أي نعم، لكنها علمتنا بأن التوكل أخذ بالأسباب. فرأت الصفا والمروة صخرتين مرتفعتين، فلعلها إن صعدت على أحد على أحديهما أن ترى شيئا من الأسباب الحياة. صعدت على الصفا أولا، نظرت لم تجد شيئا، نزلت تهرول إلى المروة، قيل أنها قد رأت ما يسمى بالسراب ما بينهما، والسراب أشبه ما يكون بالماء، فتفاءلت فنزلت. ولكن ما السر أن الرجال يهرولون بين المينين الأخضرين في منطقة معينة أثناء السعي؟ الرجال من السنة أن يهرول دون النساء. لقد هرولت فهرولنا، وصعدت فصعدنا، ونزلت فنزلنا، تخليدا لكل خطوة خطتها أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام. لماذا هرولت في هذا المكان؟ قيل أن سيدنا إسماعيل عند الكعبة حيث نبع الزمزم، وهي الآن إلى جواره يعني أمتار، لكن قيل أنها إذا نزلت الوادي لا ترى إسماعيل، بينما وهي على المرتفعات هو عند ناظريها، فتبحث وتنظر إلى ولدها خوفا عليه وحماية له حتى تحميه من أي شيء قد يؤذيه. فإذا نزلت اختفى عن ناظريها، فأسرعت خطاها حتى لا يغيب عنها فترة زمنية طويلة. أمومة.
1: إذن هي لم تكن تسعى وهو بين يديها،
0: لا، كان نائما، وضعته في كنف الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله، وتبحث له عما يحفظه ويحفظ حياته. فكانت تهرول في ذاك المكان لأنه كان يختفي عن ناظرها، المنطقة هابطة واطية نازلة، فتهرول. فما زالت كذلك تذهب وتأتي ليخلد المولى عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ليجعل المولى عز وجل: لا صحة لحج ولا لعمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. لا صحة، الحج باطل والعمرة باطلة، لأنها أركان من أركان الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. عادت إلى ابنها وإذا بالمولى عز وجل يكرمها بزمزم تخرج من بين أقدام سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقال أن زمزم كما جاء في الأخبار أنها لما رأت الماء، ولك أن تتخيلي شخص ملهوف، عطش، أسباب الحياة منقطعة، نعم لم تفقد الأمل، لأنها قالت لن يضيعنا، لم تفقد الأمل، لكنها من فرحتها أخذت بالتراب تحوط به بالماء وتقول: زمي زمي زمي، خشية أن يسيل الماء فتفقده. فبعض الروايات عن سيدنا النبي قال: لو لم تقل ذلك هاجر لكانت زمزم نهرا عظيما جاريا. فبقيت في منبعها في مكانها، وزمزم نبع من الجنة يوزع منذ أن نبع في ذلك الوقت من آلاف السنوات، ما زال يوزع إلى العالم كله في كل عام على مدار السنة، ثم لا ينتهي. وفيه من يعني الميزات والصفات، أهل الاختصاص أعلم مني بذلك، ما يعني يجعله ماء من أعجب أنواع المياه الموجودة في الكرة الأرضية. ولعل ما من ماء أفضل من ماء زمزم إلا الذي نبع بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فقط.
1: المدة هل هي معروفة يا دكتور؟ المدة التي بقيت فيها هاجر لوحدها، بقيت وهي تسعى بين الصفا والمروة، المدة كلها التي تركها فيها سيدنا إبراهيم،
0: المدة غير معروفة، غير نحتاج إلى دليل أو إلى نص يدلنا على
1: إذن ما سكت عنه القرآن مبهمات.
0: نعم يبقى اجتهاد المقدم، يكون اجتهاد أهل التفسير، لكن دائما لا نقطع بحكم إلا بنص صريح على ذلك الأمر. فلك أن تتخيل الآن نبعت زمزم، وهذا ثمرة من ثمار الدعاء، يا الله ما أجمل الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقط كذبتم.
1: إذن هنالك فرق بين دعاء المتوكل ودعاء المتواكل.
0: يا سلام،
1: فلتفصح لنا عن بعض أنوار لهذا الدعاء وهذا الدعاء.
0: المتواكل كسول، المتواكل كسول يعطل حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة. ربط الأسباب بالمسببات. أنا أكون يعني أنا أدرس فأنجح، مرضت فأذهب إلى الطبيب، الطبيب سبب، والطعام عند الجوع سبب، والدواء سبب، وهكذا. والأسباب بطبيعتها وبذاتها لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله تبارك وتعالى.

0: نعم
1: لذلك نحن عندما نأخذ السبب فإن أخذنا للأسباب ما هو إلا عبودية لله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب. فإذا عطلت أنت هذا السبب وتقول الله هو الرزاق فقط، أنت متواكل وأنت تعطل ما أمرك الله به، وبالتالي وقعت بالحرام. وإلا كيف سنعمر هذا الكون؟ كيف تكون خليفة لله؟
0: صحيح.
1: أنت جئت لوظيفة، من وظيفتك العبودية، ومن أجزاء هذه العبودية وجزئياتها أن تقوم على عمارة هذه الوجود، والعمارة تحتاج إلى الطبيب والمهندس وسبحان الله كل هذه الأعمال وكل هذه التخصصات وكل ما نجده في هذا الوجود هو لعمارة هذا الكون.
0: نعم
1: نعم. لذلك التوكل والتواكل الفرق بينهما فقط أن هذا يأخذ بالأسباب، بشرطها أن تأخذ بالسبب وتعتمد على الله تبارك وتعالى، لأن قد تأخذ بالسبب ثم لا تتحقق النتيجة.
0: صحيح.
1: هذا بأمر الله.
0: نعم.
1: لأنه أنت الآن أخذت السبب عبودية فقط لا غير، لكن النتائج بيد من؟
0: ربي.
1: لذلك نجد طبيب واحد يشرف على مريضين مرضهما واحد، يتعالجان أو يأخذان بنفس الدواء، لكن الله يكتب الشفاء لأحدهم والآخر إلى المقبرة يموت.
0: صح.
1: أخذنا نفس الظروف، نفس التخصص، نفس الطبيب، نفس الورق، لكن الله شاء لهذا أن يحيا وأن يصح والآخر أن يموت. لذلك نأخذ السبب ولا نعتمد إلا على الله تبارك وتعالى. خذ الأسباب كأنها كل شيء واعتمد على الله لأنها لا شيء.
0: نعم.
1: بهذا المعنى نكون. لذلك أمنا يعني لما قالت اذهب لن يضيعنا أمنا هاجر، هي تفقه هذا المعنى. ولما سعت بين الصفا والمروة أيضا تفقه أنه يقيني بالله تبارك وتعالى وتوكلي على الله يلزمني أن أخذ السبب.
0: نعم.
1: فأبحث عن الماء، فلما أن بحثت وأخذت السبب أكرمها الله تبارك وتعالى بماء زمزم. وفي ذاك الزمان كما يقال سد مأرب في اليمن انهار وفاض، واضطر الناس أن يفروا من ذلك المكان، وإذا بقبيلة جرهم العربية الأصيلة التي هي من اليمن تبحث عن مكان لأغنامها لسكناها، ومعلوم يبحثون عن ماء.
0: نعم.
1: ليس هنالك من حضارة قامت إلا وهنالك ماء، وجعلنا من الماء كل شيء
0: حي.
1: فما زالوا يسيرون في الصحراء حتى أرشدتهم بعض الطيور إلى أن هنالك منبع ماء، وصلوا إلى هاجر. الآن هاجر تتفنن في حسن إدارة الموقف،
0: وهذا إذن أيضا وصلوا إليها قبل سيدنا إبراهيم.
1: نعم
0: نعم.
1: فهي الآن تتفنن في إدارة حسن الموقف، هي لن تستغل لكنها الآن أصبحت صاحبة المكان. شوف الإكرام المولى عز وجل. يا الله ما أجمل الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وتوكل على الله وتيقن بأن الله لن يضيعه، سوف يتفاجأ من أن الله سيكرمه إكرام أكثر من توقعاته وأكثر من طلباته. فإياك أن تطلب على قدرك، أطلب على قدره سبحانه وتعالى. لذلك إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. هل هي على قدري؟ لا والله، لكنها محض كرم وجودا على قدر الله تبارك وتعالى.
0: لا.
1: فجاءت قبيلة جرهم وقبيلة عربية أصيلة، فأخذوا يعني يساومون أمنا هاجر، قلنا نقعد نشرب مي، قالت بالثمن. صاحبة أولا الله أرسل لها من يؤنسها، قبيلة جرهم العربية الأصيلة أصحاب الصفات الطيبة، نخوة والشهامة والكرم، فوجدت الأنس الذي ما توقع أحد أن تجده أمنا هاجر في ذاك المكان.
0: قصة مشابهة لسيدنا يوسف
1: عليه الصلاة والسلام. كيف تقلب المحن إلى منح.
0: صحيح.
1: وكيف يكون الابتلاء عين العطاء. هذا خاص بأهل الله.
0: نعم.
1: هذا خاص بمن تعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى. نعم. أهل الله كل محنهم تقلب إلى منح وعطايا، أما أهل الدنيا حتى العطاء يقلب إلى ابتلاء وإلى بلاء، والمنحة تقلب إلى محنة عندما تستخدم بغير ما يرضي الله تبارك وتعالى. وكم من أناس يعني أقبل على نعمة من النعم وتوقع أنها سبب السعادة، وكانت سبب والعياذ بالله سبب شقاوته في الدنيا قبل الآخرة.
0: صحيح.
1: كثر.
0: نعم.
1: وهذا لذلك احنا دائما نقول أنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا مع الله، ألا بذكر الله
0: تطمئن
1: القلوب. اليوم كلنا عم نشكي مشاكلنا وضيق الحياة وفقر الحياة والاقتصاد ضيق والناس ما بتحب بعضها ومش عارف إيش، بالبيوت البيوت الزوج والزوجة مش متوافقين. السر وين؟ الحياة.

0: حبل الذي هو بيننا وبين الله مقطوع، يا دوب بنصلي والصلاة بغير خشوع. لا نصلي الفجر غالبا بعد طلوع الشمس، قيام ليل ما فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى أوراد يومية ما فيه، لا أذكار صباح ولا أذكار مساء ولا أذكار نوم. السنن بنحاول يعني نضيعها، والفرائض إن قدمناها بأقصر ما يمكن وأسرع ما يمكن. صحيح. وكأنها حمل ثقيل نريد أن نتخلص منه. ثم تقول لي يا شيخ أنا متضايق. طبعا متضايق، أما قرأت في كتاب الله؟ إن كنت تقرأ في كتاب الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نفس السورة، سورة طه أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن سبب سعادة الأمة، القرآن هو المنهاج الذي يحقق لأمة سعادتها في الدنيا والآخرة والنصرة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا إيش يعبدونني لا يشركون. ليه أنا أتكلم عن هاجر أم التوحيد، عن سيدنا إبراهيم أبو التوحيد، والذي يذهب إلى الحج ويحاول أن ينظر إلى أسرار الحج سيد أن التوحيد رفيق له من ألف الحج إلى يائه.
1: لذلك جاء الحج في سورة التوبة.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: نعم. لذلك عندما نتكلم عن هاجر نقول يعني كيف هاجر عبارة عن نموذج لكل من هو في ضيق، نموذج لكل من هو يبحث عن السعادة، يبحث عن النجاح، يبحث. انظر إلى قصة هاجر، لك قصة إنها امرأة ذهبت إلى كذا والله أكرمها، هؤلاء أنبياء ونحن وين هم وين؟ لا، إياك أن تتهم الحق عز وجل أنه أراد منك شيء أنت لا تقدر عليه.
1: نعم.
0: يا شيخ هؤلاء صحابة رأوا النبي إحنا وين؟ لا لا، ما كان قادر على يقدرون عليه الصحابة أنت تقدر عليه، لكن إياك ثم إياك أن تجعل من كسلك ومن ضعفك اتهام للصحابة أنه والله أنا الصحابة لولا النبي معاهم صلى الله عليه وسلم. لا لا، هذا كلام خطير. القرآن نزل على الصحابة ونزل القرآن عندك، أحاديث النبي عندك كما هو عند الصحابة الكرام. بالعكس، فإن الفتن التي كانت في أيام الصحابة أعظم بكثير مما هي الآن. الآن متاح لك أن تصلي في المسجد خمس أوقات، ولن يكون لا أبو جهل ولا في عندك عتبة. صحيح. ولا غير أبدا. أنت الآن بفضل الله تبارك وتعالى فقط مطلوب منك أن تعزم وتقبل على الله وشوف كيف الأخيرات.
1: نعم. ولكن ما بالنا اليوم يا دكتور، ما بال النساء اليوم؟ أنت تتحدث عن هاجر وأنا قلت في المقدمة لا أنس ولا أنيس ولا شيء.
0: صحيح.
1: هنالك مفارقات. صحيح. نعم.
0: كان النساء قبل 100 سنة مختلفات تماما عن نساء هذا الزمان.
1: صحيح.
0: كانت تتحمل المسؤولية، المرأة تتحمل ضيق الحياة، ضيق العيش، الضيق الاقتصادي، بل تتحمل ظلم الرجل أحيانا.
1: نعم.
0: مقابل أنها تنظر في عندي أبناء بدي أربيهم وأنتجن، وهن أميات لا يقرأن ولا يكتبن، أنتجن دكاترة ومهندسين وعلماء، لكن كان في تحمل مسؤولية، وكان في قلوب متعلقة بالله، وعندها ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا هو أدبر فينا. هاي الجملة تزعمت كثيرا.
1: نعم.
0: اللي خلقنا أدبر فينا، يعني هو سبحانه وتعالى لن يضيعنا، حاشا سبحانه وتعالى أن يخلق إنسان أو يخلق مخلوق ثم يعني يضيع. الله ينسى سبحانه وتعالى، ينسى رزقك؟ حاشا سبحانه وتعالى. لكن العلة أنك أنت لم ترى نعم الله عليك. فنساء هذا اليوم مع يعني، وليس كلهم طبعا، أكيد هنالك من النساء اللواتي يبنين بيوت.
1: نعم.
0: للأمانة أنا أقول دائما إذا ورأيت بيتا ناجحا فاعلمي أن فيه امرأة ناجحة.
1: صحيح.
0: البيوت تعتمد على النساء، ولذلك نجد يعني ست هاجر من جهة، ستنا خديجة من جهة، ستنا مريم من جهة. هذا الدين قام على أكتاف وعلى كواهل النساء.
1: نعم.
0: مثل الرجال، إن الحياة أنثى وذكر، الحياة رجل وامرأة، والبيت كذلك. لكن صراحة المرأة في البيت أكثر تأثيرا وأعظم أثرا من الرجل. الرجل يعني يذهب يخرج في الصباح ثم يعود يعني بالليل، أهمه أن يحصل لقمة العيش. المرأة تربي، المرأة تربي التي تغرس الثوابت، تغرس الأفكار. لكن هذا الغرس وهذا هذه التربية بحسب حس المسؤولية عند المرأة.
1: نعم.
0: إذا كان همها والله النت ما ينقطع، وهمها تظل متصلة على الفيسبوك وعلى الواتساب مع خواتها على مدار الوقت، وعلى بعض النساء هاي حياتها تليفون فقط لا غير. وإذا بالبيت إهمال، يأتي الزوج لا يجد يعني حاجته، لا يجد الطعام، لا يجد الترتيب، النظافة، غير ذلك. ثم إذا ذهبت إلى المحكمة هي أيضا ستعلق على نفقة وكذا. والمصيب الأكبر أن يأتي أهل الزوجة ويقفون معها ويتعاطفون معها دون النظر بإنصاف.

0: إلى حقيقة المشكلة ودون التوجيه الصحيح حتى يقام بيت للزوجية. الزواج مسؤولية، الزواج
1: تشاركية.
0: يعني تشاركية، الرجل خارج البيت كما قالوا والمرأة في داخل البيت. ولا وهذا يعني معلوم بأن ما يعني تتحمله المرأة من مشاق في تربية أولادها عظيم جدا، لذلك يكفيها أن الجنة تحت أقدامها.
1: نعم.
0: طب ماذا لو قصرت في التربية؟ أين الجنة منها؟ لذلك نقول أن البيوت تقوم على المشاركة ويعتمد على المرأة أكثر شيء. فالمرأة
1: نعم.
0: الناجحة بيتها ناجح، وإذا في بيت مش ناجح هنالك امرأة يعني مقصرة، والعياذ
1: نعم.
0: بالله.
1: بارك الله
0: نعم.
1: فيكم. أعود الآن إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا الإيمان الذي وثق به سيدنا إبراهيم ليتركها وحدها صحراء وغريبة فيها، كيف تحقق حتى أصبح ركنا في حياتها؟ اعتمد واتكأ عليه سيدنا إبراهيم لثقته بها. هل فقط الحياة مع سيدنا إبراهيم علمتها كل هذا اليقين؟
0: القرآن ماذا قال؟ قال
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان أسير بأسير البيئة التي يعيش بها.
1: نعم.
0: والحس يسف، الحس يسري، يسف ويسري. فمعاشرتك أنت لأهل الإيمان ستزدادين إيمان، ومعاشرتك لأهل الطغيان ستزدادين طغيان. هذا مما لا شك فيه. والنبي قاصر قال إنما يأكل الذئب من القاصية.
1: نعم.
0: يعني الشاة التي هي مع الجماعة هذه محمية، لكن متى من فردت لوحدها أصبحت صيد سهل لإبليس والعياذ بالله. ولذلك يعني أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الموحد الأمة إبراهيم عليه السلام، والله لو عاشت معه هاجر 6-7 أشهر لكفى أن تأخذ هذا الإيمان وهذا اليقين.
1: نعم.
0: لأنها لا شك أنها رأت بأم أعينها، رأت من المعجزات وخوارق العادات، ورأت من إبراهيم ما يزيد من إيمانها ويربط قلبها بالله تبارك وتعالى الذي أهلها أن تكون بواد غير ذي زرع. لولا ذلك ما الله سبحانه وتعالى ما أمره بأن يأخذها، وإلا فالنتيجة حتمية. لكن الله يعلم أنها قد أهلت، أهلها الله بأن هيئ لها أسباب أن تكون من أهل اذهب فإنه لن يضيعنا، من أهل أسباب السعي بين الصفا والمروة، من أهل أسباب حسن إدارة الحال لما كان عندها ابن ولي رضيع يحتاج إلى رعاية وعندها ماء زمزم، وأقبلت قبيلة جرهم كيف تعاملت معهم حتى عاشت معهم كأنها واحدة من أولادهم. بالعكس لما كبر إسماعيل تزوج واحدة من بنات جرهم القبيلة العربية الأصلية. إذن هنالك منظومة كاملة جعلت هاجر عليها السلام مؤهلة لأن تكون في ذلك الموطن، وجعلها أن تكون مؤهلة أن تكون نموذج لكل نساء الأرض ولكل رجال الأرض، نتعلم من خلالها اليقين والتوكل والصبر والجرأة وعدم الخوف. إن القوة لله جميعا. اليوم احنا بنخاف من كل شيء إلا من الله.
1: نعم.
0: أحيانا إلا من الله.
1: نعم.
0: جريئين على المعصية ونخاف أن نعصي بعض الناس من من من, من حولنا. هذا هذا هذا هذا يعطيك مؤشر أن القلوب تحتاج إلى تزكية، إلى تربية، إلى تهذيب، إلى أن تربط هذا القلب بالله. لذلك دكتور احنا العبادات عندنا كلها مربوطة ظاهرا وباطنا. كيف يعني ظاهر وباطن؟ يعني جسدك ظاهر وقلبك باطن. والنبي قال إنما الأعمال بالنيات، النية وموقعها القلب. طيب الخوف من الله وين موقعه؟ في القلب. وحب الله في القلب. والحج والصلاة والصيام والعبادات إذا قامت على الحب موضوعها مختلف تماما عن قيامها عن شعور مسؤولية. دكتور الحج الآن في هذا الزمان هذا الوقت الحج رحلة أشواق.
1: نعم.
0: بعض الناس بيقول لك يعني والله شيخ تعبنا وهلكنا هذا مسكين ما رأى من الحج إلا الظاهر. والبعض يقول لك يا شيخ يا الله الروحانيات، يا سلام ما أجمل الحج. هيك استشعرت وأنا بالمسعى أتذكر أم نهاجة وهي تسعى، أتذكر
1: الله.
0: وأنا أطوف يا شيخ كيف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت أتذكر يا شيخ وأنا قاعد برمي الحجر الجمار، أتذكر قصة سيدنا إسماعيل الذبيح وكيف هون سيدنا إبراهيم الله أمره يذبح ولده وقال له حاضر يا رب، لكن الولد كان مربى وكان ولد قائم على ابن سيدنا إبراهيم ربته هاجر صاحبة لن يضيعنا. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من شيخ حسيت أنه أنا قاعد بعاهد الله زي ما هذول الجماعة كانوا معاك. يا سلام شتان بين هذا وذاك. لذلك الحاج ما لم يغص في أسرار الحج ويعيش مع الشعائر والمشاعر لن يعود إلى يعني إلى بلاده بالصورة التي نريد. أي نعم الكل إن شاء الله سيعود وقد قبل حجه.
1: نعم.
0: وقد غفر ذنبه كي ولدته أمه، لكن نحن نريد معنى آخر إنك أنت ترجع على بلادك بعد حجك إن شاء الله.

0: بإيمان مختلف،
1: نعم
0: بأخلاق مختلفة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني كأن الله يقول لك ولك أن تستحضري معي دكتورة بعد إذنك،
1: نعم.
0: وإن كان الموضوع خرج قليلا عن أمنا هاجر، ولكن هو في صلبها. يعني عند الإحرام الرجال يخلعون كل ثيابهم. طب تركت أنت وطنك، تركت مالك، تجاراتك، أهلك، ماذا بقي معك من الدنيا؟ الثوب، اخلع.
1: لا إله،
0: لا أريدك مع الدنيا، أريدك أن تأتيني بلا دنيا، تجرد كامل.
1: لا
0: التوحيد ألا يكون بقلبك إلا الله. إذا قلت رزاق ما في إلا الله، لا الدكان بترزقني ولا الوظيفة بترزقني ولا رزقي بيد فلان ولا علان. إذا قلت التوكل حقيقة فقط على الله، لأنه هو الفاعل الحقيقي. ولذلك معرفة الله هي أول ما يجب على المسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم
1: لا إله إلا الله.
0: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. لذلك هذه عندما نتعرف، وهذا هو قلب التصوف وقلب التزكية، أن تتعرف على وحدانية الله، وأن تتذوق معاني العلم والإرادة والقدرة والكلام، صفات المولى عز وجل، أن تستشعر تجليات الأسماء والصفات. فإذا بك تستشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ذوقا لا نظرا، ليس نظريا دكتورة، ذوقا تذوق معنى لا حول ولا قوة. إذا ألمت مصيبة الفاعل هو الله، كارثة. لذلك المؤمن حتى عند الموت يفقد أحب الناس إلى قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يصبرك؟ وانظر إلى آية يعني ستنا هاجر، إن الصفا والمروة، أين جاء دكتورة؟ جاءت بعد قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف صحيح. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إن الصفا والمروة. إيش علاقة هذه بتلك؟ ما مناسبة أن تأتي آية الصفا والمروة والسعي بينهما بآية الصبر؟ يقول لك تذكر يا صابر، تذكر أمك هاجر،
1: لا
0: أم الصبر كله.
1: جميل، نعم.
0: أم الصبر كله. إذا قلنا صبر فأول ما ينقدح في أذهاننا صبر هاجر عليها السلام. اليوم إحنا بنروح على مكة، اليوم كندشنات وباصات مكندشة، ومع ذلك نتذمر.
1: صح،
0: الطعام متوفر. إذا بدك تمشي للحرم ومسافر بتقول يا شيخ سكنتونا بآخر الدنيا، وبتبدأ تطلق. طب كيف حاشت أمنا هاجر؟ وكم يوم وكم شهر جلست وهي لوحدها تبحث عن ماء؟ كم ألمت بها حالات وهي صابرة جريئة قوية بالله متوكلة على الله، عندها أمل أكبر من الألم، لتصنع لنا هذا النموذج الحي الذي أراد الله أن يخلده إلى قيام الساعة. ولن يقوم الركن الخامس من أركان الإسلام الحج إلا على ما قامت عليه هاجر عليها الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. لذلك قصة هاجر تتكرر كل عام، وملايين من البشر يسعون سعي هاجر حتى في حركات أقدامها، ليكون هنالك ذكرى للإنسانية أن الفرج دائما يولد في ذروة الانقطاع. ولكن هنا قبل انتهاء وقت البرنامج يا دكتور، والاستطراد والمداخلات أخذت من الوقت ومن المحاور الرئيسية لهذه الحلقة، أريد مقارنة بين السيدة هاجر ونساء صنعن تاريخ التوحيد.
0: نعم.
1: من آسيا زوجة فرعون، إلى مريم أم سيدنا عيسى، إلى السيدة خديجة، إلى السيدة أسماء.
0: نعم.
1: في الهجرة،
0: نعم،
1: عندما نقارن السيدة هاجر مع ابنها والسيدة
0: النساء
1: أسماء،
0: النساء وشقائق الرجال دكتورة،
1: جنينها في بطنها. نعم. ومع ذلك. نعم. كلهن صنعنا أساس وركن أساس في التوحيد.
0: صحيح.
1: تفضل
0: دكتورة. شوفي لما ستنا آسيا عليه السلام قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا طلبت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هي لو لم تتعرف على الله أصلا هل تقول هذا الكلام؟ لكنها تعلم من هو الله، وهذا هو جوهر التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا نافع إلا الله. إذن ماذا كانت ترى من فرعون؟ أنه لا شيء، مخلوق المخلوقات الله. لذلك التوحيد هو الذي صنع كل من ذكرتي. فتقبلها ربها بقبول حسن. ستنا مريم عليها السلام، كيف يا مريم؟ يعني أنت جيتي على أهل على قومك معك هالجنين على الوليد على إيدك، وأنت تعلمين ما الذي سيحصل. قال لك الله ولا كلمة، إني نذرت للرحمن صوما. طب ماذا؟ قال فأشارت إليه. لولا أنها كانت تعلم أن الله قادر على ذلك، هل تتجرأ تقول تشير إليه؟ لذلك ستنا يعني أسماء لولا أنها تربت، تربت في بيت سيدنا أبو بكر الصديق،
1: نعم،
0: وعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء دكتور القاسم المشترك بين كل هؤلاء التوحيد الخالص ومعرفة الله معرفة حقيقية. وأنا أكد على كلمة حقيقية،
1: نعم.
0: أنا وياك اليوم نعلم من هو الله، ما من أحد يشك من المسلمين بأن الله هو الرزاق وهو المعطي وهو النافع وهو الضار، ولو شك أحدنا لكفر والعياذ بالله. لكن ما مدى تأثير هذه المعلومة على حياتك؟ هنا السؤال.
1: جميل.
0: الآن حتى يؤثر هذه المعلومة على الحياة لابد أن تنزل من معلومة في العقل إلى يقين في القلب. فإذا امتزج القلب والعقل، أنت بس عقل وقلب، الله خاطب عقل وخاطب قلب، متى ما امتزج المعلومة اللي في العقل مع الموضوع القلبي واليقين القلبي، عندئذ بصير تصرفاتنا كلها على وفق مراد الضار النافع المعطي المانع الرزاق. فأتحب أن تكون بين أهلك ويكون محمدا في محمد في مكانك؟ قال والله ما أحب أن يكون في بين أهلي ومحمد يشاك حيث هو شوكة. طب إيش اللي جعلكم بهذه القوة، بهذا الصبر، هذه العزيمة، هذه التضحية، هذا الفداء؟ معرفة الله أولا وتعلقهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كل هؤلاء، أنت ذكرت ستنا مريم، مريم كيف تربت أصلا؟ يا مريم وأن لك هذا، شوفي دروس هيئها الله تبارك وتعالى لمعرفته، قالت هو من عند الله، هذا إيش بغير سبب. وأثناء الولادة وهي أضعف ما تكون مع الألم الشديد، قال لها وهز إليك بجذع النخلة، والنخلة تحتاج إلى يعني مش لو 100 رجل هزوا النخلة إيش حيتساقط منها. الله تبارك وتعالى رزق مريم بغير سبب، ورزقها بسبب عقلا يستحيل أن يحقق نتيجة، هز النخلة ليقول للأمة كلها بأن كل ما عندكم من أسباب للأرزاق كلها كنخلة مريم، حقيقتها لا تقدم ولا تؤخر، فأنا الرزاق، هز إليك تساقط عليك. أنت بتروح كل يوم على الدوام، تطلع على دوامك أنت عم بتهز بالنخلة فقط لا غير، ونخلتك ما حتنزل شيء إلا إذا أراد الله. بهذا المعنى لما أنا أنظر للأسباب أنها هكذا، هل أخاف على السبب من إنسان؟ إنسان نفسه اللي أنا خايف أنه هو بين يدي الله وهو متعلق بالأسباب حالي كحاله. إن القوة لله جميعا، الله هو الرزاق، عندئذ أنا أطبق أوامر الله بالأخذ بالسبب، وأقوم بهذا السبب بإدارة كاملة على وفق ما علمني المولى عز وجل، وأتخذ كل الأسباب للنجاح، وأنا معتمد 100% بأن الرزق من عند الله تبارك وتعالى. أنا أذهب إلى الطبيب، مأمور أن أذهب إلى الطبيب الحاذق، طبيب معروف بأنه هذا الطبيب أشطر من الطبيب فلاني، أذهب إلى الطبيب الحاذق الأفضل على حسب القدرة والسعة، وأخذ أفضل نوع دواء، أنا مأمور بذلك، لكن لا الطبيب ولا الدواء هو اللي يشفيني، الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله.
0: هيك الكون يعمر بهذا المعنى. فالمهندس يحاول أن يكون بارزا في هندسته حتى يمشي سوقه، والطبيب يحاول أن يكون أفضل ما يمكن حتى يكون له برضه نفس الترتيب.
1: نعم.
0: وهكذا الدنيا تقوم. فعندما نتكلم عن سيدنا مريم، هذه المرأة التي ضرب الله فيها مثلا، فسيدنا مريم أيضا جعلها الله ضرب بها مثل للذين آمنوا.
1: نعم.
0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هي ثمرة تربية، تربت عند مين؟ عند سيدنا زكريا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتها وكفلها زكريا. أيضا تربت في المحراب في بيت الله، تربت عند نبي من أنبياء الله لتكون أم لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هاجر أم لإسماعيل، وستنا مريم أم لسيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه قدمت إعجاز في المرأة التي استطاعت أن تقدم نموذج عظيم للأمة، وكذلك مريم التي يعني علمت الناس معنى التوكل على الله ومعنى اليقين بالله. وهكذا نقول ستنا أسماء وكل النساء اللواتي أمنا خديجة وزيرة الإسلام،
1: نعم،
0: خير سند وخير من وقفت إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. قال صدقتني عندما كذبني الناس وعطتني من مالها وأنفقت، يعني ستنا خديجة كمان الله يرضى عنها، خديجة الكبرى، كل هؤلاء وفي وأمثالهن، الله يجزيهم عنا كل خير. وأسأل الله أن يتقبلنا جميعا ويجعلنا مما يسير على خطاهم أجمعين.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، ربما لم تكن هاجر تعلم أن الخطوات المتعبة ستصبح بعد آلاف السنين خطوات لكل من أتى من كل فج عميق، ستصبح الخطوات عبادة وشعيرة للمحبين العابدين إلى يوم القيامة. ولعل قصة هاجر ليست قصة امرأة بحثت عن ماء، بل قصة قلب لم يسقط وهو في أشد لحظات الانقطاع، فكان الجزاء أن يبقى السعي حيا إلى يوم القيامة. فضيلة الدكتور علي فايز القادري، نفع الله بكم، أجملتم القول وأحسنتم البيان، نشكركم على جميل ما قدمتم، تقبل الله منا ومنكم.
0: منا الله يجزيكم الخير وبارك الله بكم، الله يحفظكم يا رب.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
1: وأنتم مستمعين، انتهى بنا اللقاء، كل عام وأنتم بخير، نشكر لكم حسن استماعكم، الشكر موصول للزميل شادي زيادي، ولكم مني هنا المجال أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. سمو ولي العهد يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني ويحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية. سموه يؤكد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. وزير الأوقاف رئيس بعثات الحج الأردنية يؤكد اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مركز حدود جابر يشهد حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين في ظل التسهيلات والإجراءات لإنسابية الحركة في المركز الحدودي. الأردن يدين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق، وتعرب عن تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. استشهاد 4 مسعفين لبنانيين في غارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة في قضاء سور جنوب لبنان. بوادر التقدم في المحادثات الإيرانية الأمريكية لإنهاء الأزمة في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول قضايا رئيسية. انقطاع الكهرباء في زاباروجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا بسبب هجمات بالمسيرات الأوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وهذا اليوم من أيام ذي الحجة. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المبارك لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما، وإن ضاقت بك الأحوال والأهوال يوما، فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة إلى سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور منير الجعفري جزاه الله كل خير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه المبين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية تبين الصفات الراسخة لعباد الرحمن الذين يتصفون بالوسطية والاعتدال في معيشتهم، بل وفي أحوالهم كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأربعة لعبد آتاه الله تعالى مالا، فهو يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم حق الله تعالى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله تعالى: يا أيها المسلم، سائلك في يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبت المال، وفيما أنفقت المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه أمر المؤمنين بما أمر به النبيين والمرسلين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأصل في المسلم أن يتحرى الحلال في معيشته، في اكتساب المال. من أين اكتسبت مالك يا أيها المسلم؟ وعليه أن يتحرى الوجوه الشرعية في إنفاق المال، لأن الله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. معنى هذه الآية أي أنهم ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فلا ينفقون المال فوق حاجتهم، ولا يبخلون على أنفسهم ولا على أهليهم، وخير الأمور أوسطها. أراد عبد الملك ابن مروان أن يزوج ابنته فاطمة لعمر ابن عبد العزيز، فلما تقدم إليه خاطبا قال له: ما نفقتك؟ أراد أن يتعرف على معيشته، أراد أن يتعرف على نفقته، فقال له: حسنة بين سيئتين. ثم تلا قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما السيئة الأولى فهي الإسراف والتبذير، والله تعالى يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا. وعندما نسير ونتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي في بيته، نتعلم الوسطية والاعتدال في حياتنا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد. وتقول: كان يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فلما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. ودخلت امرأة من الأنصار إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي ينام على قطيفة، فقدمت هدية لبيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما صنعت فراشا من صوف. فلما دخل النبي إلى بيته قال: يا عائشة، من أين هذا الفراش؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: امرأة من الأنصار أهدته لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأجر الله تعالى معي جبالا من الذهب والفضة. بل ودخل عمر بن الخطاب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد رسول الله ينام على الحصير وقد أثر في جنبه، فبكى عمر بن الخطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما أحوجنا أن نتعلم الاقتصاد في حياتنا، التوازن والاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. وفي الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن المال نعمة عظيمة بين يديك، فحافظ عليها يا أيها المسلم. وعندما نتتبع أحوال الناس في بيوتهم، تكلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان مقتصدا في معيشته، وإذا تكلمنا عن هذا المجال في بيوتنا، ممارسات وسلوك عجيب يخالف الشريعة الإسلامية. وانظروا إلى كثير من المناسبات، بعض الناس في أفراحهم وفي مناسباتهم يبالغون في إعداد الطعام، والله تعالى يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. في أفراحنا لابد أن نتعلم الاقتصاد في حياتنا،

0: ألا نبالغ في إعداد الطعام والشراب مخالفة للشريعة الإسلامية، بل وفي استعمال الماء. أنت يا أيها المسلم عندما تتوضأ في صلاتك وتستعد للصلاة وأنت في عبادة، بعض الناس يظن أن المبالغة في استعمال الماء والزيادة فيه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، هذا يخالف الشريعة الإسلامية. جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يتوضأ، فقال له النبي عبارة، قال له: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. فإياك يا أيها المسلم، يا من أكرمك الله تعالى بطاعته وعبادته، تذكر بأن الاقتصاد في الماء عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. والغريب والعجيب، ونحن نتكلم عن الممارسات الخاطئة، تشاهد بعض الناس في بيته في حاجته، تشاهد سيلاً من الماء قد انبعث من بيته، مبالغة عجيبة. تذكر يا أيها المسلم بأن آلافاً مؤلفة من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يتمنى قطرة واحدة من الماء. فحافظ على هذه النعمة التي أكرمك الله تعالى بها، وإياك أن تبالغ في استعمالها. ومن السلوك الخاطئ، وحتى يكون الحديث عن ممارسات خاطئة، وتكلمنا سابقا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا في معيشته، وفي فصل الصيف تشاهد أناسا يجلسون في بيوتهم، يجلس في غرفة واحدة وقد أنار البيت كله، ولم يكتفي بذلك وأنار ما حول البيت. هذه نعمة عظيمة امتن الله تعالى بك، امتن الله تعالى بها عليك يا أيها المسلم. فحافظ على نعمة الله تعالى عليك من طعام ومن شراب ومن نفقة، وتذكر قول الله تعالى دائما وأبدا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اقتصاد ومنهج عملي في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا إلى حديث الجمعة وقدمه فضيلة الدكتور منير الجعفري. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يحين في الساعة 12:33. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، واحفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل.

دائما وأبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود، صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وكما تحب وكما يحب أن يصلى عليه. صلي عليه كما هو أهله حق قدره ومقداره في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلية، حيث أمت هذه الوجوه المشرقة وهذه الوجوه المضيئة، هذه الرحاب المباركة لأداء هذه الفريضة المباركة، هذه الفريضة في هذه الأيام من أيام ذي الحجة، وهذا يوم الجمعة، يوم إجابة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فالدعاء هو العبادة، أو كما قال، الدعاء هو مخ العبادة. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا.

0: اجعلنا عندك من المقبلين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. في هذه اللحظات أرى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر، وذلك لإلقاء خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة

وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فهاهم المسلمون اليوم يستعدون لاستقبال نفحة من نفحات ربهم، يستعدون لاستقبال يوم مشهود من أيام الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي يجتمع فيه خلق الله من الموحدين يلهجون بدعاء واحد، يدعون ربا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يلبون دعوة أبي الأنبياء إبراهيم في اليوم المشهود، وشاهد ومشهود، اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم عرفة، اليوم الذي يجتمع فيه الخلق، وأكثر يوم يجتمع فيه الخلق على ربهم، أكثر يوم يجتمع فيه الخلق على ربهم تسكب فيه دموعهم وتخشع فيه قلوبهم، يغفر لهم فيه ذنوبهم وتستر لهم عوراتهم، تستجاب دعواتهم وتقضى حاجاتهم، ويعودون إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يوم عرفة هو أعظم يوم في الدنيا، لأنه اليوم الذي يجتمع فيه أهل الأرض فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم أهل السماء. يقول الله تبارك وتعالى في يوم عرفة لملائكته: هؤلاء عبادي قد جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هؤلاء عبادي قد جاءوني من أقطار الأرض، من بقاع الأرض كلها، جاءوا تلبية لنداء ربهم، تركوا أموالهم وتركوا أزواجهم وتركوا أولادهم، تركوا وظائفهم، تركوا أوطانهم كلها ليذهبوا تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، فيجتمعون على صعيد عرفة فيتعرفون على ربهم ويتعرف ربهم عليهم. يعرفون ربهم بالرحمة

والحلم والمغفرة، ويعرفهم ربهم بالعفو والحلم والصفح والتجاوز، فيرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم صفحة بيضاء نقية. وأما أنتم يا من لم يكتب لكم الوقوف بعرفة، فقد أبدلكم الله وأعطاكم الله يوم عرفة أيضا، فعرفة مكانا وعرفة زمانا. أما عرفة المكان فلأولئك الذين سيقفون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولنا عرفة الزمان، زمان هذا اليوم الذي يقبل فيه الناس على ربهم، فلا نضيع ذلك اليوم باللعب واللهو والملذات والشهوات، وإنما نكرس ذلك اليوم للعبادة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فنستغفر فيه من ذنوبنا ونطلب فيه من الله حاجاتنا كلها صغيرها وكبيرها. فقد كان الصالحون من هذه الأمة يدخرون دعواتهم وحاجاتهم ليوم عرفة. ما تريدونه من الله؟ كل ما تريده من ربك اكتبه واطلبه من الله في يوم عرفة، فإنه يوم يستجاب فيه الدعاء. اطلب كل حاجاتك، واطلب الأشياء النفيسة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلب من الله الجنة، فقال إنها جنان، وإذا طلبتم الله فاطلبوا الفردوس الأعلى، اطلبوا العظائم من العظيم. العظيم نطلب منه الأمور العظام، فنحن نطلب من الله وندعو الله، فنطلب من الله كل حاجاتنا وحاجات أمتنا. لا تتركوا حاجة من الحاجات إلا وتطلبوها من ربكم. اطلبوا من ربكم الستر والعافية ومغفرة الذنوب، اطلبوا من ربكم حسن الختام، اطلبوا من ربكم لأمتكم أن يرفع الله عنها البلاء والابتلاء وتسلط الأعداء، اطلبوا من ربكم أن يرد المسجد الأقصى وسائر فلسطين إلى حوزة المسلمين، اطلبوا من ربكم أن يقسم ظهور الظالمين والمحتلين والمتجبرين والمتكبرين على المسلمين، اطلبوا من ربكم أن يرفع البلاء عن أهلنا وإخواننا المستضعفين في كل مكان يذكر فيه اسم الله، في أرض غزة وفلسطين والشام واليمن والعراق وليبيا وكل مكان يوحد فيه الله. اطلبوا من ربكم كل ما تريدون من خيري الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء على الإطلاق دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل دعاء تدعونه ربكم في يوم عرفة، من صبيحة يوم عرفة وحتى مغيب شمس ذلك اليوم. فإذا غربت شمس ذلك اليوم

تجلى الله على عباده بالمغفرة والرحمة، ووهب الله تعالى المسيء منا للمحسن. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفة فقال: يا بلال، ادعوا الناس للسكون فليهدؤوا. ثم قال لهم: إن الله قد تجلى على عباده فوهب المسيء منهم للمحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رؤي ضاحكا عندما أفاض من عرفة إلى مزدلفة، قالوا له: لما ضحكت؟ قال: رأيت الشيطان يحثو على رأسه التراب. يحثو على رأسه التراب من شدة ما رأى من مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوب خلقه وعباده. فما رؤي الشيطان أصغر ولا أقل ولا أدحر من يوم عرفة، لأن كل الجهود التي بذلها إنما تضيع سدى في لحظة. كل الجهود التي بذلها خلال سنوات في إغواء الناس وفي إضلالهم تضيع في لحظة، للواقفين بعرفة ولمن صام يوم عرفة. فقد وعد الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، إنما هو لنا نحن الذين لم يكتب لنا الحج في هذا العام، من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم واحد يكفر الله لك أيها العبد المخطئ، وكلنا خطاؤون، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وأعطانا الله تبارك وتعالى فرصا كثيرة للمغفرة، منها صيام يوم عرفة. فاحرصوا على هذا اليوم بالدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصوم. ومن كان مستطيعا ليتمم التمام بيوم الحج الأكبر يوم الأضحى، من استطاع الأضحية فليضحي، من كان قادرا عليها فليضحي، فإنما هذه الأضحية هدية منك إلى الله، والله تبارك وتعالى لن ينال منا لحما ولا دما، وإنما يناله منا التقوى. يريد منا التقوى، أن تستشعر حينما تقدم أضحيتك لربك أنك على استعداد أن تضحي بكل ما تملك ولو بروحك ونفسك في سبيل ربك سبحانه وتعالى. فاحرصوا على سنة رسول الله وسنة سيدنا إبراهيم حينما ضحى بكبش أملح فداء عن سيدنا إسماعيل، وهو فداء عن أبنائنا كلهم. ومن لا يستطيع الأضحية فلا يحزن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنكم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فقال عن الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، وقال عن الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فلا تبتئسوا أيها الفقراء إذا لم تستطيعوا التضحية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنكم. وإذا كانت أضحيتنا قد يدخلها النفاق أو الرياء أو السمعة أو العجب، فإن أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم قطعا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فلا تبتئسوا إن لم تستطيعوا التضحية، فإن رسول الله قد تكفل بذلك عنكم. فيا له من نبي عظيم رحيم حليم، يرأف بأمته، يرأف بأحوال من لم يضحي ومن لم يستطع التضحية منهم، فضحى عنكم. فعليه منا الصلاة والسلام. السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، يا من أكرمنا الله بك ويا من رحمنا الله بك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من أكثر وواظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله له دينه، وسدد الله له رأيه، وغفر الله له ذنبه، وكفر عنه سيئاته، ورفع الله له درجاته. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في كل أحوالكم، وفي يوم الجمعة ويوم عرفة على وجه الخصوص. ولا تنسوا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الأذكار وهذه الأدعية من واظب عليها في هذه الأيام وهذه الليالي إلا كتب الله له من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. فواظبوا على ذلك، ولا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا يوم عرفة على خير وصحة وعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا فيه دعاء وصياما مقبولا. تقبل اللهم دعاءنا، وتقبل اللهم أعمالنا، تقبل اللهم صيامنا، تقبل اللهم منا توبتنا، تقبل اللهم منا رجوعنا إليك يا أكرم الأكرمين. ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك مردا جميلا. اهد اللهم شباب وشابات المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها له يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض غزة وفلسطين. اللهم إنه قد ضاقت الأرض عليهم بما رحبت، ولا فارج للهم إلا أنت، ولا دافع للنقم إلا أنت. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. لا ترفع اللهم لليهود في

0: أرض غزة راية، ولا تحقق لهم فيها غاية، وردهم عن ديار المسلمين خزايا من خزايا نادمين يا أكرم الأكرمين. ربنا اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين رد الأمن والأمان إلى سائر ديار الإسلام. واحفظ اللهم أعراض المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم. اللهم ملك البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

الحج أشهر.

0: Roma. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تبارك يا ذا الجلال ولا معطل.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدري، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي محمد العميان ومن الهندسة الإذاعية ليث الدعجة والمراقب الرئيسة سعيد حماد، أيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح وأيمن مهرات ومأمون ومالك أبو الفول. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وتقبل طاعتكم.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام النبي أيوب عليه السلام. هنا في أرض البلقاء قرب السلط، في موضع يسميه الناس خربة النبي أيوب، تتدلى الحكاية من حافة التل مثل سبحة قديمة انفرطت حباتها في التراب، فصار كل حجر شاهدا وكل نسمة تلاوة لا نسمعها إلا إذا ضاق بنا الطريق.
2: أيوب ليس اسما في كتاب فقط، إنه امتحان مقدس للروح، كيف تمسك بيد اليقين حين تتفلت منك كل الأسباب، كيف تقول الحمد لله وقلبك يتقلب بين وجع الجسد

0: وخسارات العمر.
1: في هذا المقام لا نأتي لنسأل أين كان، بل لنسأل أنفسنا متى نكون، متى نصير مثل أيوب، نرى البلاء بابا لا سيفا، ونرى الصبر سلما لا قيدا، ونرى في كل سقوط بداية قيام.
0: اقتربوا، فإن للمقامات أبوابا يخرج منها النور، وإن للنور هيبة، ولقصة أيوب مفتاح واحد، أن تسلم قلبك لله كما يسلم الغريق صدره للهواء، ثم تقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

0: ماما يلا القهوة جاهزة.
1: يلا يلا بس دقيقة يما، بس دقيقة
0: يما، انتبهي وقع منك اشي.
1: لا لا ولا اشي ولا اشي يا ربي، بس دوخة دوخة عم بتلف في الدنيا فيها يا ربي.
2: شوفي يا أم أحمد، ارتاح ارتاح ارتاح شوي، خففي على حالك.
1: ارتاح ارتاح شو؟ إذا أنا ارتحت مين بده يمسك البيت؟ مين بده يطبخ؟ مين بده يركض ورا كل إشي؟ آخ يا راسي.
3: يبدأ الامتحان دائما بلا ضجيج، كخطوة خفية على قلب مشغول نسميه تعبا، ونطمس اسمه الحقيقي ابتلاء، وحين نغفل عنه يتمدد.
0: خلص ماما، خلي الباقي علي، شكلك مو قادرة.
1: استني استني، قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي عم بدق بسرعة.
0: ماما بدك مي؟
2: يا أم أحمد اقعد ارتاحي، لا تقومي.
1: مش قادرة مش قادرة أوقف فتن، إذا أنا بطلت أوقف شو بده يصير فيكم؟ مين بده يعتني فيكم؟
0: ماما إحنا بنعتني فيكي.
1: لا لا لا، أنا لازم أكون قوية، أنا لازم أضل شايلة كل إشي.
4: كل جسد يتعب يوقظ ذاكرة الروح ويفتح بابا لقلق مؤجل، تتسارع الدقات وتتراكم الأسئلة بلا جواب حتى يصبح الخوف مشهدا لا يهمل.
0: يه ماما ماما، بابا تعال بسرعة.
2: ايش في؟ افتحوا افتحوا الشباك بسرعة، خلوها تتنفس.
0: بابا يا بابا بلاش يصير فيها اشي.
2: ما راح نخاطر، هلأ بناخدها على المستشفى مباشرة.
3: في لحظة السقوط ينكشف ما كان مستورا تحت الطمأنينة، تصير الأرض أوسع من السماء والقلوب أصغر من احتمالاتها والطريق بلا ملامح.
5: الضغط نازل والتنفس متسارع، الأفضل تبقى يومين لنراقب الوضع ونعمل فحوصات.
0: دكتور ممكن يكون في عندها إشي خطير؟
5: بدنا نتأكد، الفحوصات راح توضح.
1: لا لا لا لا لا، لا تخلوني لا تخلوني هون، البيت بدوني بضيع، كيف بدكم تدبروا حالكم؟
2: ولا يهمك يا أم أحمد، إحنا معك ما تقلقي، والبيت ما راح يضيع، المهم صحتك.
3: الانتظار لا يمر بهدوء، إنه يمشي على أعصاب من يحب، كل دقيقة سؤال، وكل نفس رجاء، وكل صمت صلاة بلا كلمات.
0: كل ما أغمض عيني بشوفها واقع على الأرض، أنا عارفة إنه البيت واقف عليها، إذا تعبت كل إشي بيوقف.
2: يا أولاد الخوف مفهوم، بس ما تقلقوا، هو إعارة صحي، وإن شاء الله أمكم راح تقوم بالسلامة.

0: الحمد لله الفحوصات سليمة، اللي صار نتيجة إرهاق شديد. المهم المدام بدها راحة حقيقية لفترة شوي.
1: يعني ما عندها إشي خطير أو بخوف؟
0: لا لا، بس إذا رجعت بنفس الجهد ممكن يتكرر.
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا أم أحمد.
3: قد يطمئن الطب الجسد ويعيد للنبض انتظامه، لكن الخوف يسكن في زوايا الروح، يتشبث بالذاكرة، ولا يخرج إلا بطمأنينة الفكر.
4: يما خليني أجيب لك مي، وأنا بعمل لك الشوربة، بس أنت ارتاحي.
5: شايفين؟ يومين بس والبيت صار مش هو نفس البيت اللي متعودين عليه.
4: بس تدقين احنا مسكين الأمور. خلص انت ارتاحي، ما تقلقي.
5: لا ما بزبط، أنا لازم أرجع أشتغل. ما بقدر أضل قاعدة أستنى لما أتعافى.
2: الراحة مش ضعف يا أم أحمد.
5: أنا مش خايفة من التعب، أنا خايفة عليكم يا أبو أحمد، خايفة من اللحظة اللي ما أكون موجودة فيها لكل إشي. أنا خايفة تضيعوا مني أو أنا أضيع منكم.
4: ماما إحنا جنبك.
5: حبيبتي ما بعرف، بس أنا ما بقدر أصبر، ما بقدر أضل قاعدة أستنى الشفاء، قلبي مش مطمن.
2: والله يا أولادي، يمكن مش الجسد اللي بده راحة، يمكن الروح اللي تعبت.
4: إيش في بالك يا بابا؟
2: إن شاء الله بس أمكم تقوم بالسلامة رح أخذكم زيارة على هالمكان. بدنا نروح على مقام سيدنا أيوب في بلدة بطنة بالسلط، عشان نتعلم كلنا كيف نتحمل الابتلاء من غير ما يسرق قلوبنا.
3: حين يهدأ الجسد يبدأ سفر الروح، وحين تنحسر العاصفة ينكشف الأفق. على طرق البلقاء تمشي العائلة وفي صدورها سؤال واحد: كيف يحتمل البلاء بلا انكسار؟

0: شايفين الجبال؟ كل ما نقرب من السلط بتحس الهواء أخف. ماما كيفك هلأ؟
1: أحسن أحسن، بس والله يا ماما لسه قلبي مش مرتاح 100%.
2: الراحة ما بتيجي مرة واحدة، بتيجي خطوة خطوة.
0: بابا خربة النبي أيوب بعيدة عن السلط؟
2: لا لا مش بعيدة، بعد ما ندخل بطنة شوي بنطلع فوق التل.
1: تعرفوا أنا طول الطريق عم بفكر لو أنا ما تعبت كان يمكن ما حسيت بكل هذا الإشي اللي عم بحس فيه هلا.
0: يعني المرض بعيد الشر طلع له فايدة؟
2: وهاي من حكمة ونعمة ربنا علينا، كل شيء له فايدة حتى التعب.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله. كيف حالك يا حج؟ احنا جايين نزور اليوم مقام النبي أيوب عليه السلام ونتعلم من قصته.
3: اللي بيجي لهون ما بيطلع زي ما دخل، حتى لو ما حكى ولا كلمة.
0: عمو انت بتعيش هون؟
3: انا قريب من هون وانا بخدم هالمكان من سنين، شفت ناس كثير مروا من هون وبكل اشكالهم واحوالهم.
0: يعني بتعرف قصة سيدنا أيوب منيح.
3: القصة مش بس حكاية قديمة، هي أثر عايش فينا لليوم. بيقولوا إنه سيدنا أيوب عليه السلام ما ابتلاه الله عز وجل فجأة، كان رجلا صالحا وعايش بين الناس وعنده أهل ومال وبحب الخير، وبعدين يوم بعد يوم بلش يفقد كل إشي بملكه، ومش دفعة واحدة، شوي شوي. بالأول راحت أملاكه، الناس اللي حواليه تغيروا، بعضهم بعد عنه وبعضهم صار يحكي من وراه، وبعدين بلش المرض في جسده، مش مرض بسيط، كان موجع ومتعب

0: ومؤلم وطويل.
1: يعني كان بتألم كثير؟
0: نعم، وكان شايف أهله بتألموا معه، مش بس هو اللي كان مبتلى واللي حواليه كمان.
1: وما كان يزعل؟
0: أكيد زعل، هو بشر، بس ما ترك الزعل يتمكن منه. كان يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مش صراخ ومش اعتراض، بس اعتراف بالوجع وتسليم بالثقة بالله عز وجل.
1: يا الله، كان متألم بس كان صابر.
0: الصبر مش عشان إنه ما بيحس بالوجع والخسران، كان تمسكه بالصبر لحتى ما يخلي الألم يكسر روحه. أحياناً أصعب ابتلاء مش المرض نفسه، بل الخوف، الخوف من اللي ممكن يصير بعده.
1: صحيح، تعرفوا أنا ما كنت خايفة على حالي، كنت خايفة على البيت، على الأولاد، على كل إشي بخص عيلتي.
0: وسيدنا أيوب عليه السلام كان خايف كمان، بس تعلم إنه البيت الحقيقي مش الجدران ولا حتى الجسد،
2: البيت الحقيقي هو الطمأنينة.
3: على تل بطنة، حيث صبر أيوب صار حجراً وشاهداً، تعلمت العائلة أن الابتلاء لا يهزم بالغضب ولا يحتمل بالخوف، بل يحمل بالثقة. هنا عند خربة النبي أيوب لا تشفى الأجساد فقط، بل تتعلم القلوب كيف ترى البلاء بعين أخرى.
1: بحس إنه طالعين من المقام بنفسية وشعور غير لما دخلنا، صح؟ المكان كأنه ضل فينا، مش إحنا اللي تركناه.
2: يا بنتي، اللي تعلمناه هون لازم يكمل معنا هناك في البيت، بحياتنا.
1: تعرفوا، أنا كنت جاية وأنا خايفة، بس هلأ الحمد لله الخوف عم بيروح شوي.
2: وهذا هو الصبر يا أم أحمد.
4: على طريق العودة إلى عمان، لم تكن العائلة عائدة من مكان فحسب، بل من حالة إلى أخرى. في بطنة على تل أيوب تعلموا أن الصبر ليس صمتاً أمام الألم ولا هروباً من الواقع، بل تشبثاً بالله حين تضيق الأرض بما رحبت. أم أحمد لم تشف من كل تعب في جسدها، لكنها شفيت من ثقل الخوف في قلبها. فهمت أن البيت لا يقوم على يد واحدة، وأن الإيمان لا يختبر في الرخاء، بل في لحظة يشبه فيها الليل بلا فجر.
5: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: من الأخبار الثانية لهذا اليوم وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سمو ولي العهد يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني ويحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي طيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني بالقدس. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سمو خلال لقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع شراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مشيدا بدعم ألمانيا للمملكة في مجالات عديدة كالتعليم التقني ومشروع الناقل الوطني للمياه واستضافة اللاجئين. وتناول اللقاء جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. كما التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد رئيسة مجلس النواب الألماني البونتستاغ يوليا كولكانر في برلين، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية. وعلى الصعيد الإقليمي، حذر سموه من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية وصون أمن الدول العربية. وأكد سمو ولي العهد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي طيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كليات الملك الحسين الجوية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحناطي وقائد سلاح الجو الملكي. وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي. وقال أمير كلية الملك الحسين الجوية: نزف اليوم دفعة جديدة من حراس الوطن صقور السماء بعد أن نهلوا من التدريب ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية ومدربين متميزين، لتلتحق هذه الكوكبة من الخريجين بإخوانهم الذين سبقوهم للدفاع عن سماء الوطن وأمنه. وأضاف أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن الفنية، إذ تم تحديث مناهج الطيران بما يتلائم مع متطلبات المرحلة. وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية الخريجين قائلا: نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب.

0: للدفاع عن الوطن وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص. ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن وترابه الطهور. وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية، والتي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومسؤولون عسكريون ومدنيون من دول شقيقة وصديقة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة.
1: وإلى الديار المقدسة، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلي الخميس اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم. وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية شملت مقار إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة للإطلاع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. للمزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
2: تم الانتهاء من تفويج كافة الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج برا، وصارت عمليات التفويج بكل سلاسة وضمن أطر وجدول زمني محدد لضمان سير عملية التفويج على أكمل وجه دون وجود أي ازدحامات تذكر. وبالنسبة لأوضاع الحجاج الأردنيين فجلهم أوضاعهم بخير ولله الحمد، هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة، ونوافيكم إن شاء الله تعالى بكل جديد وحسب الجدول المعلن والمرتب له لأيضا استكمال مناسك الحج لهذا العام.
1: يشهد مركز حدود جابر حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين والشحن والترانزيت في ظل التسهيلات والإجراءات المستمرة لانسيابية الحركة في المركز الحدودي. وأكد عقيد جمارك محمود الهياجني رئيس قسم الشحن في مركز حدود جابر استمرار المركز باتخاذ الإجراءات التنظيمية والتسهيلات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات ودون أي تأخير. وأضاف يقول:
3: نسبة الشحن في تزايد من سنة وجاي، الشحن البيني كمان مع دول أوروبية بتزايد، والحمد لله رب العالمين قاعدين من أي شيء في عنا بخص مشاكل بالشغل مع زملائنا منحله، في بخص كمان شركات التخليص تم مضاعفة الكفالات اللي بتخص البيانات الجمركية لغاية التسهيل عليهم.
1: ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات بيانا مشتركا خلال وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي باسم الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة التي تنظمها الصين بصفتها الرئيس الحالي للمجلس. وأعلن عبيدات أن الأردن سيستضيف في عمان بالسابع من كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى بعنوان الإنسانية في الحرب تتويجا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية. وقال عبيدات:
4: I have the honor to deliver this statement on behalf of 83 states.
5: التشرف بإلقاء هذه الكلمة بالنيابة عن 83 دولة وبلد الأردن. نجتمع اليوم قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الأمن والمتعلق بحماية المدنيين، والتي باتت ناقوس خطر لا بد لنا من التعامل معه. فالمدنيون حول العالم يواجهون خطر ما يقارب 130 صراعا مسلحا حول العالم، وما يصاحبها من واقع خطير يهدد سبل عيشهم. فهم يواجهون خطر الأسلحة المستخدمة في هذه الصراعات، ناهيك عن حجم الدمار الناتج عن هذه الحروب وما يصحبه من تهديد لوجودهم ولرعايتهم الصحية. ودعونا لا ننسى الخطر المتمثل بتهجيرهم من أماكن عيشهم. لقد أطلق الأردن بالتعاون مع الصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية، مبادرة تعنى بتعزيز دور القانون الدولي الإنساني. وحتى هذه اللحظة انضمت أكثر من 111 دولة لهذه المبادرة معنا. واليوم يسرني أن أعلن لكم عن استضافة

0: المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر الختامي رفيع المستوى في السابع من كانون أول المقبل من هذا العام، حيث سينصب تركيز المشاركين في هذا المؤتمر على تعزيز القيم الإنسانية في أوقات الحرب.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حيبة بالسلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللا قانونية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجال عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وأطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبي قطاع غزة. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات في ظل تمسك بلاده وطهران بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وقال الوزير الأمريكي إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران أنه مخصص للأغراض السلمية فقط. وأضاف أنه مستعد لاستئناف الهجمات على إيران إذ لم يحصل على الردود الصحيحة من القيادة الإيرانية، فيما حذر الحرس الثوري الإيراني من جهته من استئناف الهجمات، مؤكدا أنه لو تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى مناطق تتجاوز حدود المنطقة على حد تعبيره. أكد حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية المعين من روسيا أن 9 مناطق من المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت انقطاع للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة، فيما قالت سلطات محلية روسية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومناطق في الشمال الغربي. من جهتها قالت الشرطة الأوكرانية أن 11 شخصا أصيبوا جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيرة في منطقة سومي شمال أوكرانيا. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق.

وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سمو ولي العهد يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني ويحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني بالقدس. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الأخلاق في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. يضع القرآن الكريم دستورا أخلاقيا شاملا يضبط حركة الفرد والمجتمع، ويجعل الصلاح القيمي والاستقامة شرطا أساسيا لنهوض الحضارات واستقرار العمران البشري. وفيما وردت كلمة خلق في القرآن الكريم مرتين، مرة في مجال تكريم النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، ومرة في سياق وصف أخلاق الأمم السابقة، إن هذا إلا خلق الأولين. جاءت آيات القرآن في أكثر من 1534 موضعا تتحدث عن الأخلاق بشكل ضمني أو صريح، بينما وردت آيات الأحكام والعبادات في القرآن الكريم في نحو 130 آية. وفي القرآن الكريم جاءت الأخلاق في سياقين، أحدهما المأمور به والثاني المنهي عنه. ومن المأمورات الصدق والأمانة والصبر والعفو

0: الحياء وغيرها الكثير. ومن المنهيات ما يتعلق باللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور، وما يتعلق بالمعاملات كأكل أموال الناس بالباطل والربا والإسراف والبخل، وما يتعلق بالعلاقات بين الناس كنقض العهود والخيانة والظلم وغير ذلك. وفي إطار الأخلاق يتحدث القرآن الكريم عن صنفين من البشر، صنف يحبهم الله وتوزع على 9 منهم المحسنون والصابرون والمقسطون والمتطهرون، ومنهم من لا يحبهم الله وتوزع على 12 صنفا، منهم المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون. وميزان الأخلاق هنا هو الإيمان بالله تعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وترتكز الأخلاق على قواعد، منها المسؤولية الفردية والنية والقصد والإخلاص والجهد والمجاهد والجزاء العادل والتوازن. وتشمل الأخلاق مجالات حركة الإنسان على صعيد ذاته وأسرته ومن حوله والمجتمع والدولة والعلاقة مع الله تعالى. وثمة علاقة مترابطة بين الأخلاق ومسيرة العمران البشري، على أساس أن الإنسان مكلف بالخلافة، حيث ربط القرآن الكريم بين الأخلاق والتقوى والتمكين. أعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبين الأخلاق وصناعة رأس المال الاجتماعي، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبين الأخلاق والتقدم العلمي والمادي، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم ردما. وبين الأخلاق وحفظ الأمم والحضارات من الانهيار، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه الحلقة نستعرض الأخلاق في القرآن الكريم، ونطرح أسئلتها في إطار حركة الإنسان الفرد والمجتمع، وفي سياق النظر والعمل، كيف يضع القرآن الكريم سؤال الأخلاق معيارا للاستقامة والنجاة والنهوض أيضا. ما أحوجنا اليوم إلى استدعاء الأخلاق في حياتنا؟ مجتمعاتنا لا تستقيم إلا بالأخلاق، ولا تتقدم إلا بالأخلاق، ولا تستقر إلا بالأخلاق. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاطوي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد الزبن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات والمسرات، سعادة دكتورنا الحبيب المبارك وجميع المشاهدين والمشاهدات وربوع الوطن جميعا، حياكم الله.
0: أولا كل عام وأنت بألف خير. نحن بألف في خير. اليوم الأول من ذي الحجة،
1: اللهم اجعله عام خير وبركة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: الله يبارك فيك
1: والأسرة الكريمة والأسرة الكريمة الإذاعة الأردنية، وأيضا جلالة الملك والملكة وولي العهد وهذا الوطن المبارك المرافق.
0: اللهم آمين.
1: كل
0: اللهم
1: عام وهم بألف خير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وحجاجنا بألف ألف خير. اللهم يا ربنا تقبل من الحجاج حجهم، ووفد الرحمن يا ربنا اجعله سبب رحمة وبركة على هذه الأمة.
0: تتعاضد كل الأسباب المكانية والزمانية دكتور محمد اليوم لنطرح موضوع الأخلاق.
1: الله الله.
0: حاجتنا اليوم كأفراد ومجتمعات

0: وأمه في موسم من أعز المواسم على ضمير الإنسان المسلم أن يستدعي أهم ركيزة من ركائز الدين وهو الأخلاق.
1: نعم.
0: كيف يتناول القرآن الكريم موضوع الأخلاق؟
1: بارك الله فيكم وسددنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
0: اللهم صل.
1: فلعلي آخذ أستميحك عذرا دكتورنا الحبيب وأستاذنا من المضامين المعرفية التي تضحكنا بها أبيت إلا كل مرة تزيدنا معرفة.
0: الله يسلمك.
1: حينما تكلمت عن 1534 آية
0: صحيح.
1: تتضمن الأخلاق ولكنها لم تذكر الأخلاق، ويكأن القرآن الكريم والله أعلى وأعلم مزج ضمن آياته البينات الكريمات مزج معاني ومضامين ومفاهيم الأخلاق ليرشدنا أن هذا المنهج الرباني الخالد المعجز إلى يوم القيامة، أن هذا المنهج الرباني يتضمن بكل جنباته بكل صياغاته وسياقاته أوامره ونواهيه وما إلى ذلك يتضمن الأخلاق. فأيا كنت أو أيا تناولت من آيات ربنا سبحانه وتعالى أنت تتناول الأخلاق، أيا كان اهتمامك وهمك وضيقك وفرجك وما إلى ذلك من حياتك، أيا كان انتماؤك، أيا كان زمانك ومكانك، وهذا المنهج الرباني لنا جميعا معاشر المسلمين يتضمن الأخلاق. فإذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن الدين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن هوية المسلمين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن سعادة الدارين الأولى والآخرة، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن نبراس الأمة ومنارتها التي إذا أراد العالم أن ينظر إلى الإسلام نظر إلى الأخلاق.
0: هل فطر الله الإنسان على الخلق؟ فطرة الإنسان قائمة على ماذا؟ على الخلق. ولماذا جاء الدين ليعزز هذه الفطرة؟
1: نعم، ما دام أن الإنسان فطر على فطرة ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق، لكن لابد أن يكون هناك مؤثرات. هذه المؤثرات صحيح. البيئية التربوية قد يهمل الأب مثلا، الأم تهمل البيئة تكون ضاغطة وما إلى ذلك، العقول يعني هي تتشابه نوعا ما لكنها أيضا تختلف، فنظرتها إلى الحياة مثلا يمر أحدنا بموقف معين، هذا الموقف يعتبره الإنسان أنه زيادة تجربة ويعتبره الآخر أنه خسارة ونهاية المطاف، فبالتالي هذه المؤثرات قد تؤثر على نظرته للحياة مما يؤدي إلى تهافت البعض بعيدا عن الأخلاق. فجاء هذا الدين ليصوب، ثم إن الأخلاق في الإسلام تزيد مع احترامنا لكل الديانات ولكل المبادئ ولكل القيم الإنسانية، وهكذا أمرنا أن نتعامل معها وأن نحترمها، ما دام أنها تنادي بالأخلاق وما دام أنها تؤيد الأخلاق نحن نحترمها قدرا واحد قولا واحدا. لكن الفرق بين الأخلاق في الإسلام وغير الإسلام أن الأخلاق مرتبط بالأجر والمثوبة، أن الأخلاق مرتبط بالجنة والنار، وما ذكرتموه قبل قليل عن خلق من الأخلاق، وذكرتم عدة أخلاق منها الصدق.
0: نعم.
1: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا وما يزال الرجل يصدق حتى يقال صديقا، وفي بداية الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي سلسلة ذهبية ماسية مرتبطة قولا واحدا.
0: ما الذي يميز الإسلام في مسألة الأخلاق عن غيره من النظريات؟ اليوم نعرف إحنا أنه الأخلاق تكاد تكون قاسم مشترك للإنسانية كلها، يعني الصدق اليوم في الصين يشبه الصدق اليوم في عالمنا العربي والإسلامي وفي عالم الغرب. ما الذي يميز نظرة الدين الإسلامي إلى الأخلاق؟ هل فقط أنها ترتبط بالعلاقة، يعني علاقة الإنسان مع الله واليوم الآخرة، أم أن هنالك جوانب أيضا في نظرة الإسلام إلى، يعني أنا لفت انتباهي يا دكتور محمد مثلا

0: مسألة العمران البشري الذي يقيم عليه. يعني إحنا كل يوم أو كل يعني يوم نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم.
1: جميل.
0: والصراط هو الأخلاق، هو ترجمة الأخلاق.
1: نعم نعم. هذه النكتة اللطيفة التي ذكرتها عن الصراط المستقيم لعلي أبدأ بها وأعرج على كما في حديث، وهو حديث ضعيف: يا حارث لكل قول حقيقة ولكن معناه صحيح، فحتى تكون أقوالنا، خاصة أننا نتكلم عن أمر مشترك ما بيننا وبين الأمم، لا بد من براهين. فسأضرب برهانا. لكن مسألة الصراط المستقيم تكلم العلماء، فقال العلماء بأن الإنسان أفضل وقت يملأه وأفضل فريضة يقوم بها هي الصلاة، فهو بين يدي ربه متوضئ متطهر مستقبل القبلة بين يدي الله عز وجل يصلي، ومع ذلك أمر أن يقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء هذا فيه من المعاني الشيء الكثير، من ذلك أن الإنسان الذي هو على الصراط الآن مهتدي هو بحاجة إلى أن يستمر طوال حياته على هذا الصراط، فلأنه إذا سلم من الصلاة، وحتى أحيانا وهو في الصلاة قد يفتتن الإنسان، فهو بحاجة إلى هذا الصراط المستقيم. لأنه ورد في كتب السلوك أن أبا بكر الصديق قال: لو أن إحدى قدمي في الجنة وآخر والأخرى خارجها لما أمت من مكر الله أن أخرج من الجنة. لا يأمن العبد إلا حينما يدخل الجنة، فأهدنا الصراط المستقيم مستمر معنا حتى ندخل باب الجنة. فلذلك حاجتنا حتى لا يزكي أحدنا نفسه. أنا أقول والله أنا أصدق أهل الأردن، أنا أورع أهل الأردن، أنا أكثرهم زهدا، أنا أكثرهم عبادة. لا، قف بين يدي مولاك واطلب منه أهدنا الصراط المستقيم. أما مسألة البرهان على مسألة التعامل مع الأخلاق، دعنا نتكلم عن الحديبية. الحديبية عند المحدثين الحديبية، وعند أهل اللغة العربية الحديبية. الحديبية وما نتج عنها من صلح وما نتج عنها من معاملات، هناك عدة أمور، منها أن خالد بن الوليد جاء على معه 200 فارس، على رأس 200 فارس ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عند عسفان، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون لأجل العمرة في ذي القعدة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه هو عددهم 1400 معهم سيوف المسافرين مش سيوف المقاتلين، ومع ذلك تنحى جانبا وابتعد عن خالد ولم يواجه خالد لأنه احترم الإحرام زمانا ومكانا، هو مقبل على المكان. نعم، بعد قليل في منطقة الحديبية حينما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل صحابي الأول أظنه أبان، وثم أرسل عثمان بن عفان ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ترقب المسلمون وهم يحرسون، فوجدوا 40 من أهل مكة جاءوا ليباغتونهم، فباغتهم المسلمون وأثروهم. أثروهم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حرب أعتق 40. مكة تمنعه من دخول الحرم، وهو حق متجذر عند العرب قاطبة، تمنعه من دخول الحرم معتمرا، ومع ذلك يأخذ 40 أسيرا ويعتقهم أو يفك أسرهم أو يرسلهم. هكذا منظر إلى الأخلاق الحميدة. بعد صلح الحديبية مباشرة يأتي يهود خيبر فيدعمون سرية ب100 فارس من غطفان تأخذهم جنود المسلمين في المدينة، ويقررهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون عنده بأن يهود خيبر هم الذين دعموا ماديا من أجل أن يشغبوا على أهل المدينة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعتقهم فأسلموا.
0: يعني الإسلام دخل وفتح وصار وتمدد على مركب الأخلاق.
1: والله حتى لا أطيل، فقط أريد من المستمعين الكرام أن يقرأوا إن كان في حلية الأولى

0: الأولياء أو في سير علام النبلاء للإمام الذهبي فتح سمرقند. فتح سمرقند هذه آية من آيات الأخلاق. فبالتالي الإسلام يعامل الكافر ويعامل المشرك ويعامل حتى الحربي الذي بيننا وبينه قتال، إذا توقف القتال توقف القتال.
1: فقه أخلاقيات الحرب موجود.
0: أخلاقيات الحرب
1: صحيح.
0: أخلاقيات الحرب نحن عندنا في الإسلام لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي على أي كافر آخر ويراه كافر. أنت تراه كافر؟ قال نعم. لا يجوز لك أن تعتدي على مستأمن، لا يجوز لك أن تعتدي على الذين هم في كنف البلاد الإسلامية، لا يجوز لك. كل هذه الأمور مرتبطة بالأجر والمثوبة، وقد يحاسب عليها الإنسان المسلم. لا قدر الله إن تجاوز حدوده في النار إلا أن يتداركه الله بمغفرة من عنده. فلذلك الإسلام بكل معانيه وبكل مضامينه في الأخلاق هو يتعامل من حيث إنها أخلاق، ليس من أجل أن يقال أننا أصحاب خلق، مع أننا نتنافس مع غيرنا في الأخلاق. نعم،
1: يعني نسبقهم بالأخلاق، ما نسبقهم بشيء ثاني.
0: والله إذا أردنا أن نسبق الأمم بغير الأخلاق ما أظننا نفعل.
1: مشروع أخلاقي.
0: الآية في فواتح سورة الروم يقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يسبقوننا في أمور الدنيا، وهذا لا يعيبنا، هذا لا يعيبنا ولا يزيدهم ولا ينقصنا من أن نكون في لحظة من اللحظات نسبقهم.
1: وقد كنا
0: بل وما زلنا نحن الآن، فقط لأننا أصلا من أخلاقنا يندمج كافة المسلمين الآن في رحاب العالم، معنا من نيوزيلندا إلى البرازيل إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، يندمج كثير من المسلمين في حضارة الغرب والشرق، وبدون ما أنه مثلا أنه يحمل أحد جميلة ولا إلى آخره.
1: صحيح. نتعايش مع كل الأديان،
0: والله نتعايش
1: ونحترم الأديان وأصحابها.
0: أي نعم، ومما يعود علينا باحترام الأديان لنا، فهذا من خلال برنامج
1: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المدينة لم يكن فيها نصارى ويهود ومشركين ومنافقين، كله كان موجود يا دكتور،
0: كله كان موجود وعمل
1: معاهد ووسعهم بأخلاق الدين بأخلاق الإسلام، مش بالعصا ولا بالسيف ولا بشيء.
0: والله كل مسلم أراد أن يتخلى عن جانب الأخلاق في معاملته مع نفسه مع الله مع الآخرين هو يخسر الشيء الكثير.
1: ولماذا ظلت يعني فقهيات الأخلاق ضامرة مقارنة بفقه مثلا المعاملات والأحكام؟ يعني أنا أشرت في بداية لأنه آيات الأحكام في القرآن الكريم والعبادات لا تزيد عن 130 آية، بينما آيات الأخلاق تتجاوز 1500 آية وأكثر، وفي بعضها ضمني يعني يمكن أن يفهم في سياقه. لماذا ركز فقهنا وأحكامنا على مسألة الأحكام ولم يتمدد كثيرا في مسألة الأخلاق؟ اليوم لما نسأل مثلا الصائم شو حكم بطلان الصوم، شو حكم بطلان كذا، ندرج في الغاب حكم، لكن الأخلاق ما ندرجها في الإطار في الخطاب الديني السائد.
0: والله يا دكتورنا بدون أدنى مجاملة، والله إن سؤالك هذا قيم جدا جدا ورائع من الدرجة الأولى، وينبغي فعلا أن نتوقف عنده وبدون مجاملة. أيضا يحتاج إلى مؤتمر، يحتاج إلى أوراق علمية نقاشية تخرج بتوصيات ونتائج. لكن أجمل القول والله أعلى وأعلم أن كثيرا منا خالف آية من كتاب ربنا، وهي ولا تزكوا أنفسكم.
1: أحسنت.
0: والله لو أنا أريد أن أتعامل مع أحد وأقول له أنت أخطأت في حقي، متى أخطأت؟ أنا يعني ما زلت أتذكر صديق لي قديما في بداية الثمانينات، الآن هو من أهل نابلس، كان يدرس هنا في إحدى الكليات في الأردن وكان جارا لنا، فيقول لي يعني أنا محتار، كل واحد بحكي أنا معقول ما في حدا مخطئ؟
1: صحيح.
0: الكل بطل، ما يعني كيف يعني، أيا كان مرتبته أيا كانت وظيفته أيا كان كذا. جميل أن يعتز الإنسان بأخلاقه، أن يعتز الإنسان بمبادئه وقيمه ودينه، لكن أين نحن من التطبيق العملي؟
1: والله هذا سؤال مهم.
0: الجواب حاجة الناس، حاجة الناس للأمور الفقهية، تجدهم يهرعون إلى سؤال أهل الفقه، ويا ليتهم يطبقون. ويا ليتهم يطبقون. غالبا ما ننبه مسألة خطيرة جدا من الناحية الشرعية، أن السائل عليه أن يسأل من أجل السؤال، من أجل الجواب، وليس من أجل أن يأخذ جوابا مفصلا على مقاصد.
1: صحيح. أنا بدي أضرب لك مثل يا دكتور. أنا أحصيت مثلا عدد الفتاوى التي تصدر حول مسألة في الصوم، مثلا استخدام القطرة في الأذن أو في العين أو في الأنف أو كذا، كل سنة آلاف. لكن أنا رصدت، قلت يعني أليس بوسعنا اليوم أن نسأل ماذا لو شهد الصائم شهادة زور؟ هذا ضد الخلق، ألا يترتب عليه هذا السؤال؟ لا يطرح في مسألة الأخلاق، لا يطرح أنه ماذا لو ارتكبت كذا من المنهيات عنه في الأخلاق وكذا، لا يسأل عنه كثيرا، ويعتبر عادي بصوم، ويمكن يكذب، يمكن يشهد شهادة الزور، لا يسأل عن أنه صيامه مقبول أو لا، بينما يسأل عن أشياء أخرى يعني شكلية.
0: علما أننا بحاجة، بارك الله فيكم على هذه الملحوظة الرائعة، علما أننا في الإسلام نحن بحاجة إلى هذا السؤال أكثر من غيرنا.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأنه عند الأمم الأخرى في زماننا، عند الأمم الأخرى هناك مسألة التوبة يمكن أن تعرضها على الكاهن، على رجل الدين عندهم. نحن يخطئ أحدنا إن كان في الصغائر أو حتى لا قدر الله في الكبائر، ولا تجده يسأل، وإذا سأل بعد 10 سنوات.
1: حسنت.
0: لماذا؟ حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وأرضاه، هذه داخلة بالفقه لكنها في أدبيات وأخلاق السؤال. رأى رجلا يصلي في المسجد فناداه، فقال من كم وكم يا ابن أخي تصلي؟ قال من كذا وكذا. قال يا ابن أخي من كذا وكذا ما صليت. السؤال عن الدين لابد منه، حتى إن العلماء قالوا ونبهوا، ونأخذ منها، من هذه نأخذ منها، يعني مثلا قالوا إذا أراد الحاج أن يحج فرض عليه أن يسأل عن مسائل الحج.
1: صحيح.
0: وإذا ملك الإنسان مالا أن يسأل عن أحكام الزكاة. وهذه نحن التي نحن فيها الآن، نحن نعيش مع التقنيات، مع وسائل AI، ومع دخلت إلى حياتنا، وهذه من نعم ربنا علينا، يعني نحن لا نستطيع أن ننكرها. قد يكون بعضنا من الجيل الستينات والسبعينات وإلى آخره، يعني يتأخر قليلا، وهذا ديدن الحياة، لكن أقول والله أعلى وأعلم، لكن نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نعرف أخلاقياتنا.
1: ما زلت
0: تتذكر صديق لي سعودي صيدلاني قابلته يعني قبل أكثر من 20 سنة 25 سنة، يقول الفرق بيننا وبين أوروبا أيام ما طلعت جوالات الدمعة وكان البلوتوث ثم البلوتوث. يقول الفرق بيننا وبين أوروبا، إذا أردنا أن ندخل، إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا ثم صنعوه ثم أرادوا أن يدخلوه إلى السوق، ذهبوا بهذا المنتج إلى كافة المتخصصين، علماء النفس، علماء الدين، علماء الشرطة.
1: صحيح.
0: علماء القانون، المالية، علماء الاجتماع، كل متخصصي اشرح لنا ما رأيك بهذا الأمر، ثم يسنون لذلك المنتج قوانين ثم ينزلونها إلى الأسواق. في إحدى الدول العربية، هو يقول لي يعني أن في إحدى الدول العربية 3000 سجين بسبب البلوتوث، وما في قانون في تلك الدولة يحرم البلوتوث وتناقل الصور ما بينه وبينه أو إلى آخره. فبالتالي نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نسأل. وكتب السلوك والله مليئة، كتب السلوك مليئة، إن كان من الماوردي ولا إن كان من الإمام الغزالي، كلهم أئمة، ولا إن كان ابن قيم الجوزية، ولا إن كان ممن قبله وممن بعده، أخلاق عظيمة جدا مذكورة ومتخصصة، أخلاق لطالب العلم، أخلاق للتجار، أخلاق للزهاد، كتب ابن أبي الدنيا.
1: صحيح. مليئة. بس إحنا مبدعون يا دكتور نظريا، يعني إحنا نقدس الصدق نظريا، نقدس الأمانة نظريا، نقدس الطهارة، كل هذه القيم، كل هذه الأخلاق نقدسها ونؤمن بها، لكن عندما تنزل إلى السوق أو تمشي في الشارع لا تجد هذه الأخلاق، في الغالب يعني تجدها صحيح في بعض

0: بيئاتنا العربية والإسلامية مجتمعاتنا لكنها تتراجع أيضا.
1: والله لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التوجيه مثل هذا البرنامج الطيب المبارك وهذه الحلقة الرائعة، أن يكون هناك توجيه إلى القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى حينما ربط أوامره ربط هذه الأوامر بالمحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا يعني محبة الله عز وجل أنت تكتنزها أيها العبد الفقير، عبيد الله الفقير إلى الله عز وجل، أنت تكتنز كنزا عظيما إذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله التي تعبر عن صبر موقف بسيط. هذه كنز من كنوز العرش، فما بالك حينما نصبر على بعضنا البعض وحينما نحتسب عند الله عز وجل هذا الموقف أو ذاك، أو أن نكون صادقين يوم يلزمنا الصدق، أن نكون في حياة يوم يلزمنا الحياة، أن نكون كل الأخلاق. حينما قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان، العدل بينك وبين الآخرين، أو إذا كنت قد تنصبت ما بين اثنين. أما الإحسان فأن يكون البدء منك أنت، البدء منك أنت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأين نحن من كل هذه الأخلاق؟ علما مع أننا نطلب الأرقى والأسمى والأعلى، والله بفضل الله عز وجل على ما نحن فيه نحن أمام الأمم الأخرى قدوة ومنارة، يقتدون ويهتدون بنا وينظرون كيف يتعامل الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وحتى المسلمين الآن كيف يتعاملون بهذه الأخلاق. لكن بقي أن نرفع من منسوب هذا التطبيق العملي للأخلاق، لأننا أمام جنة.
0: في الدول في الدول في بعض الدول الأخرى غير يعني ما عندها يعني دين أحيانا، وأحيانا الإسلام ما وصلها، تضع مرتكزات للأخلاق. من هذه المرتكزات مثلا المسؤولية الفردية، مثلا
1: جميل.
0: مثلا في الصين واليابان هنالك قيمة وخلق والإتقان العمل، التزام بالوقت، احترام الوقت وكذا، هذه قيم وأخلاق لكنها ترتبط بالمسؤولية الفردية، يعني كل فرد مسؤول عن هذا، يجازى بالقوانين عندهم وكذا. هل نحتاج اليوم، وهذا موجود في القرآن بالمناسبة، هنالك مرتكزات للأخلاق في القرآن الكريم، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ربط كل هذه القيم حركة الأخلاق في المسؤوليات الفردية، ليست مسؤولية فقط أن نقول والله الآخرون يتحمل المسؤولية، لا، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله وسلوكه الأخلاقي وكذا. كيف يمكن اليوم أن نؤسس لمرتكزات لإدامة الأخلاق؟
1: والله نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إعادة، ويسمح لي في التربية والتعليم وهم على رأسي كلهم بما يبلونه من بلاء حسن، لكن لابد أن نكون واقعيين. والقاعدة عند الفلاسفة تقول الواقع شيء والحقيقة شيء آخر، فلابد أن نكون واقعيين. نحن بحاجة إلى أن تعود مدارسنا تدرسنا على ما كنا من قبل. أنا ما زلت أتذكر في بداية السبعين، في أواسط السبعينات حينما كنت في الصف الثاني ابتدائي الثالث ابتدائي، كانوا يطلعون على الشارع ويدربونا كيف نقطع الشوارع. وهذا وللأسف وجدته في عام 2017-18 في زيارتي إلى الدنمارك
0: موجود.
1: والله عمرهم 4 سنوات لحد الآن موجود في الأمم. فبالتالي والله احنا الان كلنا منسوق سواقين، بكون شاب عمره 18 سنة 16 سنة بيقطع فجأة، طب هذا حديد، هذا وعلى ذلك فقس فنحن بحاجة والله الأمر منوط بالتربية والتعليم، منوط أيضا بالأوقاف.
0: يعني ما نكتفي بالكلام عن احترام الشارع والصدق والأمانة، إن ننزل في الميدان ندرب الناس عليه كسلوك يتحول. وبالتالي يعني بعض العلماء المسلمين قالوا إنه الخلق لا يفيد إلا إذا تحول إلى استقامة، يعني والاستقامة هي الترجمة الفعلية للخلق،
1: الترجمة الفعلية للخلق. نعم، كما لما طلب من الحسن البصري أن يخطب عن العتق فتأخر 2 أو 3 شهور، فقالوا له يا إمام طلبنا منك خطبة عن العتق، قال لم يكن عندي مال حتى ملكت المال واشتريته واعتقته، فلما اعتقته خطبت عن العتق. فبالتالي مسألة القديوية مهمة جدا، مهمة جدا في بناء الجيل. الآن مبادرة وزارة الأوقاف المشكورة جيل بلا دخان. هذا الآن إحنا نعاني من التدخين اللي في أواخر السبعينات انتشر انتشار النار.

0: متميزين بيننا.
1: صحيح.
0: فبالتالي وكنا والله ما زلت أتذكر في بداية الثمانينات حينما كنت تقول لواحد يا أخي الدخان مضر بصحتك مكروه، يقول والله هذه كنا صغار لكن كانوا يقولون والله هذه سيجارة عشان الشيخ. هذه الآن أبنائهم، والله أبنائهم وأبناء أبنائهم الآن يعانون
1: دور.
0: لأنه طلع النيكوتين يدخل في الدم ويتحلل وإلى آخره. فنحن بحاجة والله بحاجة إلى تكاتف أيدي. أيضا القانونيون أنا ما زلت أتذكر بدي أرجع للسبعينات مرة أخرى، في نهاية السبعينات كان عندنا اللي يقطع الشارع مش مكان المخصص، هنا بوسط البلد في عمان يأخذ منه 10 قروش، وأيام 10 قروش ليست بالهينة.
1: نعم.
0: يعني مثل 3 دنانير الآن أو 4.
1: صحيح.
0: يأخذ منه غرامة 10 قروش وإحنا بنضحك ليه نتكلم أوروبا لا يقطعون إلا عند الشارع، لا يقطعون إلا عند الخطوط، لا يقطعون إلا عند الخطوط. فبالتالي هذا جزء من كل
1: والله يا دكتور والله ما دمت عادتنا للماضي وأنا أشكرك. أنا بقرأ في الجريدة الرسمية التي صدرت في الأردن من العشرينيات، في أحد القوانين اللي صدر سنة 28 في الأردن بتحدث عن أحكام نظافة الحمامات العامة.
0: يا سلام.
1: تصور عندنا بالأردن، هذا مش في أوروبا، أوروبا بالسبعينات بجوز أصدروا قوانين حول الموضوع هذا، إحنا في الأردن في سنة 28 كان عندنا قانون حول نظافة الحمامات العامة وكيف يعني برتبوا من يتحمل مسؤولية وكيف الدخول وقديش الرسوم وكذا. تصور اليوم إحنا بحاجة إلى العودة إلى مثل هذه الأخلاق والقيم. بشكرك دكتور محمد.
0: من الاحترام
1: والتقدير. الله يبارك فيك فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الآلية، شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، دائما تتحفنا يا دكتور وتمتعنا بما تقول، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. ورحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة أستاذنا الدكتور جميل الخطاطبي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جميل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا سيدي.
1: كيفك؟ إن شاء الله بخير، كل عام وانتم بألف خير في هذه الأيام المباركة يا دكتور جميل.
2: إن شاء الله وإياكم وجميع الأمة وكل الناس بهذا العالم اللي يحب الخير ويحب القيم والأخلاق وأن تكون هي التي تسود بين الناس من أجل السعادة والبركة إن شاء الله.
1: دكتور جميل، يعني يفرد القرآن الكريم في مجال الحديث عن الأخلاق مساحات واسعة من الآيات، آيات قلنا أنها تتجاوز 1500 آية وربما أكثر، لكن اللافت هنا أنه يتناول مسألتين، مسألة المأمور به ومسألة المنهي عنه بالتفاصيل. يعني عندما يتحدث عن الصدق والأمانة والصبر يتحدث أيضا عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل في إطار النهي. لماذا هذه التفاصيل؟ لماذا يقدم القرآن الكريم كل هذه التفاصيل لمسألة أو لإدارة النقاش حول سؤال الأخلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل الشكر والتقدير يا سيدي على البرنامج الطيب الذي يناقش صميما ما نحتاج إليه في هذه الأيام. إحنا الحقيقة في وقت يعني نعيش في معركة الحياة والوجود، تحديات كثيرة والقدرات يعني على قد الحال للأمة، والأكثر ما تحتاج إليه الأمة في أن الحكمة
1: أحسن
2: وإلى الأخلاق.
1: نعم.
2: إحنا يعني كثير نتكلم في واقعنا، نقول حار الحليم وتتحرق النفس لما ترى، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: أحسن.
2: لابد أن نرجع يا سيدي إلى بداية أمر هذه الأمة.
1: نعم.
2: يعني ليس أمة العرب فقط بل الأمة الإنسانية، حين كان المخرج إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
2: بمهمة هي إعادة ألق الأخلاق وإقامة العدل بين الناس وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة. وكانت هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عنوانها وإنك لعلى خلق

0: عظيم. وكانت رسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويعني لو استقصيت ما ورد في على سبيل الحصر في موضوع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قال: إنما بعثت معلما. وقال: إنما بعثت زاجرا لا متعنتا، أي مذكرا. وكذلك بين المنهج الذي يمشي به: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي ميسرا لا معسرا. من هنا نجد أن المنهج الذي عرض به القرآن الكريم القيم الأخلاقية قامت على الأمر والنهي، وهذا يعني سر عجيب في الخطاب القرآني لمسألة الأخلاق. لأنه قبل الأمر والنهي الحديث عن الأخلاق كان حديث عن المثل وقيم وأشياء خيالية يترقى إليها مجموعة من الناس ضمن أسس ربما يكونوا معزولين عن الحياة. لكن عندما تصبح القيم والأخلاق نظام حياة فيها ما في الفطرة من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فكان لابد من أن يكون الخطاب أمرا ونهيا.
1: يعني وكان أفهم أن القرآن أو الإسلام وضع دستورا واضحا، يعني مش مسألة أنه يعني ترك الباب مفتوح للقيام الكلية، القيم الكلية أنه يعني مثل ما كان عند العرب الشجاعة الكرم الكذا، كانت هذه القيم موجودة لكنها لم تكن منضبطة في نظام أو منهج.
0: يعني أستطيع أني أنا في استطلاع ما ذكر في موضوع المأمورات والمنهيات أنه القرآن الكريم هو دستور الأخلاق لا شك في ذلك، ولا تكاد تخلو آية من لفتة إلى قيمة خلقية أو نهي عن شيء خلقي. لكن وجدت أنا أن هناك سور في القرآن الكريم تناولت هذا الموضوع بشكل يعني أكثر احترافية لمن يريد أن يتعلم ولفتا للنظر.
1: نعم.
0: كانت البداية النظر في سورة الإسراء، سورة الحجرات عفوا، سورة هي سورة الأخلاق والآداب.
1: صحيح.
0: بنت دستور النظام الأخلاقي. نعم. عندما عرضت هذا الدستور ذكرت أولا الأخلاق مع الله ورسوله، وذلك من خلال أدب التلقي والطاعة.
1: نعم.
0: كيف الأمر وكيف نطيع؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهنا أمر: التسليم للوحي، الاتباع للأمر، احترام الوحي، ترك الهوى، و دعوة إلى الانضباط الشرعي.
1: تمام.
0: لكنها في جانب النهي نجدها تنهى عن التكبر على الشرع.
1: صحيح.
0: ورفض الأمر، أن لا يقدم الرأي على النص، هذا النص الذي جاءنا محفوظا متواترا واضح المعنى لا يقدم عليه شيء. وبالتالي هنا حسمت ما يعرف في المجتمع بالفوضى الفكرية.
1: نعم.
0: قدمنا منهج من خلال النهي: إياكم والفوضى الفكرية، فإنها يعني من أسوأ الأخلاق التي يمكن أن تدب في المجتمع.
1: حددت المرجعية.
0: نعم، هذه هي المرجعية التي تقوم على منهج النظر إلى النص، أخذه باحترام وتقديمه قبل الفكرة، ثم الفكرة تكون بعد ذلك منا في كيفية تطبيقه والعمل به.
1: تمام.
0: أيضا نجد الأمر الثاني في قيم الأخلاق ما يترتب على ما بعد نزول الوحي والأمر من أدب الخطاب والاحترام.
1: نعم.
0: نجد فيها أمرا ونجد فيها نهيا كذلك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نجد الأوامر

0: في التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يكون الوقار والاحترام هو عنوان الخطاب فيما بيننا. لابد من ضبط اللسان وتهذيب المشاعر أثناء الحوار والخطاب. في المقابل نجد النهي عن أسلوب التهجم والسخرية والإساءة وانفلات اللسان والإساءة للمشاعر
1: والتجسس. لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، اجتنبوا قول الزور. كل هذه الآيات في سورة الحجرات،
0: كلها في سورة الحجرات. في عندنا موضوع كثير يعني هو الآن يعني يغرق حياتنا الحقيقة، هو القيم الأخلاقية فيما يخص الجانب الإعلامي والمعرفي.
1: صحيح، هاي مشكلة.
0: دخل علينا هنا الخطاب في قوله تعالى فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتحت هذا مجموعة من القيم جاءت أمرا بالتحقق من المعلومة.
1: نعم.
0: العدالة، المسؤولية الإعلامية، النزاهة وحفظ الحقوق. في جانب النهي تجدها تنهى عن الشائعات، عن التسرع في نقل الخبر قبل التثبت.
1: صحيح.
0: التحذير من سياسة التضليل، إخراج الناس من نور العقل والفهم إلى ضلالة وحيرة واضطراب، وأيضا تنهى عن اغتيال السمعة. وكم الآن في فوضى يعني الكلام الذي ينشر في الهواء، يعني كثير من اغتيال السمعة. وهذه القيمة حقيقة يعني شحنت القلوب بنوع من الغضبية ونوع من الكراهية الاجتماعية، يعني ربما إذا لم ينتبه لها ستوصل إلى كوارث في الحياة.
1: لأنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة يا دكتور بدأت أو يعني تسير بسرعة في تكسير منظومة الأخلاق داخل المجتمع، ليست فقط فيما يتعلق بواجبات الإعلام وأخلاقيات الإعلام أو الاتصال وكذا، وإنما أيضا في قيم المجتمع، في وحدة المجتمع، حتى في أخلاقياته البسيطة جدا اليوم تطعن في هذه المجالات المهمة.
0: يعني عندنا الأخبار المفبركة،
1: صحيح،
0: يعني صور الذكاء الصناعي، مقاطع مقتطعة مجتزأة لحوار ينقل الحوار من الطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،
1: الاحتيال، الكراهية، عمليات التدريب عن النصب والاحتيال، كل هذه تمارسها اليوم وسائل الإعلام، يعني السوشيال ميديا الجديدة.
0: يعني الآن البنوك يوميا تجينا رسائل تحذر من الاحتيال المالي، تحذر من هذه الخداع ووسائل اللي أصبحت الآن تحت أي مسمى من المحافظة على يعني حسابك المالي، أعطينا رقمك، أعطينا رقمك الوطني. يعني هذه الحقيقة، هذه بدل أن تشغل الناس أو توجه الناس إلى التفرغ للإنجاز، الآن إحنا بلشنا في قضايا اجتماعية لا آخر لها، ندور حول أنفسنا دون أن نخرج من دائرة مغلقة.
1: صحيح.
0: هنا عندنا أيضا في موضوع من القيم الأخلاقية أيضا المجتمعية والإنسانية، قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. والحقيقة جاء فيها أوامر في هذه السورة تحت عنوان الإصلاح.
1: نعم.
0: إنما المؤمنون إخوة، تحدث عن السلم المجتمعي.
1: تمام.
0: قبل قليل نتحدث عن يعني عندما يصبح المجتمع حرب داخلية فيما بينه، نتحدث عن الرحمة، عن احتواء النزاعات.
1: حسنت.
0: فأصلحوا بين أخويكم.
1: نعم.
0: لابد من أن نحتوي نزاعاتنا الداخلية إذا أردنا لمجتمعنا أن يتفرغ للبناء والإعمار، وإلا سنرجع كما ذكر القرآن الكريم عن العرب كيفية الغزو في الصباح الباكر، يغزو بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ويعتبر هذا عندهم كان من يعني أفضل وسائل الكسب. فهذا يؤكد على أن البناء الأخلاقي القرآني في

0: سورة الحجرات ينهى عن التحريض وإذكاء الفتن والتعصب. كثيرة حقيقة هي الموضوعات التي ذكرتها هذه السورة وذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم. هنا السخرية والتنابز بالألقاب، ولا بد من احترام الكرامة وحفظ المشاعر. نعاني كثيرا من قضايا اليوم نهت عنها هذه الآيات: التنمر، الإهانة، الاستعلاء الاجتماعي وغيرها، يعني من ما يعرف اليوم التنمر الإلكتروني والسخرية الإعلامية. صحيح. ثقافة الإهانة، يعني أصبحنا الآن يا الله إن نبحث عن عناوين من مثل هذا الأمر. الحقيقة الأمر والنهي في البناء الأخلاقي يعني أعطانا بعدين. البعد الأول أن الأخلاق أمور حقيقية واقعية نعيشها، يمكن أن نقوم نؤديها في الجانب الخير منها وحسن الخلق، ونبتعد أيضا عن الجانب السيء وهي سوء الخلق كالتجسس، كالغيبة، تتبع العورات، نشر الأسرار، اختراق الخصوصية، التصوير بلا إذن، حتى أنه يعني المعايير الأخلاقية الإسلامية تحدثت عن الأخلاق الإنسانية العالمية. نعم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إذا تدعو وتأمر بالمساواة الإنسانية في وحدة الأصل، في تعاون، في تعارف بين الناس، في نبذ العنصرية، وضعت معيار التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي عمل صالح وتهذيب للنفس ورقابة داخلية قبل أن تكون شيئا آخر.
1: صحيح، يعني الأخلاق لا تتعلق يعني فقط بالفرد وعلاقتي مع نفسي، أو تمتد إلى يعني الأسرة، تمتد إلى الجماعة، تمتد إلى الدولة، تمتد إلى الإنسانية كلها. استوقفني رأي أحد العلماء عندما سئل يا دكتور جميل عن الآية التي تجمع الأخلاق أو أهم الأخلاق، قال قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين.
0: نعم،
1: جوامع الأخلاق هنا
0: الحقيقة أنه يعني هذه الآية وآيات أخرى أيضا جمعت في آيات إعجازية يصعب لواحد أن يمكن أن يجمع مثل هذا النمط.
1: نعم.
0: فهذه الآية قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني يذكر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأغلظ عليه القول، قال والله إنك يعني ما أعطيت الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. يعني عملية وعظ تقوم على الهجوم بدون مقدمات يعني. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه وأحمر وجهه وتفاجأ يعني من الكلام، يعني كيف يكون الأمر بالمعروف حتى لا يكون بهذه الطريقة. فكان أحد الجالسين من الصحابة رضوان الله عليهم قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى خاطب نبيه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان عمر رضي الله عنه وتوقف عند هذه الآية التي جمعت هذه المعاني. يعني عندما تحصل حالة الغضب النفس تعرض صفتين يعني مهمات في هذا المكان، تعرض عليه الغضب والانتقام، وتعرض عليه الحلم والاستفسار عن السبب المشكلة التي حصلت وإيجاد الحل إن كان هناك حل لهذا الموضوع. فالقرآن الكريم يقول خذ العفو، يعني خذ القيمة الخلقية التي يعني يمكن أن تبني عليها الحلم والأناة، وهي قيمة أخلاقية كبيرة تعطي نفعا عظيما.
1: صحيح.
0: ثم خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما هو متعارف عليه بين الناس، أنك تسمع للطرف الآخر، تنصفه، تحاوره، تحاول يعني أن تقدم له حلا وإن كانت مقدمته غير يعني مناسبة.

0: وأعلم عن الجاهلين إن رأيت أنه استمر في هذا الخط الذي هو به، فخير وسيلة للقضاء على الغضب الإعراض عن الموضوع، وهذا فيه صبر وتثبيت للنفس.
1: يعني قمة الأخلاق هنا تتبلور في الثلاث محطات، سواء نعم. في العفو أو الأمر بالعرف أو الإعراض عن الجاهلين.
0: الإعراض عن الجاهلين كلها قيم أخلاقية، هي الحلم والأناة والتثبت قبل أن يقدم الإنسان على شيء يندم عليه. هناك يعني أيضا آية تجمع هذه القيم الأخلاقية، وهي يعني مما يكرره الخطباء يوم الجمعة كل أسبوع لتذكير الناس بهذه المجموعة من القيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني لا تكاد تنتهي خطبة
1: صحيح.
0: إلا وهو يذكر بهذه المجموعة من القيم التي ينبغي أن لا تغيب عن السامعين ولا عن تطبيقاتهم في حياتهم اليومية.
1: ذكر الدكتور جميل أن في إطار المنهيات وإطار المأمورات أنه القرآن الكريم يأخذ بالتفاصيل وسقط شواهد من سورة الحجرات. هنالك أيضا إطار آخر تتحرك فيه الأخلاق في القرآن الكريم، وهو إطار أصناف من يحبهم الله ومن لا يحبهم الله. يعني في القرآن الكريم يتوقف أو تتوقف الآيات مثلا عند 9 أصناف الله يحبهم: الصابرون والمحسنون والمقسطون والمتطهرون، كل هذا ملتزمون بخلق من الأخلاق، مقابل 12 صنفا من الذين لا يحبهم الله: المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون وغيرهم. كيف أيضا يمكن أن نفهم هذا الإطار في مسألة تميز الإسلام في طرح سؤال الأخلاق والإجابة عنه؟
0: أستطيع يعني، وأنا أشكرك أنك تعيدني مرة أخرى إلى سورة تتخصص بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: هذا الموضوع بالذات تعالجه سورة المؤمنون.
1: نعم.
0: في البناء الأخلاقي العملي السلوكي الوقائي ذو الخطاب الجماعي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وأيضا نتحدث عن الأمانة، وتعيد للصلاة الذين على صلاة دائمون. فهذا الاستعراض الذي تتحدث به هذه السورة إنما تقدم البرنامج العملي لأولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وقد أحبهم على عناوين من القيم الأخلاقية. عندما يعني نسمع قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين، القيمة الخلقية في التوبة.
1: نعم.
0: من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون من التائبين.
1: نعم.
0: أن يكون عن اللغو معرضة، أن يكون حافظا للأمانة.
1: صحيح.
0: هذه القيم التي تصفي القلوب وتضبط السلوك وتحقق الطهارة وتحول المسؤولية أمام الله عز وجل في أنه سيلقاه. وإحنا دائما يعني هذه أيضا آية نذكرها، قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
1: ثم تجزى
0: كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب هل أقف أمام الله وهو يحبني؟
1: هذا السؤال مهم.
0: لماذا أتحلى من الصفات التي أن أقف بها أمامه يوم يلقاني وهو يحبني؟ وما أخطرها وما أصعبها؟ وحق لمن وقف بين يدي الله والله لا يحبه أن يكون أسود الوجه، أن يكون ضيق الصدر، وأن يكون شديد الرعب وشديد الخوف.
1: نستعيذ بالله ونستجير،
0: سيكون عسيرا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين خانوا الأمانة، هؤلاء الذين اخترقوا العفة،
1: هؤلاء الذين أسرفوا واستكبروا وخانوا.
0: نعم. وهؤلاء الذين لم يعرضوا عن اللغو، بل كان اللغو هو ما يقضي فيه حياتهم وفكرهم وسلوكهم ونظامهم. وبالتالي لما الله سبحانه وتعالى يعلن لنا أنه يحب هذه

0: والتسبيح والتقديس والقربات من الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة أحب، إذا أردت أن يحبك الله فاعمل عملا يحبه الله، إما أن يكون العمل المحبوب لله في ذاته، يعني ذات العمل كالتي ذكرناها من الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للصلاة للزكاة فاعلون إلى آخره، أو أن يكون وقته من حضر فيه بعمل صالح أحبه الله.
1: اللهم اجعلنا منهم يا دكتور، ويتقبل منا صالح الأعمال. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله عنا كل خير. دائما تعيد وتذكرنا بهذه القيم، الله يكتبها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا دكتور.
0: جميعا إن شاء الله، وفقكم الله يا سيدي.
1: انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاط والعميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم العسكرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات اللي أثرت في الثورة العربية الكبرى وساهمت في معاركها وساهمت في تأسيس الإمارة والمملكة الأولى الأردني علي خلقي الشرعيري. انولد في إربد سنة 1878، درس مدرسة عنبر في دمشق وبعدين في المدرسة الحربية بإسطنبول وتخرج منها ضابط. قلنا أنه العرب في إسطنبول نكتوا على زواج علي خلقي الشرايري وقالوا إحنا العرب ناسبنا الحكومة العثمانية. السالفة ما بيها أنه علي خلقي الشرايري تجوز حورية بنت اللواء شكري باشا اللي هو واحد من قادة الجيش العثماني. حورية من إسطنبول، مشوار واحد لإربد اللي عاشت فيها وربت عيالها وأحفادها. علي خلقي الشرايري كان مؤثر في الثورة العربية الكبرى وأحداثها، شارك في الحرب ضد الطليان لما غزوا ليبيا سنة 1911، ومعروف أن الدولة العلية العثمانية انسحبت من ليبيا وتركت المقاومة تناوش الطليان. وإحنا سبق وذكرنا حكاية الأردن الثاني اللي استشهد

أعزائي المستمعين، انتقل علي خلق الشرايري حاكم عسكري لمنطقة مكة المكرمة، ومع انطلاقة الرصاصة الأولى للثورة العربية الكبرى قال للأتراك بخاطركم والتحق بجيش الثورة العربية الكبرى. كانت ثقة الشريف الحسين ابن علي بالشرايري كبيرة، ولهذا أرسلوا للهند حتى يجند الضباط والجنود العرب اللي أسرتهم القوات البريطانية في بلاد الشرق هذه ونقلتهم للهند، طبعا يجندهم لصالح الثورة العربية الكبرى. نجح في تشكيل قوة من حوالي 800 ضابط وجندي عربي في الهند ونقلهم بالبحر للإسكندرية، ومن هناك أبحر فيهم على العقبة وانضموا للجيش الشمالي اللي يقوده الأمير فيصل بن الحسين. سنة 1919 بعد انتهاء الثورة تعين علي خلق الشرايري حاكم عسكري لمنطقة الكرك، وبعدين حاكم عسكري لمنطقة الجولان. كانوا الفرنسيين معلنين نيتهم لاحتلال سوريا ولبنان، وأعلن الجيش العربي ثورته على الفرنسيين يوم 5/12/1919. تسلل علي خلقي للقنيطرة وبدأ الثورة ضد الفرنسيين، وكان معه مجموعة من الثوار الأردنيين، نذكر منهم سليمان التميمي ونصوح المنور ومحمود أبو غنيمة وتيسير ضبيان اللي صار بعدين أهم صحفي في الإمارة، وطارق الجندي وخلف التل. قاوموا بجهد المقل، لكن مثل ما يقولوا الكف ما يناطح مخرز. كانت القوة الفرنسية مسلحة بالمدافع والدبابات والطائرات، واللي يقابلوها ثوار بالبنادق يقاتلوا على طريقة اضرب وأهرب.

أعزائي المستمعين، نقتبس من مذكرات علي خلق الشرايري أنه يسجل امداد الفخر والاعتزاز انضمام بعض المجاهدين من لواء عجلون لقوات الثورة بالقنيطرة، منهم القائد المشهور على أفق الثورة العربية الكبرى محمد علي العجلوني، والقائد محمود أبو راس، والنسبة محمود الروسان، ومعهم أحمد التل وأحمد أبو راس وعبد الله التل، مع عشرات المجاهدين من ناحية بن عبيد والكورة

0: والوسطية والسرو. هذه الفزعة قوت عزائم الثوار بالقنيطرة حتى أنهم أسروا 35 ضابط وجندي فرنسي، ووصلت معاركهم لبلدة مرج عيون اللبنانية ورفعوا العلم العربي على سراياها. وساهموا مع الثوار السوريين واللبنانيين في معارك النبطية والحولة. ولسوء الحظ انتهت الحركة هذه في معركة ميسلون اللي استشهد فيها الضابط العربي المشهور يوسف العظمة. بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا وتأسيس الإمارة، تعين علي خلق الشرايري مشاور للأمن والانضباط، وبعدين وزير للداخلية بأول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع. ومن المفارقات أنه علي خلق الشرايري كان الأردني الوحيد في هذيك الحكومة. تحفظ وينستون تشيرشل وزير المستعمرات على وجود علي الشرايري بالحكومة وطلب إعادة النظر بوظيفته. الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين أعاده في الحكومة التالية وزير للمعارف. عاصر علي خلق الشرايري الحكومة العثمانية والثورة العربية الكبرى وإمارة الشرق العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفى يوم 5 حزيران سنة 1960. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 21.
2: سبحان الله يا ماما، كل فصل له طقوسه الخاصة، والناس اتعودوا يعيشوا الفصل بكل طقوسه الحلوة عشان يستمتعوا بالفصل بكل إيجابياته ويبتعدوا عن سلبياته.
4: هالحكي صحيح يا حبيبتي، وكل إشي بهالكون إله سلبيات وإله إيجابيات. يعني الأعشاب في منها الضار وفي منها الدواء، منها الشوكية ومنها العشبية. والشجر كمان، عنا شجر مثمر وعنا شجر حرجي،
2: وبنلاقي الفصول بتتشارك مع بعضها بالإيجابيات والسلبيات. يعني مثلا الربيع بيشترك مع الصيف بحرارته ورطوبته، والخريف متناسق مع الشتاء، وصارت عنا نشاطات خاصة بالصيف ونشاطات خاصة بالشتاء.
4: أكيد هيك بيصير معنا. وأهم نشاطات الصيف والربيع من زمان كانت الأعراس، بس هالأيام في نتائج الجامعات وحفلات التخريج، وهالفصلين هدول موسم حصاد للفلاحين.
2: وكمان الرحلات الداخلية، يعني فرصة الواحد يزور مدن ومعالم وطنه، وهالرحلات فيها صورة جماعية أهل وصحاب.
4: إذا كان الصيف بيجمعنا لهالدرجة، كمان الشتاء والخريف متناسقين مثل ما قلتي، بيجمعونا على سهرات عائلية مع دفى المحبة ودفى الصوبة.
2: وأنا يا ماما عندي طقوسي الخاصة بكل فصل. يعني بالشتاء الأواعي الصوفية مع الكبوت والطقية، أما بالصيف والربيع دايما معاي مروحتي الحلوة اللي زينتها أحلى زينة. صحيح مرات بسمع انتقادات لزينة المروحة، بس بصير أضحك من مثل هيك انتقادات.
4: عندك حق تضحكي. صحيح إنه الإنسان اخترع اختراعات كتيرة لحاجته إلها، لكن ما نسي يبعث فيها الجمال والزينة.
2: معقول يا ماما الإنسان حاول يزين المروحة اللي بيستخدمها كمان؟ أنا بعرف إنه اخترع السيارة صار يتفنن في الشكل واللون، اخترع الموبايل وعمل منه أكتر من موديل وأكتر من شكل، بس المروحة ما سلمت منه كمان يزينها؟
4: إحنا منقول الحاجة أم الاختراع. الإنسان اللي عايش بالمناطق الحارة احتاج المروحة حتى يخفف عنه حرارة الجو، خاصة في بلاد الرافدين ومصر والصين كمان.
2: أكيد بده يفكر براحته ويخفف عنه حرارة الجو، بس الزينة من وين إجت؟
4: سكان العراق اخترعوا المروحة من سعف النخيل، والمصريين القدماء من ورق البردي، لكن الصين اخترعوا مروحتهم من العاج والحرير لأنهم بيحبوا الرسم والزينة، زخرفوا وزينوا مراوحهم وكانت جميلة جدا، وصاروا يتفاخروا بزينة هالمراوح.
2: بيطلع لهم يا أمي. بس الأوروبيات كمان زينوا مراوحهم
4: مثل ما هو معروف. يا هالة، أوروبا ما فيها حر، لكن النسوان بحبوا الموضة، ولما عرفوا إنه في مراوح مزخرفة بالصين اشتروا منها وحملوها فقط للزينة.
2: اسمعي، أنا بدي أحكي لصاحباتي هالحكي وأطلب منهم يزينوا مراوحهم، واللي ما بتعرف رح أساعدها بالزينة والزخرفة الصينية.
4: قدها يا حبيبتي.

0: تعرف كنت مارق اليوم من جنب المدرسة
1: أيوة
0: وسمعت صوت الجرس، صرت أضحك، عن جد صرت أضحك وأقول قديش في فرق بين صوت الجرس اليوم وبين صوته لما كنا أولاد صغار. بتذكر كنا نرقص من الفرح ونغني هذا آخر جرس بالسنة وبكرة العطل الصيفية.
1: تعرف سبحان الله نفس الشعور، أنا لما بكون مارق من جنب مدرسة أو لما بسمع جرس المدرسة هيك بتذكر هاي الذكريات. على فكرة أنا صار لي يومين بخطط كيف بدنا نقضي سوا العطلة. ها
0: هلا هلا، صاير تخطط من ورايا وما بدك تشاركني حتى نقترح سوا اقتراحات.
1: القصة مش هيك يا أبو الخلد، بس أنا فكرت يعني بعد ما أخلص مخططاتي أعرضها عليك ونتناقش فيها، وإنت مثل ما بدك بتزيد بتحذف.
0: يا سيدي مثل ما بدك، أنا موافق، خلي مخططاتك معاك وخلينا نراجع دفاتر الأيام الماضية.
1: أها ليش لا، بنفتح الدفاتر بس بشرطها ما بدنا تصير الله الله على أيام ما أروعها وكأنه هاي الأيام ما فيها روعة وفرح. بيني وبينك هالعبارة ما بحب أسمعها من حدا.
0: كلامك صح، كل زمن إله فرحه، ومع هيك بدنا نراجع دفاتر الماضي لما كانت تبدأ العطلة الصيفية تصحى الشيطنة والطفولة اللي جواتنا وبنلعب ساحة الحار اللي كلها غبرة وياما نتبهدل على توسيخ حالنا وأوعينا.
1: أوه، ولما أبوي كان يعصب أمي توقف معانا وتقول له يا عمي خليهم يلعبوا كانوا طول السنة قراية.
0: وكانت ألعابنا كثيرة، وكمان في ألعاب خاصة للبنات، وشوي شوي عم تختفي هاي الألعاب.
1: شو اختفت؟ نقلوا لنا إياها على الموبايل والكمبيوتر حتى على التلفزيون، وهيك ارتحنا من الغبرة والصياح والمراكضة. وأهم إشي بهيك ألعاب إنه منقدر نلعبها مع أصحابنا حتى لو كانوا بعاد عنا ونتنافس على الفوز.
0: والألعاب اللي بتحكي عنها بيستفيد منها الصغير والكبير كمان.
1: صح،
0: ويمكن أنا وإنت كبرنا شوي على مثل هيك ألعاب.
1: بتعرف بتضل أبواب التسلية مفتوحة للصغير والكبير، يعني أنا وإنت مثلا عنا السهرات مع الأصحاب ومع الأهل والرحلات، وهذا كله موجود ضمن المخطط اللي رح نحكي فيه بعدين.
0: ولا تنسى استقبال زيارة الغايبين اللي في الغربة من قرايب وحباب، هذول لحالهم بدهم برامج خاصة فيهم وإحنا شركاء مع برامجهم.
1: أبو الخلد كل شي محسوب حسابه بالمخطط لا تخاف.
0: طب شو رأيك نحكي جد شوي؟
1: يلا.
0: بالنسبة إلنا إحنا كبرنا وضروري نتعاون مع الأطفال اللي مدارسهم فتحوا إلهم مراكز تدريبية وتعليمية وألعاب تكنولوجية خاصة فيهم.
1: تصور يا أبو الخلد هدول مش بالمخطط.

0: مخطط، بتعرف هاي فرصة كبيرة إلك تشارك بها المخطط، وأنا معك ضروري نتعاون مع أهليهم ونشجعهم على الانتساب للمراكز.
1: يعني مخططك بده تعديل وإضافة؟
0: 100% بتحكي، أنت دايما تحليلك دقيق وبتعرف إنه ما في إشي كامل.

0: اتفضل يا أحلى أبو خالد.
1: يسلموا إيديكي يا ستي.
0: أحلى فنجان قهوة لعيونك الحلوين.
1: الله يسلمك.
0: بس بدك تعذرني، اتأخرت عليك اليوم، أو تأخرت سهرتنا اليوم مع بعض، يعني إيش بدي أساوي؟ أنت من الناس اللي بعذروا.
1: أكيد بعذر. أنا بعرف أنك كنت عن جارتنا أم عدنان بعد ما طلعت من المستشفى، الله يشافيها.
0: الله يشافيها.
1: أمين يا رب العالمين. وأنا كمان تواصلت مع أبو عدنان وطمني والحمد لله.
0: أنت يا سيدي سباق للخير، بارك الله فيك. أم عدنان كويسة، لكن قصة مرضها عجيبة غريبة.
1: أنا بعرف أنه كل مرض له قصة، لكن شو قصة مرض أم عدنان؟
0: هذا أبو عدنان مثل كل زوج بخاف على مرته، وأول ما توجعت من بطنها طلب منها ياخدها على المستشفى، بس هي رفضت وقالت يعني وجع وبروح مثل أي وجع.
1: شو هالحكي؟ الموجوع بده طبيب، هذا هو الصح. وأخطر شي بالمريض أنه يكابر ويقول الموضوع سهل ومش محتاج لا للطبيب ولا لمستشفى.
0: هذا الحكي ما بيمشي عند الست أم عدنان. وبتعرف بعد ما تعبت كتير أخدوها على المستشفى، بتعرف حتى حملوها في سيارة الطوارئ وبالليل.
1: أوف أوف أوف أوف أوف. صحيح في وجع الواحد منا بتحمله، خاصة الوجع اللي خارج الجسم، أما داخل الجسم ما في تحذير أبدا ولا مكابرة. المهم يا أم خالد، شو اللي صار معاها؟
0: بيقولوا حسب التخطيط والتصوير الطبي طلع معها تقرحات في المعدة، وبيقول الطبيب لو اجت من الأول كان ممكن نستغني عن العملية بالأدوية، يعني بتكفي وبتم الشفاء بإذن الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بفهم من كلامك أنهم عملوا لها العملية؟
0: طبعا. لا عاد ليش أخدوها على المستشفى وليش تأخرت هيك؟ المهم أنه الطبيب ريح أبو عدنان وحكاله أنه كل الأمور بالسليم وإن شاء الله ما تحتاج زيارة ثانية.
1: بيني وبينك أم عدنان شوي عنيدة وبتكابر وبدها تعمل اللي بدها إياه، الله يسامحها.
0: الله يسامحها. هاي القصة الغريبة اللي صارت معهم بالمستشفى مثل ما قال أبو عدنان.
1: وشو صار؟ كمان هناك عاندت الدكتور؟
0: الشغلة بتضحك. بيقول أبو عدنان أول ما وصلنا للمستشفى وكشف عليها الدكتور، بعد شوي حكى لي تعال معي خارج الغرفة، يعني دغري أم عدنان صرخت وقالت شو بدكم تتآمروا علي؟ قلت لها هدي هدي هدي شوي، وحكيت لها كلام كتير لكن ما جاوبتني. استغربت، قلت أم عدنان مستحية قدام الدكتور. ضحك الدكتور وقال لي أنا أصلا أعطيتها إبرة مخدر.
1: بالفعل قصة عجيبة، وأنا بدي أنصح أبو عدنان يشتري إبرة مخدر وخليها معاه للطوارئ. مثل هيك ناس عنيدين بدهم هالوسيلة.
0: المهم الله يشافيها ويعافيها. قول آمين.
1: آمين يا رب العالمين، ويشافي كل مريض يا رب.
0: آمين.

0: يا بيي يا كرم، قديش كنت مبسوطة لما شاركت بنادي الفنانين وألقيت قصيدة من شعرك الحلو، وخاصة لما صحباتي صاروا يحكوا عنك الكلام اللي بتستاهله.
1: شكرا إليك ولصاحباتك. بصراحة وجودي أنا بالنادي كان بتخطيط منك. لا، ومش بس هيك، أنت طلبتي من رئيس النادي إنه يعمل أمسية شعرية لأكثر من شاعر مع المعرض التشكيلي اللي شاركت فيه أكثر من رسامة من صاحباتك كمان.
0: تستاهل يا كروم المشاركة، وانت قدها بصراحة. انا شايفة انه معارض الفن التشكيلي لازم يكون على هامشه أمسية شعرية.
1: أكيد هذا إشي كتير مهم، ولا تنسي إنه بين الرسم والشعر

0: في توأمة. يعني الرسام بيرسم بالألوان والشاعر بيرسم بالكلمات. وزي ما بتعرفي الشاعر العربي نزار قباني طبع ديوان وسماه الرسم بالكلمات.
1: أيوة، ومن هون أنا حبيت يكون الشعر مرافق للرسم بالمعرض، والحمد لله إحنا اتنين نجحنا.
0: ضروري ننجح لأنه مواجهة الجمهور موضوع مهم. وقبل اختيارك للشعر أو اللوحة لازم تحسي بحساب الجمهور وذوق وثقافة الجمهور اللي بده يشوفه ويسمع.
1: هذا هو الموضوع اللي أنا فكرت فيه، يعني ضروري تكون المتعة للبصر وللسمع كمان، ولما يتوافقوا الاتنين مع بعض رايحين نكون قدمنا للحضور الشيء اللي بندور عليه.
0: يا سلام عليك يا هلول، يا سلام. ومن هون أنا حكيت إنه بين الرسم والشعر في توأمة.
1: ولما طلبت مني تكتب عن بعض لوحاتي وعن بعض لوحات الفنانين والفنانات قصائد شعر، عجبتني الفكرة، وطلبت من الشعراء يزوروا المعرض قبل الافتتاح عشان يختاروا بعض اللوحات ويكتبوا عنها شعر.
0: ما أروعك ما أروعك يا هلا، يعني أخذت الفكرة مني. وصدقيني كنت مبسوط كتير لما سمعت شعراء بيحكوا قصائد عن اللوحات الموجودة. على فكرة هذا إبداع جديد.
1: أكيد طبعاً طبعاً إبداع جديد إنه نقدم لوحة وقراءة قصيدة غنائية عنها. وقديش كنت مبسوطة لما سمعت من الحضور قديش مدحوا الفكرة الجديدة.
0: مش بس الحضور، كمان الشعراء كانوا مبسوطين وشفتهم كيف بيتناقشوا مع الجمهور عن القصائد واللوحات.
1: وكمان رئيس النادي عجبته الفكرة وقرر يمدد مدة عرض اللوحات، وقال إنه صور وسجل القصائد كلها وبده يصير يذيع القصائد كل يوم قدام الجمهور.
0: يا سلام يا سلام، شو فكرة كتير كويسة. بيني وبينك لو ما عجبوا اللي صار ما بيفكر بمثل هيك فكرة.
1: كلامك صح، عجبوا اللي صار وطلب مني أخذ من الشعراء الإذن بإذاعة أصواتهم خلال الإلقاء.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة الخامس من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 22 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله الذي خلق الأفئدة ويعلم سرائرها وأهاج نفوس أصفيائه لحج بيته الحرام، فحرك منها إليها مشاعرها، وجعل الحج المبرور ماحيا للخطايا سرائرها وكبائرها، يقي الله به من كل نفس شرها وعواثرها. أحمده ربي تعالى وأشكره، قدس هذه العرصات وأعلى في العالمين مآثرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تردد في محاريب المساجد وتعلو منائرها. الحج رحلة القلوب، يقول الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تدبر معنى أفئدة لتدرك أن الرحلة ليست رحلة أجساد، بل هي رحلة قلوب مشتاقة وأرواح منقادة لهذا المكان رغما عنها. الحج برهان عملي على أن المسلم يفضل حب الله عز وجل على ماله وأهله وعمله ودياره، فيتحمل مشاق السفر ومخاطر الطريق استجابة لأمر الله عز وجل وابتغاء لرضوانه. وفي الحج تعويد للمسلم على الصبر وتحمل الشدائد، وتدريب عملي على صعوبة العيش وعلى ترك أسباب الراحة والرفاهية، حتى إذا ما دعا داعي الجهاد خرج سباقا لبذل كل غالي ورخيص في سبيل الله عز وجل. في الحج تقوية للإيمان وتهذيب للنفوس وتكفير للذنوب، حيث يتوجه المسلم للتفرغ للعبادة والطاعة وذكر الله. إن الحج طريق لمحو الذنوب والآثام، وطريق للغفران من الذنوب ومحو السيئات ومضاعفة الأجور وإجابة الدعوات. الحج يقبل المسلم على تلك البقاع الطاهرة والأماكن المقدسة، وهو متجرد من زينة الدنيا لا تشغل بهائجها الزائلة ولا تفتنه، حاسر رأس باد القدم، مشتمل الإزراء، ملبيا ضارعا، مستغفرا لله عز وجل. يهزه جلال الموقف فيخشع قلبه وتفيض بالدمع عيناه. إن هذا المشهد، مشهد الحج في عرفات، يذكر بذلك الموقف الرهيب حينما يخرج الناس من قبورهم لا تخفى من أعمالهم خافية. إن الحاج يكتسب روح الزهد في الدنيا، إنه ينظر إلى ملابس إحرامه فيجدها تشبه الأكفان إلى حد بعيد، وينظر إلى كل من حوله فيجدهم مثله، خرجوا من مناصبهم وأهليهم وأموالهم وجاههم ومتاع الدنيا كله فيما يتشابه مع المنظر العام للبشرية في أرض المحشر والمنشر، كأن القيامة قد قامت وقام الناس لرب العالمين. إنه منظر يثير في القلب مشاعر الإخبات لله مع محاولة إصلاح النفس والتجرد والإنابة، وكون الحجيج غرباء عن أوطانهم فذلك يلهمهم ويعلمهم أنهم في الدنيا دائما غرباء، ومن ثم يحدوهم الشوق إلى وطنهم الأصلي جنات الخلود فيستعدون ويعملون لها. إن في الحج مساواة تامة، أخوة إنسانية تتجلى بأجل صورها وأظهر معانيها، لا فرق بين غني وفقير، ولا أبيض وأسود، ولا رئيس ومرؤوس، فتتركز هذه المعاني في نفوس المسلمين بشكل تطبيقي عملي لا نظري. فالحج رحلة تشتاق لها القلوب، ولو كانت في كل عام، اللهم ارزقها لكل مشتاق، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التواصل التفاعلي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعرب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء الذي عقد اليوم في برلين اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. وثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن مسار التحديث السياسي الذي وجه إليه جلالة الملك يحمل رؤية متقدمة لبناء حياة حزبية برامجية فاعلة وتعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المرأة والشباب وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار. وجاء حديث القاضي في كلمة خلال ورشة نظمتها مؤسسة مسارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية بحضور نواب وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وموظفين في الأمانة العامة لمجلس النواب حول آلية التواصل التفاعلي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة على أهمية التعاون مع السلطة القضائية باعتبارها شريكا أساسيا في تعزيز نزاهة البيئة السياسية والديمقراطية والفصل في القضايا المتعلقة في تكريس الحياة الحزبية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني بحضور مدير المعهد القاضي الدكتور نشأة الأخرس وعدد من قضاة المحكمة الإدارية بدرجتيها بالإضافة إلى رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصونح. وبين المعايطة أهمية بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمعهد القضائي الأردني بهدف نقل المعرفة والتحقيق في القضايا الانتخابية والحزبية. بدوره قال القاضي الأخرس إن الأردن يسير بخطى واثقة ومدروسة نحو تحديث المنظومة السياسية والتي تشمل القرارات الحزبية ومناقشة الرقابة القضائية على أعمال الهيئة المستقلة للانتخاب. إلى الديار المقدسة، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم. وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية شملت مقر إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة للاطلاع على أوضاع ومستوى الخدمات المقدمة لهم. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة
لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. واصلت الحملة الأردنية إحدى مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال تنفيذ فعالية لتوزيع الكسوة على الأسر النازحة والأطفال بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز صمود العائلات المتضررة من الأوضاع الإنسانية الصعبة قبيل دخول عيد الأضحى. وشهدت الفعالية أجواء إنسانية وتفاعلا واسعا من الأهالي، حيث جرى توزيع الكسوة على مئات المستفيدين ضمن آلية منظمة تراعي الاحتياجات الإنسانية للأسر الأكثر تضررا، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرات تأتي استمرارا للدور الإغاثي والإنساني الذي تنفذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في قطاع غزة عبر سلسلة من المشاريع والمساعدات التي تستهدف دعم النازحين وتعزيز مقومات الحياة الكريمة لهم. وثمن المستفيدون الجهود الأردنية المتواصلة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في إدخال الفرحة في قلوب الأطفال والعائلات في ظل الظروف الراهنة. في قطاع غزة استشهد فلسطيني جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة للشرطة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. في لبنان، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم باستشهاد 5 مواطنين في غارة للاحتلال استهدفت بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، كما أدت غارة شنها طيران الاحتلال الحربي الليلة على بلدة حناوية قضاء صور في إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفين. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان مخلفا تدميرا في المباني والبنى التحتية.

تحتية تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المسير وصولا للعاصمة بيروت. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي إن هناك بعض المؤشرات

دون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وقال الوزير الأمريكي إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. وأضاف أنه مستعد لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يحصل على الردود الصحيحة من القيادة الإيرانية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وطارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قراءة في خبر.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حلقة اليوم برنامج قراءة في خبر. مندوبا عن جلالة الملك ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة. منذ تأسيس الدولة الأردنية ارتبط اسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالقيادة الهاشمية ارتباطا عضويا وتاريخيا، فلم يكن الجيش يوما مجرد مؤسسة دفاعية، بل كان وما زال ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وصون استقلالها. وتحتفظ الذاكرة الوطنية بمحطات فارقة تجسد هذا الاهتمام، بدءا من التأسيس ووصولا إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قاد رؤية تحديثية شاملة للجيش العربي والأجهزة الأمنية. تتجلى العقيدة العسكرية الهاشمية في إعداد جيل من الجند يجمع بين الكفاءة القتالية العالية والانضباط القيمي والولاء والانتماء. وقد أولت القيادة الهاشمية أهمية قصوى لمنظومة التعليم والتدريب العسكري، إيمانا بأن السلاح الأقوى في يد المقاتل هو العلم والمعرفة إلى جانب الشجاعة والجاهزية. من هنا يحرص جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين على متابعة أدق تفاصيل المؤسسات العسكرية والتعليمية وحضور ميادين التدريب وصروح العلم العسكري لتقديم الدعم المعنوي واللوجستي وضمان مواكبة الجيش الأردني لأحدث العلوم العسكرية والتقنيات الحديثة في العالم، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار وسط إقليم مضطرب على أرض

0: الكرك التاريخية، وحيث تفوح رائحة الشهادة والبطولة من عبق معركة مؤتة الأولى، يربض الجناح العسكري لجامعة مؤتة كصرح علمي وعسكري عريق. تأسس هذا الجناح ليكون رافدا حيويا يمد القوات المسلحة والأمن العام بضباط مؤهلين وقادة مستقبليين مسلحين بالعلوم العسكرية والشرطية، إلى جانب حصولهم على درجات أكاديمية في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية. يمثل الجناح العسكري في جامعة مؤتة نموذجا متميزا في دمج الانضباط العسكري الصارم بالتعليم الأكاديمي الرصين، فالطالب التلميذ العسكري يمر برحلة صقل لشخصيته، يتعلم فيها قيم الصبر وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق والذود عن حمى الوطن. إنها البيئة التي تترجم فيها نظريات الاستراتيجية والأمن إلى ممارسات ميدانية وقيم حية، ليخرج الضابط الأردني إلى ميادين الشرف وهو يعلم تماما حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، حاملا عقيدة وطنية راسخة وشرف جندية لا يلين. وفي امتداد طبيعي لهذه الرعاية الملكية السامية، ونيابة عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ الجناح العسكري لجامعة مؤتة. وقد عكس هذا الاحتفال المهيب مستوى الاحترافية العالية التي وصل إليها هذا الصرح التعليمي العسكري. وفي لحظة توجت سنوات من الجد والاجتهاد، تفضل سمو ولي العهد بتسليم الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية، تقديرا لتميزهم وتفوقهم، ليكون هذا التكريم الملكي حافزا لهم ولزملائهم على مواصلة طريق العطاء والتميز. إن تخريج الفوج 34 من جامعة مؤتة ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل هو ضخ لدماء جديدة شابة ونوعية في جسد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، دماء تربت في مدرسة الهاشميين على التضحية والفداء، وتعلمت في قاعات مؤتة وميادينها أن أمن الأردن خط أحمر، وأن شرف الجندية هو أرفع وسام يوشح صدور الرجال. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية مني ومن الزميل طارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيدان الرقيب عماد عطاء العرام والجندي يحيى عثمان الصياح من شهداء مديرية التموين والنقل الملكي. كونوا معنا. نستهل شرف الحديث عن الشهداء الأبرار ونستذكر ما قاله جلالة القائد الأعلى لقواتنا المسلحة الباسلة

الملك عبد الله الثاني، مهما تبدلت الظروف والأحوال ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته وأسماء الشهداء وبطولاتهم أو سمة فخر واعتزاز يعلقها كل مواطن أردني على صدره، لأنها تاريخنا وهويتنا ولا يمكن أن ننساها ولا نقبل المساومة عليها أو إنكارها أو الانتقاص منها من أي جهة كانت.

استمر جيشنا العربي المصطفوي بتقديم الشهداء والتضحيات من أجل فلسطين والقدس وأهل غزة في مسيرة الدفاع عن الحق العربي والفلسطيني المغتصب على أرض فلسطين. واستمرارا لقوافل الشهداء، ارتقى شهيدان من أبطالنا في قواتنا المسلحة الباسلة في 23 من حزيران عام 2024 وهم في واجب مقدس، حيث كانوا يقومون فيه بنقل المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة، حيث تدهورت إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية المتوجهة إلى فلسطين وغزة. وكان الشهيدان الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح من مديرية التموين والنقل الملكي يشاركان زملائهم بنقل الإمدادات الإغاثية ضمن سلسلة المساعدات التي تسيرها قواتنا المسلحة للأهل في غزة، حيث انحرفت إحدى الشاحنات في منطقة نزول البحر الميت العدسية ما أدى إلى استشهادهما.

في 24 من حزيران شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثمان الشهيد الرقيب عماد العرام إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الإيثار في محافظة الزرقاء، كما شيعت القوات المسلحة جثمان الشهيد الجندي يحيى الصياح إلى مثواه الأخير

بعد صلاة عليه في مسجد البلدة أم قيس في محافظة إربد، وجرى للشهيدين مراسم عسكرية نقلا خلالهما إلى مثواهما الأخير مكللين بالعلم الأردني ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح.

القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومنذ أن حمل هذا الاسم وازدانت هامات فرسانه بشعار الجيش العربي، وهو يحمل رسالة قومية إنسانية ونهجا عربيا هاشميا. وقد حمل هذا الجيش وعلى مدى مراحل التاريخ هموم الأمة، وتسنم ذرى المجد في الدفاع عن قضاياها، وبذل الدماء والأرواح على ثراها. وامتدت هذه الرسالة والتي حملها مع قيادته الهاشمية الحكيمة ليقيل عثرة المظلومين والمحرومين في بقاع شتى من العالم، وجسد بخلوقه وإنسانيته معاني الشرف العسكري التي انبثقت من روح رسالة الإسلام السمحة دينا وخلقا ونهج حياة.

0: ختاما رحم الله الشهيد عماد عطا العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح وكل شهداء الوطن الأبرار.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان رتيم.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي استراحة المساء. نلتقي بكم اليوم في موضوع يمس حياة كل واحد فينا بشكل مباشر، وموضوع حاضر في تفاصيل يومنا، في قراراتنا وفي طموحاتنا، إنه المال كثير. ما نسمع عبارة المال أساس السعادة، لكن هذه العبارة يمكن تكون دقيقة فعلا أو لا، أم إنها تبسيط لحقيقة أكثر تعقيد؟ هل السعادة تقاس بما نملك أم بما نشعر؟ مساء الخير إيمان.
2: مساء الخير سامي، من مسي عليك من مسي على كل مستمعينا، من مسي على زميلنا كمان من وراء المكسر ليس لشلول. اليوم والله موضوعنا من أكثر المواضيع إثارة للجدل، إنه بيرتبط بتجارب شخصية، سواء في ناس بيشوفوا إنه المال مفتاح الراحة والاستقرار، في ناس بيأمنوا إنه السعادة لا تشترى وإنه المال قد يكون سبب للقلق. اليوم في حلقتنا حنناقش هذا الموضوع من عدة زوايا، سواء نفسية أو اجتماعية، من خلال تجارب الناس. خليكم معنا مستمعين.

0: بصراحة يا جماعة أنا خلينا نبلش من الواقع. نجد أن المال يلعب دور أساسي في تلبية احتياجات الإنسان، هو الوسيلة اللي من خلالها نؤمن السكن والطعام وكذلك التعليم والرعاية الصحية. هذه الأساسيات ليست رفاهية بل هي متطلبات ضرورية للحياة الكريمة، وعندما تكون هذه الاحتياجات مهددة أو غير متوفرة يصبح من الصعب على الإنسان أن يشعر بالراحة أو الاستقرار. بالتالي إيمان بتقل فرصة شعوره بالسعادة. من هنا يمكن أن نفهم لماذا يربط كثير من الناس بين المال والسعادة.
1: عشان هيك دائما احنا بنسأل هل السعادة تجلب المال أم المال يجلب السعادة. كتير أشخاص بس يكونوا سعيدين بحياتهم، ممكن يكونوا مرتاحين نفسيا، مرتاحين بحياتهم بشكل عام، بيكون إنتاجهم أكبر، فبالتالي بيكون يعني موضوع جلبهم للمال بيكون يعني أكثر وأسهل من الأشخاص
0: مكمل
1: اللي عندهم نوع بعيد عن السعادة.
0: نعم.
1: ففي فريق مع السعادة تجلب المال أو المال تجلب السعادة.
0: شوي ناخذ اتصالات وبنشوف آراء المستمعين.

0: طبعا السعادة عن زميلنا ليث شلول من وراء المكسر لما بيبدع بشغله ويختار أغاني بتفرفش روحه من جوا. السعادة ليست شيء جميل يلمس أو يشترى، بل هو حالة داخلية إيمان يعيش الإنسان. قد تكون لحظة ضحك مع صديق أو شعور بالإنجاز بعد تعب، أو يمكن لحظة هدوء مع النفس. شو رأيك بالموضوع؟
1: هلا انا زي ما حكيت لك انه هناك كل شخص بتمنى افكار معينه.
0: نعم.
1: يعني ممكن الاشخاص اللي بيشعروا بالسعاده ممكن اشياء صغيره بتفاصيل يومهم بيوصلوا لهاي المرحله من السعاده من الفرح بتاثر عليهم بشكل ايجابي، وفي ناس السعاده عنده انه يجلب المال او انه يشتغل اكثر ليصير معاه مصاري اكثر.
0: نعم.
1: يعني في ناس هيك وفي ناس هيك حسب الافكار اللي هو متبنيها.
0: نعم.
1: حسب البيئه اللي هو موجود فيها، كل هاي الامور بتاثر على قناعات كل شخص فينا.
0: نعم، انا باعتقادي الشخصي ان السعاده اشبه بموج البحر، يعني تاتي وتذهب، ترتفع وتنخفض، ما في إشي ثابت للإنسان. إنسان هي مكمل، ممكن إنسان فقير بتلاقيه عايش في قمة سعادته، ممكن إنسان غني بيمتلك الكثير من المليارات وبتلاقي ممكن عنده عقدة نفسية أو بينام على المهدئات وبتلاقي يمكن حالته الصحية مزرية.
1: نعم، عشان هيك خلينا نأخذ آراء ضيوف برنامجنا بهذا الموضوع. نأخذ أول اتصال. أنا
2: أوس مرعي.
1: أوس مرعي، أوس بتشتغل أو طالب؟
2: لا أنا طالب.
1: هلا أوس، نحن موضوع حلقتنا يعني اليوم نتحدث عن هل المال يجلب السعادة. أنت لساتك بتجاربك البسيطة نوعا ما لأنك بعدك طالب وبعدك ما دخلت على سوق العمل، أكيد يمكن نظرتك للأمور تختلف نوعا ما، لكن كل شخص له تجاربه. فمن وجهة نظرك يا أوس، هل المال يجلب السعادة؟
2: يعني أنا بشوف المال يجلب السعادة بس لحد معين، يعني ما رح يخليك أسعد واحد بالعالم، ولكن ممكن يحميك من اليأس أو من التعاسة المفرطة نحكي، لأنه هو بالأخير المال وسيلة لتسهيل الحياة. مش إنه هو الأساسي بالحياة، أو مش هو الركيزة الأساسية اللي الواحد بيعتمد عليها. ولكن هو أنا بشوفه يعني كوسيلة للواحد يحقق غاياته أو طموحاته. فأكيد لما يكون المال موجود وبكثرة فهذا بيساعد الإنسان يحقق طموحاته وغاياته أسهل من لو الشخص مثلا ما عنده هذا المصدر.
1: طب يا أوس، هل أنه عندك مثلا أفكار مستقبلية لحتى فعلا أن يكون عندك مال يكفي أنك تكون سعيد؟ يعني هل أنت في مرحلة دراسة ومرحلة لساتك على أبواب يعني زي ما بنحكي دخول سوق العمل، لكن هل نظرتك المستقبلية أنه أنت بدك تجمع المال حتى تكون سعيد؟
2: لا طبعا، أنا بدي أصرف المال عشان أكون سعيد.
1: نعم، وجهة نظر جدا بنحترمها. بنشكرك أوس على هذه المداخلة، كل الشكر لك.
2: شكرا لك،
1: أهلا فيك. شكرا.

طبعا يا جماعة هناك سعادة مؤقتة مرتبطة بالأحداث مثل شراء شيء جديد أو تحقيق نجاح سريع، وهناك سعادة أعمق ترتبط بالرضا الداخلي والقناعة والإحساس بالمعنى في الحياة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مكملين برنامجنا استراحة المساء من إذاعة القوات المسلحة الأردنية. سامي أكيد ضيف حلقتنا واللي شارك معنا في هاي المداخلة حكى جزئية جدا مهمة، إنه المال وسيلة مش غاية.
1: أكيد
0: يعني دائما نحكي إحنا المال وسيلة لحتى إنه نوصل للأهداف اللي إحنا بدنا إياها، وأنا فعليا أنا شخصيا بحكي عن نفسي أنا بتبنى هذه الفكرة، إنه فعليا إنه هي وسيلة لأي إشي أنت حاب توصل له، هي وسيلة لتوصل للسعادة، هي وسيلة لتوصل لأهدافك.
1: صحيح.
0: فكل شيء بالحياة تغير، حتى مفاهيم الحياة بالوقت الحالي، نحن بنحكي عن 2026، تغيرت عن مفاهيم قبل 10 سنين.
1: أكيد.
0: ممكن كانت الأشخاص نوعا ما في هناك بساطة، هناك يعني قلة، ممكن كان هلأ الحياة مع التسارع الكبير بدك أنت تشتغل على حالك أكتر، بدك أنت توصل للإشي اللي بدك إياه بشكل أسرع، بدك تكون سعيد، في هناك ركائز جدا مهمة وأساسية. كل هاي الأمور تجتمع مع بعض لحتى نجد أنفسنا بسعادة واستقرار.
1: نعم، يعني زي ما حكيتي إيمان، السعادة أكيد مش بالمال، في ناس معهم كثير وكل إشي ومش مرتاحين. يعني دايما القناعة المطلقة والتصالح الذاتي بين الشخص وبين ذاته إشي مهم بالحياة، بيعطيه جرأة من الأمل. أنا بوجهة نظري الحياة مبنية على الأمل، والإنسان لما بيعطي نفسه طاقة إيجابية بيشعر بالسعادة. المال قد يحقق متطلبات الحياة اللي بتحقق لك الاستقرار الحياة، ويعني بتأمن لك متطلبات الحياة، لكن كثير من الناس بنشوفهم بيمتلكوا مال ولكن مش مرتاحين. كثير من الناس يمتلكوا أعمال ومشاريع كبيرة مش مرتاحين، وما عندهم الوقت اللي بيقعدوا بينهم وبين أحبابهم، أو بتلاقي حياته الاجتماعية عدم.
0: نعم، احنا بنحكي انه المال رغم اهميته ما بيشتري اشياء جوهريه، ما بيشتري الصحه، ما بيشتري محبه الناس، ما بيشتري التفاهم بين الناس. يعني انت ممكن تشتري اشياء ماديه بالمال، لكن الاشياء الجوهريه اذا مش موجوده فيك ابدا مستحيل انك تنجح.

0: طبعا يا جماعة، المال لا أحد يستطيع أن ينكر دور المال. المال بيساهم في إزالة التعاسة أكثر مما يخلق جو من السعادة إيمان. يعني مرات كثير يعني الناس ما عنده مال ما بيقدر بيحقق أهدافه، إذا ما حقق
1: صح.
0: أهدافه بتلاقي ممكن هذا الشخص يتحول إلى شخص تعيس متذمر سلبي بينعزل انطوائي. فما أحد بيستطيع أنه بينكر أنه المال مهم جدا في حياتنا.
1: يعني دائما نحكي انه المشكلة ليست في المال نفسه،
0: نعم
1: المشكلة كيف احنا بننظر لهذا المال. هل هو يعني فعليا مقياس لقيمتنا؟ هل هو مقياس لسعادتنا؟ هل هو وسيلة لتحسين حياتنا؟ كل هاي الامور هي بتقيس نظرتنا للاشخاص اللي عندهم المال اولا.
0: يعني زي ما حكيتي انت، اذا الاشخاص بيعتبروا والناس بيعتبروا المال هو المقياس الوحيد للنجاح، انا بوجهة نظري انه يبدا الانسان في الدخول في سباق لا ينتهي.
1: بس يعني خلينا نكون شوي واقعيين، المال يعني وجوده
0: والله
1: ووفرته
0: والله مرات
1: اشي
0: بدك
1: مهم
0: الصراحة لازم
1: اولا.
0: لازم
1: فانا يعني نحن بنحكي اكيد اشياء
0: يعطيك خطوة لقدام.
1: مقياس في الحياة،
0: نعم
1: لكن المال جدا ضروري، وجدا انه الاشخاص لازم تشتغل على حالها لتوصل لمستوى رفاهية هم بيأملوا له.
0: طيب متى بتحسي حالك سعيدة إيمان أنت؟
1: لما يكون في عندي وفرة اشتري اللي بدي اياه، اعمل اللي
0: نعم
1: بدي اياه. اكيد المال.
0: طبعا طبعا.

0: يعني في شغلة مهمة لازم نحكيها، متى يتحول المال إلى عبء؟ الغريب إن المال بالرغم من أهميته قد يتحول إلى مصدر ضغط بدل من أن يكون وسيلة راحة. خلينا نعرف أكثر من خلال اتصالنا الآن. ألو، مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور.
0: أهلا وسهلا فيك، مين معي؟
1: أنا ابتهاج العفيف، مديرة مدرسة.
0: أهلا وسهلا فيك. أكيد سمعت حلقتنا اليوم، حلقتنا هل السعادة تصنع بالمال؟
1: أنا سمعت الحلقة وعندي تجربة شخصية حبيت أشارك فيها.
0: تفضل ستي.
1: هلا إذا بدي أحكي عن المال كمال، لا هو مش كل إشي ولا هو أصلا مصنع للسعادة، ولكن المال برأيي الشخصي بعد تجربتي، أنا مريت بتجربة المرض الكانسر.
0: نعم.
1: فلما سمعت برنامجكم ذكرت شغلة، أول ما مرضت كنت أحكي يعني كل ما صار الدنيا معقول إنها ترجعني مش مريضة كانسر، فكنت يعني أمام تحدي إنه كيف بدي أخلص من هذا المرض. فاكتشفت إنه السعادة مش مال، السعادة إنها تكون صحتك كويسة وعلاقاتك مع الناس كويسة. وأنا إذا بدي أحكي عن الرضا ممكن أعتبره سعادة، إنك تكون رضيان. فرق ما بين يعني الرضا سبب للسعادة والمال سبب للسعادة. هلا المال ممكن يسهل الطريق للسعادة، هيك برأيي أنا. فمتى بعتبر المال سعادة؟ لما أكون أنا سعيدة جدا جدا وبدي أكمل فرحتي وبرتب لإشي معين ولازمني مال.
0: ابتهال، مداخلتك للأمانة يعني بصراحة سكتينا، لأنه فعلا القناعة كنز، والإنسان لما بيكون قنوع بما كسب الله له ومقتنع بقدراته أيضا كمان، هو إنسان يعني إنسان ناجح بالحياة. فأنت قناعتك هاي يعني قناعة مطلقة لا تهزمها أي مؤثر خارجي، عندك قناعة بالله، وبالتالي السعادة زي ما حكيتيها أحيانا تجي لحظة معينة. رضاك بنفسك وقناعتك بنفسك والإشي اللي كاتبه ربنا إلك، أنت مقتنع أنه هذا كاتبه ربنا، أكيد أنت بتكون مبسوط ومتصالح مع ذاتك.
1: أنا حبيت أشارككم تجربتي، وأنا سمعتكم بتحكوا عن السعادة. يعني للأمانة أول شيء أنا اسمي ابتهاج العفيف، ليش حبيت أذكر لك اسمي؟ لأني أنا بعد المرض وبعد ما اكتشفت أنه السعادة أنك تكون رضيان وانك تكون انت مقتنع بانه سعادتك بيد الله اصلا هي. انا الان سفيره مع مركز الحسين للسرطان وبدعم كل مرضى السرطان.
2: ما شاء الله عليكي. سيدة ابتهاج،
1: أشارككم هاي التجربة بس هيك.
2: نعم سيدة ابتهاج، نحن منقدر فعلا تجربتك، وإن شاء الله يا ربي أنه دائما ربنا يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى أنه فعلا كل اللي عم بسمعنا يعني فعلا أنه يأخذ من تجربتك ويقتنع أنه السعادة أو المال لا يشتري أشياء جوهرية، يعني الصحة، الصحة نعم. أولا دائما، فهذا الشيء جدا مهم فعليا، فربنا اللي معطيه صحة دائما يشكر ربنا على هاي النعمة. بنشكرك على هاي المداخلة، بنتمنى انه يا ربي دائما تكوني بصحة وعافية. كل الشكر لك.
1: انا حابة اضيف بس شغلة بسيطة وصغيرة.
2: اكيد اكيد معك وقت، تفضل.
1: انا من بخلال عملي وانا مديرة مدرسة حكومية عندي 130 معلمة، فلما تجيني معلمة الصبح او بتكون متنكدة او زعلانة من شيء معين، او حتى ولي امر بيكون يراجعني ومتضايق ومخنوق، بحكي له مش انت تتنفس بدون جهاز تنفس.
0: جميل.
1: مش انت بتحس بطعم الاكل. مش انت الان انت واقف على رجليك ما حدا ماسكك موقفك. لحاله بيرجع بيصير يحكي اه والله صحيح. بحكي له طب هذا بخليك تشكر الله وتنسى الهم اللي عندك. لانه كل الهموم وكل مشاكلنا وكل، لا تفكر انه انت مال هو فقط بيسهل عليك تكون بعيد اكثر، ولكن السعادة انك تكون رضيان وتشكر الله دائما على اللي انت فيه، لانه انا مرت علي لحظات كنت اشرب مي ما احس بطعمها.
2: القناعة والرضا من ربنا فعلا، انك انت لازم تحمد ربنا على الموجود.
1: نعم.
2: وما تفكر بالشيء اللي مش موجود بحياتك، لانه كل شيء بحياتك الروتين اليومي اللي انت بتتأفف منه كتير اشخاص صحيح. هو نعمة، ويعني نشكر ربنا على
1: هاي النعمة.
2: نعم نعم، كل الشكر لك على هذه المداخلة ابتهاج العفيفي، إن شاء الله بنشوفك يا رب دائما من داعمين مرضى السرطان، ونتمنى الشفاء للجميع. كل الشكر
1: يا رب. يا رب شكرا لكم.
2: الله معك.

0: سعيد. يعني بصراحة هناك أشياء لا تشترى مهما بلغ ثمنها، ابتسامة صادقة، كلمة طيبة، لقاء عائلي، أو حتى لحظة تأمل في هدوء. السعادة قد تكون في نظرتنا للحياة، في امتناننا لما نملك، في قدرتنا على الاستمتاع باللحظة. وفعلا يعني الصحة تاج الحياة.
1: نعم، يعني سامي أكيد نحن دائما لازم نشكر ربنا على الموجود، يعني حتى في روتينك اليومي هو سبب لسعادة لك، إنك تكون مبسوط، إنك أنت بصحة وعافية، إنك أنت عم تشوف الناس اللي بتحبهم أمامك، إنه كتير أمور بتمر في يومك، كتير ناس بتأفأف من هذا الروتين اليومي وإنه مو عامل شيء ومش حاس بالسعادة وما عم بيشعر في السعادة، لأنه ما عم بيحس زي ما حكت ضيفتنا قبل شوي.
0: نعم.
1: انه الاشي اللي صار معها غير كل حياتها. فبالتالي لما احنا بنسمع تجارب الناس قديش انت اصلا بتخلي عندك ثقة انه فعلا ربنا دايما لازم تكون انت سعيد على ربنا اللي بيعطيك اياه وعلى النعم اللي بيعطيك اياها خلال يومك.
0: اكيد.

0: طبعا التوازن بين المال والسعادة هو التحدي الحقيقي، ليس المطلوب أن نرفض المال ولا أن نجعله محور حياتنا. يمكننا أن نعمل ونجتهد ونحقق النجاح المادي، لكن في الوقت نفسه نحافظ على صحتنا الجسدية والنفسية، علاقاتنا الإنسانية ووقتنا الخاص، لأنه كثير من الناس بيهدر وقته. نأمل أن تكون حلقتنا نالت إعجابكم مستمعينا الكرام. مساءنا طيب بمتابعتكم ومشاركتكم، نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في خير.
1: دائما القناعة كنز لا يفنى، ودائما نتذكر النعم اللي احنا موجودة عندنا. ما ننسى اكيد انه دائما ربنا بيعطيك كل الخير، سواء كان معك مصاري او ما معك مصاري. نشكر زملائنا من وراء المكسر ليث الشلول وطارق السجار على هذه الفواصل الجميلة، وانتم مستمعينا الى اللقاء في حلقة جديدة من استراحة المساء.

5:15 الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التواصل التفاعلي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة. شهداء وجرحى بينهم مسعفون إثر غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية. أخيرا أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم اليوم عن السنة المؤكدة التي تكون يوم العيد، وهي الأضحية. فالأضحية صدقة وتقرب إلى الله تعالى، وصلة للأرحام، وتحبب بين الناس، لها مقاصدها ونتائجها وثوابها، لذا هي حالة تستحق أن يعيشها المسلم. فحين يضحي تنبعث في النفس كل المعاني التي سنوردها وغيرها. فالأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقد تعددت الأحاديث في فضل هذه الأضحية لتؤكد على فضلها. فقد جاء الأمر ابتداء برؤيا رآها إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده لله عز وجل، فصدق إبراهيم الرؤيا بعد أن كانت صورة فصارت واقعا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأسلم إبراهيم عليه السلام وتل ولده للجبين، فناداه الله تعالى أن صدقت الرؤيا، وأثنى عليه سبحانه بقوله وإبراهيم الذي وفى. والسؤال هنا، هل صدقنا تعاليم الإسلام النظرية وحولناها بأفعالنا إلى حقيقة فنكون قد صدقنا العلم ووقفنا إلى جانب هذا الدين التزاما ومحبة وفداء؟ لقد عاهدنا الله تعالى حين شهدنا له بالوحدانية

للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذا الدين أننا لربنا مسلمون، فهل صدقنا الوعد؟ لقد جاء الوقت لنعبر عن هذا بالأضحية ليكون وفاء لا يشوبه تردد، والتزاما لا يعقبه نكوص، ولنكون على سنة أبينا إبراهيم الذي وفى

تعالى عليه. أيها الإخوة الأحبة، لقد أكمل الله لنا شريعتنا حين أنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل شكرنا الله تعالى على إتمام الطاعة وقربنا إلى الله تعالى ما يشهد لنا بذلك؟ لقد جاء اليوم الذي تكون فيه أفضل القربات تقديم القرابين لله تعالى. فأحب الأعمال إلى الله يوم النحر ذبح الأضاحي، لما فيها من إشباع الجياع وإطعام القانع والمعتر وذا الحاجة الملهوف. أيها الإخوة الأحبة، لقد كان الفداء يوم فرح فاز به إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهاجر من آل إبراهيم، ونحن اليوم نقدم أضحيتنا بطيب النفس فنأكل منها ونفرح كما فرح إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم معه، فقد اجتمعت لهم الصورة والحقيقة فتلذذوا بنتائج الفوز. فهل عندنا استعداد لهذا المعنى؟ لقد طلب الله تعالى منا اليسير، فجعل الأضحية سنة مؤكدة وردت في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وجاء ذكرها في قوله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ولكن ماذا على من يريد الأضحية من استعداد؟ أقول أخي الكريم، إنك بحاجة إلى إخلاص النية، وما يؤكد هذا أن من يريد الأضحية يقول: اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلتها من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأبينا إبراهيم، وأن تكون من الكسب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن تكون ملكا للمضحي غير مرهونة بدين، وأن تطيب النفس بها وتسعد بذبحها. ويسن للمسلم الذي يريد الأضحية أن لا يقص شعرا ولا أظفرا من أظافره أو من شعره تشبها بحال الحجيج، لكن لو فعل شيئا من هذا فلا ينقص أجر الأضحية لأنها سنة كمال. ولا تنس حين تختار الأضحية أن تختار من أفضل الأنواع، فقد حدد الله تعالى لنا أنواع الحيوان الذي يصح به التضحية، فذكر الإبل والبقر والغنم، وأن أفضلها أنفسها عند أهلها بأن تكون تامة السمن لتعطي كمية من اللحم. وانفراد الإنسان بأضحية يدل على أنه يقدم لله شيئا تاما، ولذلك جعل الله تعالى للرجل ولآل بيته ثوابا. وقد بين عليه السلام العيوب التي تنقص من الأضحية ولا تصح بها، فهذه العيوب هي العوراء البين عورها، والمريضة، والعرجاء، والهزيلة، والجرباء. ولكن إذا كانت هناك عيوب بسيطة كأن تكون الأذن مشقوقة، لا أن تكون مقطوعة أكثر من الثلث، فخرقها أو شق الأذن لا يؤثر فيها، وكذا ذهاب القرن إن انكسر ولم يؤثر في الرأس. وقد حدد الشرع أعمارا محددة للأضحية، فالشرط في الإبل ما أتم 5 سنوات، والشرط في البقر ما أتم 2، والشرط في الضأن أي الغنم البياض ما أتم 6 أشهر فأكثر مع كمال السمن، واشترط في المعز أي الغنم السوداء

0: ما أتم سنة مع السمن أيضا، وحدد للأضحية وقتا بأن تكون بعد صلاة العيد يوم الأضحى، والأفضل أن تكون بعد الخطبة، ويستمر الفضل إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام النحر. وقد جعل الله تعالى لنا في الأضحية سعة، فمن أراد أن يضحي من الإبل فإن الواحدة منها تجزئ عن 7 أشخاص، والتضحية بالبقر أيضا تجزئ عن 7 أشخاص، وأما الغنم البياض منه والسواد أي الضأن والمعز فالواحدة تجزئ عن 1 شخص. والسؤال هنا، هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وآل بيته؟ وهنا نذكر أن المشاركة في الأضحية نوعان: مشاركة بأضحية ماديا كأن يشترك في أضحية إبل أو بقر، وكل جزء منها يعدل عن أضحية كاملة، فكأن من أخذ 7 جمل أو 7 بقرة كأنه ذبح كبشا. والمشاركة في الأجر، وهو النوع الثاني من المشاركة، المشاركة في الأجر والأضحية تبقى لصاحبها، فعندما يذبح الرجل عن نفسه ويشرك في الأجر أهله وأقاربه، فالمشاركة هنا تشمل الأهل من حيث الثواب، الأحياء منهم والأموات، فمن نواهم دخلوا في الثواب أيضا. ويطرح البعض سؤالا: أيصح أن نتصدق بثمن أضحية بدل أن نضحي؟ والجواب أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح، لأن المقصود الإطعام، ولأن خير أعمال المؤمن يوم العيد ذبح الأضاحي وإطعام الناس. وهل يأكل المضحي من أضحيته؟ نعم، يسن له أن يأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته، ويجوز له أن يدخر منها. وقد ورد الحديث في أول أمر الإسلام بالنهي عن ادخارها، أي عن ادخار لحوم الأضاحي، لكنه وقد ورد النهي في أول أمر سن الأضحية عن ادخار لحوم الأضاحي، لكنه جاء معللا، فقد ورد النهي عن ادخار الأضاحي بقوله عليه السلام: إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وهم قوم من العرب هاجروا من البادية وكانوا فقراء، ودخلوا إلى المدينة في حالة من الفقر الشديد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها عن ادخار لحوم الأضاحي للإسراع بإطعام أصحاب الحاجات. أما وإن الناس قد اكتفوا، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال: فكلوا وادخروا. ونؤكد على استحباب الامتناع عن حلق الشعر وقص الأظافر، والحكمة من ذلك التشبه بأهل النسك والحج. وهنا تظهر مسألة: لو أن إنسانا أراد أن يضحي عن إنسان آخر، فهل المضحي يمتنع عن قص أظافره؟ الجواب لا، لأن الحديث في النهي، أو لأن الحديث في سن امتناع الإنسان عن قص أظافره وشعره إنما هو موجه لمن ضحى عن نفسه وليس لمن ضحى عن غيره. ويبقى أخيرا أن نقول في توزيع الأضحية أن المستحب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قسم لأهل البيت، وقسم للأقارب من الفقراء والأرحام، وقسم يوزع للفقراء الأباعد. والأفضل ما تصدقت به وأطعمته، فإنه يزيد في الفضل على ما ادخرت لنفسك. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد وزعت شاة ذبحتها، فقالت ذهبت كلها إلا كتفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها، فما يبقى للعبد من الأجر والثواب هو الباقي، وما يأكله ويتلفه يذهب مع صحته وبدنه. نسأل الله سبحانه أن يتقبل من المضحين أضحياتهم وطاعاتهم، وأن يجعلنا ممن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بسنته. والحمد لله رب العالمين.
1: الدين المعاملة مع فضيلة الدكتور جميل خطاطبه.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الطب، كيف أصبح قادرا على تحليل الصور الطبية ومساعدة الأطباء في التشخيص ليتحول من مجرد تقنية إلى عنصر أساسي في إنقاذ الحياة. هناك كانت التكنولوجيا داخل غرف المستشفيات، أما اليوم فنحن ننتقل إلى مكان آخر، مكان نستخدمه جميعا يوميا دون أن نشعر بما يحدث خلف الشاشة، الهاتف، التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. قد يبدو ما نراه عشوائيا، لكن الحقيقة مختلفة تماما. ما نراه ليس صدفة، بل نتيجة أنظمة ذكية تعمل في الخلفية تقرر ماذا نرى وماذا لا نرى. فكيف يحدث ذلك؟ وكيف تبنى هذه الخوارزميات؟ وكيف تؤثر على ما نفكر به ونشاهده يوميا؟ هذا ما سنبدأ به، ولكن بعد الفاصل.

حين نفتح أي تطبيق على الهاتف نعتقد أننا نحن من نختار المحتوى، لكن في الواقع هناك نظام ذكي يختار لنا جزءا كبيرا مما نراه. كل فيديو، كل صورة، كل منشور يمر عبر خوارزميات تحليل معقدة، لكن السؤال المهم هنا، كيف تقرر هذه الأنظمة ماذا يظهر لنا؟ كيف تبنى الخوارزميات؟ الخوارزميات ليست شيئاً غامضاً، هي ببساطة نظام يعتمد على تحليل السلوك. كل حركة تقوم بها داخل التطبيق يتم تسجيلها. ماذا تشاهد؟ كم تبقى على الفيديو؟ هل تعيد مشاهدته؟ هل تضغط إعجاب أو تتجاوزه؟ كل هذه الإشارات تتحول إلى بيانات، ثم يقوم النظام بتحليلها ليبني ما يسمى ملف اهتمامات المستخدم. وهذا يعني ببساطة التطبيق لا يعرف

0: يعرفك كشخص بل يعرف سلوكك. كيف يقرر ماذا يظهر لك؟ بعد بناء ملف الاهتمامات تبدأ المرحلة الثانية، الاختيار. النظام لا يعرض المحتوى عشوائياً، بل يقوم بمقارنة آلاف الخيارات المتاحة، ثم يختار المحتوى الذي يشبه ما شاهدته سابقاً. يحافظ على وقت بقائك داخل التطبيق ويزيد احتمالية تفاعلك. مثلاً إذا شاهدت فيديوهات قصيرة عن الرياضة، سيبدأ النظام بإظهار محتوى مشابه أكثر فأكثر، وهنا يحدث ما يسمى بحلقة التخصيص، أي أن ما نراه اليوم يتأثر بما شاهدته بالأمس. كيف يتغير المحتوى تدريجياً؟ لنأخذ مثالاً بسيط. شخص يفتح تطبيقاً لأول مرة، في البداية المحتوى يكون متنوعاً، لكن مع الوقت إذا توقف عند نوع معين من الفيديوهات، النظام يبدأ بتضييق دائرة المحتوى. كلما تفاعل أكثر مع نوع معين، كلما زاد ظهور هذا النوع له، وبشكل تدريجي يتحول ما يراه المستخدم إلى نمط واحد تقريباً. وهنا تكمن القوة، وفي نفس الوقت التأثير. كيف تؤثر هذه الخوارزميات علينا؟ التأثير لا يكون فقط فيما نراه، بل في طريقة التفكير نفسها، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر بما يتكرر أمامه. فإذا تم عرض نوع معين من المحتوى بشكل مستمر، فإنه يبدأ بالاعتقاد أنه الأكثر انتشاراً أو الأكثر أهمية، حتى لو لم يكن كذلك فعلياً. وهنا يظهر تأثير الخوارزميات على الاهتمامات، وجهات النظر، وحتى القرارات اليومية. هل يمكن التحكم بها؟ السؤال الأهم، هل نحن مسيطرون على ما نراه؟ الإجابة جزئياً فقط. يمكنك تغيير اهتماماتك، يمكنك البحث عن محتوى مختلف، لكن النظام سيستمر في التعلم من كل حركة تقوم بها. لذلك السيطرة ليست كاملة، بل هي تفاعل مستمر بينك وبين النظام. نصيحتنا لكم مستمعينا لهذا اليوم، لا تترك ما تراه على الشاشة يحدد لك اهتماماتك بالكامل. جرب أن تبحث أنت، لا أن يتم اختيار كل شيء لك. نوع محتواك واكسر النمط أحيانا، لأن الوعي بما تراه هو أول خطوة لفهم كيف يتم توجيهك. في عالم أصبحت فيه المعلومات تقدم لنا قبل أن نطلبها، يبقى السؤال الأهم، هل نحن من نختار ما نراه؟ أم أن ما نراه هو من يختارنا؟ إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رايا بني يونس، نلتقي دائما لنحاول أن نفهم هذا العالم قبل أن يمر بنا دون وعي. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الأخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في دمشق وتعرب عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب السوري. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من ألمانيا، حيث كانت العلاقات الأردنية الألمانية وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة كانت من أهم محاور لقاءات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال هذه الزيارة. تفاصيل اللقاءات والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: خلال لقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان، أعرب سموه عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، كما ثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة

0: على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. كما بحث سمو ولي العهد والمستشار الألماني سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة. وتناول اللقاء أيضا جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. وكان سموه قد التقى رئيسة مجلس النواب الألماني، حيث أعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحلهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللا قانونية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجال عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني اليوم جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وأطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبية القطاع. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، الأمر الذي يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت عددا من المرابطين والشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات في ظل تمسك بلاده وطهران بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وقال الوزير الأمريكي إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. وأضاف أنه مستعد لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يحصل على الردود الصحيحة من القيادة الإيرانية، فيما حذر الحرس الثوري الإيراني من جهته من استئناف الهجمات، مؤكدا أنه لو تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى مناطق تتجاوز حدود المنطقة على حد تعبيره. أكد حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية المعين من روسيا أن 9 مناطق من المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت انقطاعا للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة، فيما قالت سلطات محلية روسية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومناطق في الشمال الغربي. من جهتها قالت الشرطة الأوكرانية إن 11 شخصا أصيبوا جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيرة في منطقة سومي شمالية أوكرانيا. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني في القدس. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في دمشق وتعرب عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب السوري. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل خالد أبو زيد في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سيداتي وسادتي، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج لقاءات عربية. عنوان حلقة هذا اليوم: الحج رحلة إلى السماء. في البداية نرحب هنا بضيفي الكريم في الاستوديو، فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.
1: حياكم الله. ومن هناك، من الشقيقة سلطنة عمان، نرحب بزميلي العزيز الأستاذ عبد الله الكعبي، ونرحب بضيفه الكريم أيضا فضيلة الشيخ يوسف الشحي، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم من إذاعة سلطنة عمان، وبالتعاون مع إذاعة الأردن الهاشمية الشقيقة، حول هذا البث العربي المشترك، وبإشراف من اتحاد إذاعات الدول العربية، حيث ننظم لكم هذه الندوة المشتركة بين إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة مملكة الأردن، حول هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، حيث تهفو القلوب وتحن إلى بيت الله الحرام، حيث الشعيرة الكبرى حج بيت الله الحرام. هذه الندوة المشتركة مستمعينا الكرام بعنوان رحلة إلى السماء. نرحب بكم، وهذه تحيات الأستاذ

0: هذا صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج، وهذه تحياتي من داخل الاستوديو عبد الله بن راشد الكعبي. كما أرحب بضيفي هنا في مسقط بالدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم. أهلا ومرحبا بك دكتور يوسف.
1: أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله، حياكم الله، شكرا على إتاحة هذه الفرصة في هذا اليوم المبارك.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم مستمعين الكرام. نبدأ مع الدكتور يوسف. دكتور يوسف، الجميع يعلم بأن هذه الأيام المباركة وهي أيام حج بيت الله الحرام، وكما يعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى فرض أيضا حج بيته الله أو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن هنالك يعني صفات وسمات عديدة لحج بيت الله الحرام. اليوم نتناول الجانب الروحي لهذه الشعيرة العظيمة التي أيضا فرضت على كل مسلم ومسلمة، ولكن اشترط هنالك شرط الاستطاعة. معنى مبدئيا دكتور يوسف، معنى الاستطاعة إلى الله في حج أو في أداء هذه الفريضة؟
1: بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. فالاستطاعة مادية ومالية وجسدية. الإنسان المسلم الذي لديه استطاعة بدنية يستطيع أن يؤدي مناسك الحج، لا يعاني من أمراض تقعده على الفراش، لا يستطيع أن يحج معذور، لكن هو الذي يستطيع، عنده المقدرة الجسدية يستطيع أن يقوم بالمناسك، عنده المقدرة المادية المالية يستطيع على تكاليف الحج، فهذا الحج فرض واجب عليه، ينبغي عليه أن يحج ولا يتأخر عن الحج. ولذلك إذا قام بهذا الواجب ولديه هذه الاستطاعة فإنه يسمو بروحه ويحقق لنفسه الدرجة والشرف العظيم في الوقوف بين يدي الله عز وجل في أداء هذه المناسك، وأيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المناسك ويقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله تعالى وتوكله على الله.
0: أكيد دكتور. ونخرج أيضا دكتور إلى معنى أسمى للحج، يعني الخروج من الأرض إلى المعنى الحقيقي لهذه الفريضة، لهذه الشعيرة العظيمة التي أيضا بدأت منذ أن قال الله سبحانه وتعالى لي أو أمر نبي إبراهيم: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الدعوة إلى الحج أتت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع قواعد البيت الحرام، ولكن أتت الفريضة بعد أن أعرج بالنبي إلى السماء. هذا المعنى الروحي والمعنى الحقيقي لهذه الشعيرة العظيمة دكتور.
1: طيب، الحاج طبعا لما يأتي يخرج من وطنه، من الأرض التي هو يسكن فيها ويودع أهله ويترك لهم ما يحتاجون وينطلق برحلته الإيمانية، هذه الرحلة الروحية التي يحقق فيها المعاني العظيمة، فإنه ليس فقط فهذه الرحلة ليست رحلة كبقية الرحلات أو سفرة كبقية السفرات، هذه رحلة غير، رحلة إيمانية، رحلة يحقق فيها ركن من أركان الإسلام، رحلة يحقق فيها معاني سامية. الله سبحانه وتعالى جعل حكمة مشروعية الحج والعمرة حكم عديدة، فهو حينما يخرج حاجا إلى بيت الله الحرام فإنه يحقق عدة معاني، معاني كثيرة لا حصر لها. من هذه المعاني أنه حينما يحرم ويتجرد من الملابس والمخيطة ويلبس لباس الإحرام، فإن هذا يذكره بالموت ويذكره بيوم القيامة ويربي في نفسه الخوف من الله والاستعداد للدار الآخرة، ويربي في نفسه الاستعداد للقاء الله عز وجل. حينما يطوف حول الكعبة ويقف في عرفات ويسعى بين الصفا والمروة، في تتحقق في تلك المواقف وتلك المشاعر كثير من المعاني التي يتعلم منها في حياته، يستفيد منها في حياته في الدنيا، وتكون له رصيدا في الآخرة. حينما نتأمل في الحج يحقق الحاج معاني سامية، منها المساواة.

0: وبين المسلمين، فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فهنا يتحقق المساواة بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيتحقق صفات التآلف والتعاون والمحبة بين المسلمين والتعارف، وتحقق التقوى. فالله تعالى شرع الحج للتقوى، لتحقيق التقوى. هو القائل سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا تتحقق معاني التقوى حينما يؤدي الحاج المناسك ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي أداء هذه المناسك وفي إخوانه، ويراقب ربه سبحانه وتعالى في أداء المناسك، يتعلم الصبر، معاني الصبر، ويتعلم معاني حفظ الأوقات، أوقات الحاج أوقات ثمينة، فيكثر من الذكر سواء كان في الطواف أو في السعي أو في يوم عرفة، يكثر من الدعاء، يكثر من الأعمال الصالحة، ويتعلم كثير من المعاني والمبادئ في هذه المناسك وهذه الأيام المباركة.
1: أكيد أكيد، ما في شك دكتور. ننتقل الآن وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزملاء في الأردن مع الزميل محمود الدروع وضيفه الدكتور نضال التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: الآن نبدأ هذا الحوار وهذا النقاش مع فضيلة الدكتور نضال. دكتور، أهلا ومرحبا بكم مجددا.
3: بارك الله فيكم.
2: إخوتي الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، نفتح فيه نافذة على هذه الرحلة التي يعني أعظم الرحلات التي يعرفها الإنسان، رحلة الحج، تلك الرحلة التي لا تقاس بالمسافات بل تقاس بما تترك في القلب من نور وإيمان. الحج ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان ولا أداء طقوس وشعائر فحسب، بل هو رحلة إلى السماء، رحلة يسمو فيها الإنسان فوق هموم الدنيا ويقف فيها مجردا من كل شيء إلا من حاجته إلى الله سبحانه وتعالى ورجائه في رحمته ومغفرته. هناك حيث تتوحد القلوب قبل الوجوه وتذوب الفوارق بين الناس في مشهد إيماني عظيم يعلم البشرية معنى العبودية ومعنى الأخوة ومعنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة إخوتي الكرام يعني نتوقف عند بعض التأملات الإيمانية، نتوقف عند معان روحية حول هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله
2: دكتور. يعني عندما نتحدث عن هذه الشعيرة وهذه الفريضة الحج، الحج ليس الخروج يعني من الأرض فقط، إنما يعني عندما نتحدث عن هذه الرحلة، رحلة الإنسان من الأرض إلى السماء، نتحدث عن رحلة إنه الإنسان ينتقل من الانشغال بالدنيا إلى القرب من الله تعالى. الحاج لا ينتقل من بلد إلى بلد، فهل الحج رحلة جغرافية مثلا دكتور، أم هو رحلة روح ومعنى؟ كيف يغير الحج نظرة الإنسان للحياة؟ كيف يتغير الحاج من الانشغال بالماديات دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء. وهذه الأيام أيام عظيمة، ورحلة الحج مثل ما تفضلتم دكتورنا هذه رحلة من رحلات العمر. صحيح هناك رحلة جغرافية فيها عناء وفيها مسافة، وقد تطول بعض المسافات على بعض الناس، لكن في هناك جانب رحلة روحية ينتقل فيها الإنسان في هذه الرحلة من معاني الدنيا إلى معاني الآخرة، يستحضر كثير من المعاني العظيمة في هذه الرحلة. رحلة الحج دكتورنا الهدف الأساسي منها العبودية لله سبحانه وتعالى، وأكثر ما تظهر فيها هذا المعنى، ولذلك أول حكمة من حكم الحج إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فلذلك الإنسان الحاج أصل فيه أنه يستحضر هذا المعنى وهو رايح، أنه أنا رايح لله سبحانه وتعالى ورايح لبيت الله ورايح حتى أقبل على الله وحتى أطلب مغفرة الله ورايح حتى أستشعر هذه المعاني العظيمة في هذه الرحلة التي يعني تشعرني بقربي إلى الآخرة فعلاً، وتشعرني باليوم الآخر وبأنه أنا في يوم من الأيام هذه الدنيا سأفارقها، وكأنها تعطيني معنى أنني أريد أن يعني أصبح فكرة الخروج من هذه الدنيا هي الفكرة الأقرب، وكأنه أنه راح أفارق الأهل
2: ليس مخلد
3: وراح أفارق صورة مصغرة عن مفارقة الدنيا ومتاعها الزائل، صورة تذكر الإنسان بأنه هذه الدنيا حياة غرور وستزول. وحقيقة الإنسان مع مع دخوله وكونه صار في الدنيا معتاد على الدنيا كثير فاته المعنى الحق والمعنى الحقيقي من وجوده في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وأنه استخلف لوقت وأنه سيعود إلى الحقيقة وهي أنها دار الآخرة وأن هذه الدنيا هي متاع الغرور. فرحلة الحج رحلة تعطيني وتذكرني وتجعلني أستحضر هذه المعاني العظيمة، ومنها معاني مفارقة هذه الدنيا، مفارقة الأهل، مفارقة المتاع، مفارقة الأولاد، واستحضار العبودية لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى المعاني الأخرى التي يعني شرع لأجلها الحج. نحن كل حاج يذهب يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فطلب المغفرة وإقالة الزلات والعثرات وتكفير الذنوب هذه معنى آخر من المعاني العظيمة التي يستحضرها الإنسان، والأصل فيه أن يكون حطها في قلبه أنا طالع، حتى يعني يمكن أسهل عبارة طالع وإن شاء الله أرجع كيوم ولدتني أمي. ثم الجانب الآخر في هذه الرحلة العظيمة، هذه رحلة تجمع الناس من أصقاع الأرض ومن مشارقها ومغاربها، أنا في هذه الرحلة أنظر إلى إلى إلى إلى, إلى فكرة وإلى الميزان اللي وضعه الله سبحانه وتعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
3: ما في فرق بين عربي وعجمي، أبيض وأسود، بالتقوى يمكن رب أشعث أغبر. أنا يعني أنا أنظر إليه نظرة إنه والله تظنك أحسن منه، يكون عند الله أقرب بتقواه، هي تقربنا للميزان العدل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقربنا من فكرة وحدة الأمة الإسلامية، تقربنا من المساواة، من معاني إزالة الفروقات واستحضار معنى الأخوة في الله، تتذكرنا بمعاني الأخوة اللي جمعنا عليها حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحج وهذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة تضبط نفسنا وتربي هذه النفس الأمارة بالسوء، تستحضر فيها كثير من المعاني اللي والآداب والأخلاقيات التي يعني تربينا هذه الرحلة عليها، من ضمنها مجاهدة النفس، تجاهد النفس على أنه مشقات صعاب في الحج وتحمل، والنفس ترى النفس أمارة إلى وتميل إلى الدعة وبالتالي يأتي الحج يقول إنه الإنسان الأصل إنه ما يعطي نفسه على قدر هواها ويجاهدها ويحملها من الطاقات أو من العبادات ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويبعده عن الدنيا. ثم الصبر، الحج رحلة تعلم الصبر. أنت ستنتقل في هذه البيئة الصعبة، في هذه الظروف، في هذا الحر، غالبا أرض مكة أرض يعني غالبا يعني بلاد حارة، وبالتالي حتى مع وجود بعض الناس قد يقول المكيفات ووسائل الراحة، إلا أن هذه الرحلة لا تخلو من عناء، وتحتاج إلى الإنسان أنه يصبر ويتحمل، ويتحمل كذلك الناس، يجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ويجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى حتى يتحقق له الوعد بأن يعود مغفور الذنب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه. مطلوب من الحاج أنه يستحضر هذه المعاني كلها، وأن يستحضر الأخلاق المأمور فيها بالتعامل في هذه الرحلة العظيمة، أن يستحضر أن كل في كل نسك معانيه، وأن يستحضر الغاية العظمى من وجوده في هذه الرحلة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وتهذيب هذه النفس، واستذكار اليوم الآخر، يوم الذي سيعود فيه الإنسان ليحاسب على ما قدم في هذه الدنيا. فالأصل فينا أن لا تغرنا الدنيا، وأن نكون في هذه الرحلة مستحضرين هذا المعنى العظيم.
2: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الآن يعني نكمل الحوار مع الزميل الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في الشقيقة سلطنة عمان.
1: نعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. دكتور، يعني المعنى الأسمى لهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين أيضا تبدأ من كما ذكرت أيضا قبل الانتقال إلى الزملاء في الأردن عن الإحرام، أيضا عندما يحرم الحاج وكأنه يتذكر ما سيكون إليه في يوم مهيب كهذا اليوم، لحظة التجرد الكبرى دكتور يوسف من المخيط وارتداء الإحرام، لها أيضا يعني لها شعور مختلف تماما، تجعل الإنسان أيضا يتذكر بأن جميع ما وهب الله سبحانه وتعالى من نعم ومن خيرات جميعها تسقط عندما يقف وتتساوى الأكتاف يوم القيامة، وكأنه يشبه ذلك المشهد وعندما يقف الحجيج على صعيد عرفات الطاهر متزاحمي الأكتف ورافعي الأكف إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والخشية، ويكون في في في أعلى درجات الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكمن أيضا يعني اشتراط أيضا ما وجب على الحاج من من من التجرد من المخيط وارتداء الإحرام، وله دلالات عظيمة دكتور.
0: الإحرام هو حينما يبدأ الحاج بالأداء هذه المناسك العظيمة، فإنه طبعا يخلع من ملابس التي اعتاد عليها المخيط، ويغتسل ويطيب بدنه، ثم بعد ذلك يلبس لباس الإحرام قبل أن ينوي أداء العمرة أو أداء الحج. فهنا ليس فقط تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، وإنما يتجرد من مظاهر الدنيا الفانية التي أعطاها جل الاهتمام والوقت، فيتذكر حينما يلبس هذا الإحرام الكفن الذي سوف يلبسه حينما يغادر من هذه الدنيا. وهنا يكون المفهوم الإيماني العميق الذي يجعل في قلبه الخشية من الله والاستعداد للقائه والاستعداد للدار الآخرة. هنا يتحقق المعنى بأنه حينما يتذكر هذا الموقف العظيم، فإنه ينظر إلى الدنيا بأنها ضرورة، ولكنها ليست هي المقصد الذي خلق من أجله، وإنما خلقه الله تعالى لعبادته. الدنيا يسخرها في طاعة الله تعالى وفي أعمال البر والجود والإحسان وعمارتها، ولكن لا يتعلق القلب فيها لدرجة أنها تنسيه الآخرة وتنسيه الصلاة وتنسيه الأعمال الصالحة. وأيضا حينما يلبس هذا اللباس فهو ينظر إلى قلبه، هل تأثر هذا القلب؟ هل خشع هذا القلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم.

0: بكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب وتأثير القلب يؤثر على العمل، يؤثر على السلوك. لذلك على الحاج أن يقف وقفة تأمل وتدبر حينما يلبس لباس الإحرام، ويستشعر هذه المعاني، ويتوجه إلى الله تعالى بقلب صادق خاشع، داعيا الله تعالى أن يتقبل منه ويعينه على أداء المناسك، ويوفقه لكل عمل ولكل خير في هذه البقاع الطاهرة وبعد عودته. ويكون يعني هذا التجرد عبادة لله سبحانه وتعالى، يتجرد فيها الإخلاص حينما يلبس لباس الإحرام، بعدها ينوي الدخول في المناسك في النسك، ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهنا تتحقق معاني التوحيد ومعاني الإخلاص ومعاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم وعلى نهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيتابع، يحرم من الميقات، لا يحرم من قبل الميقات، وإنما يحرم من الميقات اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع منيب، ويتجرد كذلك من الفوارق الاجتماعية. كما قلت، لا فرق بين غني وفقير، فكل
1: نعم
0: نفس اللباس يلبسون لباس الإحرام، ويتجرد من تجرد نفسي، يطهر قلبه من الكبر ومن الغرور ومن ما اعتاده من زينة وتفاخر، ويتجرد تجردا روحيا، فيجعل نيته في هذه المناسك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا
1: نعم
0: يريد بذلك رياء ولا سمعة.
1: نعم دكتور، وكما يعني قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
0: ولا
1: ولا
0: فسوق.
1: جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. دلالات هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف الذي أيضا يعني الرسول وما رواه أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أيضا ذكرته الآية الكريمة، البشارة العظيمة التي وعد الله سبحانه وتعالى ونبيه أيضا الحاج الذي لا يرفث ولا يفسق في الحج، سيعود كيوم ولدته أمه، ولربما أيضا هذا الهدف الأسمى الذي يسعى من خلاله الحجيج في مثل هذه الأيام.
0: صحيح، هذا من فضائل الحج، لأن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وينبغي على الحاج الذي يريد أن يحقق هذا الهدف أن يتقي الله، أن يتقي الله تعالى في حجه، فلا يتكلم كلام الفحش ولا الكلام البذيء، وإنما يحفظ لسانه، وتكون أخلاقه حسنة مع الناس، ويصبر عليهم، ويتقي الله تعالى فيهم. فحينما يكون يعني يكون حجه حج مبرور، ليس فيه مخالفات شرعية، وإنما فيه أخلاق حسنة ومعاني ديننا الحنيف تحقق فيه، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما يلبس لباس الإحرام ويطوف ويدعو ويستغفر ويتوب إلى الله وينيب ويحفظ وقته في هذه الأعمال الصالحة كلها، كل هذا تنقية وتزكية للنفس وتطهير للنفس. قد يكون اعتاد لسانه على السب وغيرها من الكلام، ولكن حينما يكون بهذه المواقف فإنه يربي هذه النفس على حفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ النظر عما حرم الله سبحانه وتعالى، فيتقي الله تعالى في نفسه، يتقي الله تعالى في حجه، حتى يحقق هذا الهدف ويعود إلى وطنه كيوم ولدته أمه.
1: أكيد، ويعني ما حدث أيضا وما يحدث في البقاع الطاهرة أيضا، يعني من حرص المؤمن والحاج على أن يكون يعني على درجة عالية من اليقين ومن التسليم المطلق لأمر الله. هذا أيضا أمر، ويعني عندما يقفون على صعيد عرفات الطاهر دكتور، أمر يعني يدعو إلى الذهول ويدعو إلى التمعن والتفكر العميق فيما يحدث في ذلك اليوم العظيم من خيرات ومن فضائل، وتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويباهي الله ملائكة السماء بعبته شعثا غبرا.
0: لا شك أن هذا الموقف، موقف يوم عرفة، يوم عظيم، يوم مبارك، حجاج بيت الله تعالى يقفون على صعيد عرفات الطاهر ملبين داعين ذاكرين الله تعالى. وهذا الموقف يذكرهم بموقف يوم القيامة، فيقبلون على الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة، ويكونوا يتحملوا طول القيام والدعاء، فتكون معاني الصبر حاضرة لديهم. وأيضا في هذا الموقف الذي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالحج عرفة، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه العباد من النار من يوم عرفة. فيوم عرفة يوم العتق من النار، يوم عرفة يوم استجابة الدعاء، يوم الله تعالى يباهي بأهل عرفة، يباهي بهم أهل السماء، ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ويغفر الله تعالى لهم ويعتقهم من النار. فأي شرف أعظم من هذا الشرف أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم أهل السماء، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويعتقهم من النار. فهذا شرف عظيم يناله حجاج بيت الله الحرام حينما يقفون في صعيد عرفات الطاهر، حينما يتذكرون هذه المعاني ويقفون مكثرين من الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا وقت الدعاء ينبغي على الحاج أن لا يشغل نفسه في المحادثات الجانبية وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاتصالات، وإنما يفرغ وقته وقلبه ويحفظ هذا الوقت في يكثر من الدعاء، فيدعو لنفسه ولأهله وللناس وللأمة، يدعو للخير بالخير، ويدعو لنفسه بأن يكون من يعتقهم الله تعالى من النار. وهنا يعني يحرص على الإكثار من التهليل والتكبير، ويغتنم هذه الأوقات خير فيما ينفعه في من دعاء واستغفار وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإحسان إلى الحجيج الذين هم معه.
1: أكيد دكتور. وأيضا أن يكون أن يلينوا في أيدي إخوانهم من الحجيج، وأن يكونوا أيضا متعاطفين متحابين فيما بينهم. دكتور، ننتقل الآن وإياكم مستمعين الكرام إلى الزملاء في الأردن مع الزميل محمود دروع وضيفه الدكتور نضال التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: نشكر الزميل العزيز الأستاذ عبد الله الكعبي، وأيضا يعني الضيف الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في ولاية إمسندم. نكمل الحديث هنا الآن. أرحب مجددا بضيفي فضيلة الدكتور نضال سلطان مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. حياكم الله دكتور.
3: حياكم الله بارك الله فيكم
2: دكتور. الآن بعد أن تحدثنا عن يعني الفكرة العامة ومعنى الحج، الآن يعني أول ما يبدأ به الحاج الإحرام، إذا توقفنا عند هذه الجزئية فضيلة الدكتور، كيف أن الحاج أو حتى المعتمر، لكن إحنا بحلقة اليوم نتحدث عن الحاج، خلع فيه خلع لزينة الدنيا، لباس الدنيا، متاع الدنيا، كيف يساوي هذا الإحرام بين الجميع؟ كيف أن هذا الإحرام يعني يزيل جميع الفروقات بين الكبير والصغير والأبيض والأسود، العربي وغير العربي، كافة المؤهلات، المستويات، الألوان، الجنسيات، كيف أن الإحرام يزيل هذه الفروقات دكتور؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا صورة الإحرام صورة رائعة، هذه الصورة التي يخلع ويتجرد فيها الإنسان من ملابسه، وأول ما يستذكر الإنسان عند خلع هذه الملابس حقيقة يستذكر الكفن، يستذكر الموت والخروج من الدنيا. لن تأخذ من هذه الدنيا إلا الكفن، يعني معك في القبر وعملك الصالح عند الله سبحانه وتعالى. مسألة التجرد بحد ذاتها، الإنسان الأصل في الإنسان الحاج أن يستحضر هذا المعنى العظيم، ستتجرد من هذه الدنيا.
2: يعني هذا معنى أدق دكتور. إحنا بالمحور الأول تحدثنا عن رحلة انتقال من إلى.
3: نعم
2: الآن
3: صحيح.
2: الصورة صارت مصغرة أكثر.
3: نعم وكفن وتجرد، عن هذه الدنيا. وهذا أحد معاني التي أو أحد الحكم التي ممكن إنه الإنسان يستنتجها من

0: قضية التجرد ولبس الإحرام. ثم الأمر الآخر ما أشرت إليه دكتورنا، مسألة المساواة. ما في لباس لباس للغني ولباس للفقير، لباس للعربي ولا لباس لغيره، الكل سيلبس لباسا واحدا وسيتجرد من كل مظاهر الترف ومن كل مظاهر الغنى، سيصبح تقريبا صورة موحدة.
1: ما في غني وفقير، كبير وصغير.
0: لن تستطيع أنك تصف الناس في الإحرام وتقول أنا أستطيع أن أميز من هذا اللابس إحرام من غيره. ولذلك فيها معنى أنه وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا أن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: عند الله أتقاكم. فمعنى هذا المعنى كذلك يجب على الإنسان الحاج والإنسان الناظر إلى الحاج أن يستشعر هذا المعنى. ثم التواضع، الإنسان عندما يخلع ويتجرد، معنى التواضع الأصل في الإنسان الحاج أن يستحضره إنه أنا أتواضع لله سبحانه وتعالى، أنا مثلي مثل غيري، أنا لا يوجد فرق بيني وبين أحد، لن يعرفني أحد، وسأقبل على الله بمعنى المتجرد الأشعث الأغبر. اللي الأصل في الإنسان المسلم لما يقبل على الله يكون نظرته إلى نفسه إنه أنا نظرة الإنسان المحتاج إلى الله، ليس نظرة الإنسان اللي أنا مكفي، أنا الدنيا ملكت الدنيا، لا بالعكس، كل الدنيا وما فيها لا يكفيني، أنا مقبل على الله، محتاج إليه. ثم مسألة التجرد نفسها هي مسألة فيها معنى الخضوع والاستسلام. وعلى فكرة أغلب أعمال الحج التي ويمكن كل أعمال الحج معنى الاستسلام فيها ظاهر. نحن في معاني الحج ونحن نفسر هذه الحكم إنما نجتهد في تفسيرها، وإلا فالأصل فينا أننا نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما آمنا بالله وآمنا برسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنا وصدقناه، الأصل أن يكون امتحاننا الثاني بالتسليم لكل ما يأمرنا به، فهو الصادق المصدوق. وبالتالي انك انت ما لا لا لا لا يعني لا ينفع ولا يقبل من انسان حاج انه يقول انا فكره الاحرام رافضها، ولا يقبل منه ذلك اصلا. من معانيها الاستسلام والخضوع لشعائر الله سبحانه وتعالى، فهذا امر من الشعائر التي يخضع فيها الانسان لله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير فضيله الدكتور. اذا يعني عندما نتحدث عن الاحرام نتحدث عن إزالة جميع الفروقات واجتماع جميع الحجاج على لبيك اللهم لبيك.
0: وآخر يمكن آخر بصورة سريعة، هذه صورة من صور الحشر والجمع، كما ستكون في غيرها، لكن صورة إنه الناس كلها أحرمت، الناس كلها، هذه كذلك صورة تذكر بالآخر.
1: جزاكم الله خير الدكتور. الآن يوم عرفة، نسأل الله أن يبلغنا جميعا عرفة. دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج عرفة بهذا الحديث الشريف؟ ما أسرار يوم عرفة؟ لماذا يعني الدموع والدعاء في ذلك اليوم؟ خير الدعاء دعاء عرفة. لماذا يشعر الحاج يعني بقرب من نوع مختلف في ذلك اليوم من الله تعالى يوم عرفة؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يوم عظيم، يوم عرفة يعني يوم تجتمع فيه كل معاني العبادة. يوم عرفة معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، معنى يعني يستحضر فيه الحاج معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويستحضر فيه الحاج كذلك معنى الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، الافتقار لله سبحانه وتعالى، يستحضر معنى وينمي في قلبه ويرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كله رجاء وخشية لله سبحانه وتعالى. لباسه ولباس غيره من الناس كلها واحد، فيستحضر كذلك معنى أنه لا فرق بين أحد عند الله، والله سبحانه وتعالى لن يكون أحد عند الله يعني كريم ومقرب ومقدم إلا الأتقى. الحج في يوم عرفة يشبه يوم القيامة. وترى هذا المعنى يتكرر في كثير من المواقف في الحج. هذا اليوم الذي يبعث الله فيه سبحانه وتعالى كل أمة مع نبيها، والأصل فينا نستذكر هذا المعنى. وسنأتي يوم القيامة مع نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمة تحاول النجاة وترجو النجاة. ولذلك الأصل في الإنسان الحاج والناس اللي تنظر إلى هؤلاء الحجيج أن يأخذ المعنى العظيم لهذه الوقفة. لابد أن يكون هناك إيمان عميق بما وعدنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم المغفرة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يوم العتق. ما من يوم يعني أكثر عتقا من النار ومغفرة من يوم عرفة. الله يباهي
1: بالحجيج
0: ملائكته. جاؤوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم،
1: ويغفر لمن استغفروا لهم أيضا،
0: ويغفر لمن استغفروا لهم. وقال لك أو يعني محروم وأسوأ الناس حظا من ظن أنه لن يغفر له في هذا اليوم. الشيطان يغاظ في هذا اليوم من كثرة من يعتق من النار ويغفر له في هذا اليوم، وهو المحروم المنبوذ المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك
1: ما رؤية الشيطان بالحديث،
0: نعم،
1: يعني أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة.
0: في يوم عرفة. ولذلك الأصل في إخوتنا الحجاج، والأصل في من يعني ذهب لهذه الشعيرة، أن يذهب وكله يقين بوعد الله سبحانه وتعالى برحمته بمغفرته وبما يرجو من أمر الدنيا الديني والدنيا إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إذن هذه دعوة يعني للحجاج وغير الحجاج أن يجتهدوا في الدعاء في يوم عرفة. دكتور، موضوع رمي الجمرات يعني هو ليس مجرد إلقاء للحصى، بل هو إعلان حرب على نقاط الضعف داخل الإنسان. نحن نرمي ما بداخلنا من ضعف وهوى، المشهد وكأنه هو يعني مواجهة مع الشيطان، لكن هل المعركة الحقيقية خارج الإنسان أم داخله؟ هل رمي الحجرات أو الجمرات رسالة بأن أول شيطان يجب أن ننتصر عليه هو النفس؟ هل يمكن دكتور للإنسان أن يرمي الجمرات بينما لا يزال يحمل داخله الحقد والكبر؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. يعني حقيقة رمي الجمرات مجاهدة عظيمة للنفس. نحن نجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء، وفي نفس الوقت نظهر مخالفة الشيطان الذي يعني يغتاظ بهذا الأمر. نحن كلنا تسليم بهذه المشاعر التي نؤديها في هذه الرحلة العظيمة، فيها استسلام لله سبحانه وتعالى وتسليم وخضوع، فيها تنفيذ لأوامر الله، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فيها مخالفة لهوى النفس وللشيطان. فكل هذه المعاني نستحضرها في هذا المشعر العظيم، هذا المكان الذي فعلا تجد أنه كثير من الناس قد يخطر في باله في لحظة: ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل في هذه الساعة؟ أرمي حجارة؟ لا، ليست هي رمي الحجارة، هي امتثال، هي إغاظة للشيطان، هي تسليم وانقياد، هي اقتداء بالسنة التي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ونستحضر فيها سنة أبينا إبراهيم قبل ذلك. فكل هذه المعاني نستحضرها ونلتزم فيها ونؤمن بها، حتى لو جاءنا هذا الفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستحضر في هذا الوقت معنى الإيمان، فنقول: آمنت بالله ورسله، أنا بقتدي برسول الله، أنا أسلم لله سبحانه وتعالى، أنا أجاهد نفسي وأنا أغيظ الشيطان إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الآن نكمل يعني هذا الحوار وهذا النقاش مع الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم في سلطنة عمان.
2: نعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى ضيفي هنا في الاستوديو. دكتور، قبل الختام لربما أيضا أنه يعني الحجيج في صعيد عرفات وعموم المسلمين أيضا ممن لم يكتب لهم حج بيت الله الحرام، لا شك أن هنالك أيضا أعمال يقومون بها في هذه الأيام الفضيلة في هذه الأيام.

0: الأيام المباركة، وصولا إلى صيام يوم عرفة وذبح الأضاحي، ولكن هنالك أعمال أيضا جليلة يكافئ الله سبحانه وتعالى بها أيضا عباده في هذه الأيام الفضيلة.
1: طبعا الحاج يعني نال هذا الشرف ووصل لهذا لتلك البقاع الطاهرة، ويقوم بالمناسك ويرمي الجمرات وغيرها، ويبيت في مزدلفة وفي منى، ويستمر حتى يعني طواف الوداع آخر يوم. ولكن نحن يعني كل من لم يتمكن من الذهاب إلى الحج فينبغي عليه أن لا يحرم نفسه من الخير والأجر. إن لم يستطع الذهاب إلى الحج يستطيع أن يقدم شيء وهو في وطنه في مكان إقامته، فيصوم يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، ذنوب سنتين. يستطيع أن يعني في يوم النحر يوم العيد يذبح الأضحية، ويستطيع أن يتصدق وينفق ويزور الأرحام ويعمل أعمال صالحة كثيرة يعوض فيها. يستطيع أن يكثر من الجلوس ساعات في المساجد كي يتلو كتاب الله عز وجل، ويكثر من الدعاء والاستغفار. أهم شيء ينبغي علينا جميعا سواء كان حجاجا أو لم نتمكن من الحج أن نحفظ أوقاتنا هذه. هذه الأوقات الثمينة في عشر ذي الحجة أوقات العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، وهي أفضل أيام الدنيا. فمن يغتنمها ويحرص على تثميرها واستثمارها خير استثمار هو من المفلحين الفائزين. أما الذي ينشغل فيما لا ينفع، ينشغل في أمور لا داعي لها، فإنه يحرم نفسه من الأجر والخير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين ولا يجعلنا من المحرومين. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ويوفقنا لحج بيته الحرام، ويوفقنا لكل خير، ويوفق جميع المسلمين. آمين رب العالمين.
0: آمين. أحسن الله إليكم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، شكرا جزيلا لك على أيضا هذا التواجد وعلى هذه الإفادة، وشكرين لك تواجدك معنا دكتور.
1: شكرا لكم أستاذ عبد الله، جزاكم الله خير. أنا هذا شرف لي، وأشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة للحديث في هذا اليوم المبارك. جزاكم الله خير جزاء، وجزا الله أخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الربط وعلى هذا التواصل. فأنا من خريجي جامعة اليرموك، وتعلمت هناك واستفدت منهم، جزاهم الله عنا خير جزاء.
0: بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير، ويعني نلتقي بحول الله تعالى في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا لكم أحسنتم.
0: شكرا جزيلا لك. ونعود الآن أيضا ننتقل إلى زملاء هنالك في المملكة الأردنية الهاشمية، زميل محمود الدروع وضيفي الدكتور نضال سلطان التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: نشكر الزميل الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في ولاية مسندم. فضيلة الدكتور، يعني في نهاية هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان، نفع الله بكم ورفع قدركم، سعداء بهذا اللقاء الطيب.
3: جزاكم الله خير، تقبل الله الطاعات من حجاجنا وحجاج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها عام خير وبركة على البشرية وعلى الأمة جمعاء.
2: جزاكم الله خير. الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، نسأل الله أن يعيد جميع الحجاج إلى ذويهم وإلى بلدانهم وأوطانهم بذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى ذويهم. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم لقاءات عربية، موضوع حلقة اليوم بعنوان الحج رحلة إلى السماء. إلى الملتقى، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا للزملاء هناك، ونصل وإياكم مستمعين الكرام في الوطن العربي الكبير. إلى ختام هذه الندوة التي أتتكم بعنوان رحلة إلى السماء بتنظيم من إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. هذه الندوة أيضا التي أتتكم من خلال أيضا متابعة لهذه الأيام الفضيلة والأيام المباركة. هذه تحيات الأستاذة صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم من داخل الأستوديو عبد الله بن راشد الكعبي.
4: برنامج لقاءات عربية.

0: مرشدي ومشيري.
1: أجرني إله العرش أنت مجيري.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات اللي أثرت في الثورة العربية الكبرى وساهمت في معاركها وساهمت في تأسيس الإمارة والمملكة الأولى الأردني علي خلقي الشرعيري. انولد في إربد سنة 1878، درس مدرسة عنبر في دمشق وبعدين في المدرسة الحربية بإسطنبول وتخرج منها ضابط. قلنا أنه العرب في إسطنبول نكتوا على زواج علي خلق الشرايري وقالوا إحنا العرب ناسبنا الحكومة العثمانية. السالفة ما بيها أنه علي خلق الشرايري تجوز حورية بنت اللواء شكري باشا اللي هو واحد من قادة الجيش العثماني. حورية من إسطنبول، مشوار واحد لإربد اللي عاشت فيها وربت عيالها وأحفادها. علي خلق الشرايري كان مؤثر في الثورة العربية الكبرى وأحداثها، شارك في الحرب ضد الطليان لما غزوا ليبيا سنة 1911، ومعروف أن الدولة العلية العثمانية انسحبت من ليبيا وتركت المقاومة تناوش الطليان، وإحنا سبق وذكرنا حكاية الأردن الثاني اللي استشهد في ليبيا نجيب السعد العلي البطاينة المشهور بنجيب الحوراني.

أعزائي المستمعين، انتقل علي خلق الشرايري حاكم عسكري لمنطقة مكة المكرمة، ومع انطلاقة الرصاصة الأولى للثورة العربية الكبرى قال للأتراك بخاطركم والتحق بجيش الثورة العربية الكبرى. كانت ثقة الشريف الحسين ابن علي بالشرايري كبيرة، ولهذا أرسلوا للهند حتى يجند الضباط والجنود العرب اللي أسرتهم القوات البريطانية في بلاد الشرق هذه ونقلتهم للهند، طبعا يجندهم لصالح الثورة العربية الكبرى. نجح في تشكيل قوة من حوالي 800 ضابط وجندي عربي في الهند، ونقلهم بالبحر للإسكندرية، ومن هناك أبحر فيهم على العقبة وانضموا للجيش الشمالي اللي يقوده الأمير فيصل بن الحسين. سنة 1919 بعد انتهاء الثورة تعين علي خلق الشرايري حاكم عسكري لمنطقة الكرك، وبعدين حاكم عسكري لمنطقة الجولان. كانوا الفرنسيين معلنين نيتهم لاحتلال سوريا ولبنان، وأعلن الجيش العربي ثورته على الفرنسيين يوم 5/12/1919. تسلل علي خلقي للقنيطرة وبدأ الثورة ضد الفرنسيين، وكان معه مجموعة من الثوار الأردنيين، نذكر منهم سليمان التميمي ونصوح المنور ومحمود أبو غنيمة وتيسير ضبيان اللي صار بعدين أهم صحفي في الإمارة، وطارق الجندي وخلف التل. قاوموا بجهد المقل، لكن مثل ما يقولوا الكف ما يناطح مخرز. كانت القوة الفرنسية مسلحة بالمدافع والدبابات والطائرات، واللي يقابلوها ثوار بالبنادق يقاتلوا على طريقة اضرب وأهرب.

أعزائي المستمعين، نقتبس من مذكرات علي خلق الشرايري أنه يسجل امتداد الفخر والاعتزاز انضمام بعض المجاهدين من لواء عجلون لقوات الثورة بالقنيطرة.

0: القائد المشهور على أفق الثورة العربية الكبرى محمد علي العجلوني، والقائد محمود أبو راس، والنسبة محمود الروسان، ومعهم أحمد التل وأحمد أبو راس وعبد الله التل، مع عشرات المجاهدين من ناحية بن عبيد والكورة والوسطية والسرو. هذه الفزعة قوت عزائم الثوار بالقنيطرة حتى أنهم أسروا 35 ضابط وجندي فرنسي، ووصلت معاركهم لبلدة مرج عيون اللبنانية، ورفعوا العلم العربي على سراياها، وساهموا مع الثوار السوريين واللبنانيين في معارك النبطية والحولة. ولسوء الحظ انتهت الحركة هذه في معركة ميسلون اللي استشهد فيها الضابط العربي المشهور يوسف العظمة. بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا وتأسيس الإمارة، تعين علي خلق الشرايري مشاور للأمن والانضباط، وبعدين وزير للداخلية بأول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع. ومن المفارقات أنه علي خلق الشرايري كان الأردني الوحيد في هذيك الحكومة. اتحفظ وينستون تشيرشل وزير المستعمرات على وجود علي الشرايري بالحكومة وطلب إعادة النظر بوظيفته. الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين أعاده في الحكومة التالية وزير للمعارف. عاصر علي خلق الشرايري الحكومة العثمانية والثورة العربية الكبرى وإمارة الشرق العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفى يوم 5 حزيران سنة 1960. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. ولي العهد يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزارة الخارجية تدين عملية التفجير في دمشق وتعرب عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب السوري. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني في القدس. دول أوروبية تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد في المعدات الطبية في قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات مع إيران. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية. وارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم.

مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. ما هو السر العظيم الذي انكشف أمام الكاتبة الأسترالية رواندا بايرن في كتابها الذي ترجم إلى 44 لغة واعتبر من أهم كتب التنمية الذاتية التي تلقى رواجاً لدى القراء والمهتمين في كل مكان؟ في كتابها الذي يحمل عنوان السر تقول بايرن إن سر الحياة الحقيقي يكمن في قانون الجذب، وأن عظماء التاريخ مثل أفلاطون وشكسبير ونيوتن وغيرهم كانوا على علم به. ينص قانون الجذب على أن المتشابهات يتجاذبن، والأفكار تتجاذب أيضا مع التي تشبهها، فالأفكار السلبية يتم بثها إلى الكون مما يجذب المزيد من السلبيات، أما انبعاث الأفكار الإيجابية إلى الكون يسهم في استقبال المزيد من الأمور التي تحقق السعادة. تقول إن الأشخاص الذين جذبوا الثروة إلى حياتهم استخدموا السر، سواء بقصد منهم أو بدون قصد. شرحت الكاتبة فكرة قانون الجذب أو السر بواسطة تشبيه الإنسان ببرج للبث، ولكنه يبث أفكاراً مرتبطة بالبشر، وفي حال أراد الإنسان تغيير أي شيء في حياته فإنه ينبغي عليه تغيير تردد أفكاره، ولذلك يمنح نفسه الصحة والسعادة والثروة وكل ما يرجوه ويتمناه في حياته، وبالتالي فإن سر الحياة الأعظم هو قانون الجذب. يعد قانون الجذب طبيعياً يستطيع كل شخص استخدامه إذا شاء، فهو حيادي مثل قانون الجاذبية الأرضية. والسبب في عدم استفادة الإنسان من قانون الجذب هو تركيزه على ما لا يريد أكثر من تركيزه على ما يريد. ويمكن للإنسان استخدام السر بواسطة الإيمان بالله أولاً، وبعد ذلك يستطيع تكوين عالمه الخاص به، عالم يشرق بالامتنان والحمد والتفاؤل، وكذلك القدرة على الصبر ومعالجة الصعوبات والعقبات. العبرة من كتاب السر هي محاولة الكاتبة البحث في سر الحياة الحقيقي والتركيز على بعض المفاهيم التي تجلب للإنسان السعادة، مثل الحب والسلام والعلم والثقة.

لم يكن غريبا أن تفوز رواية مخبز السعادة للكاتبة السويدية هيلين هولمستروم بجائزة أفضل كتاب رومانسي في السويد، حيث تقوم حبكتها الرئيسية على قصة حب غير متوقعة بين طرفين. بدأ كل شيء بينهما بالنفور قبل أن يتحول إلى مشاعر مشتعلة في سردية تميزت باستبطان الانفعالات الداخلية للمرأة على نحو لافت. تجد الشخصية الرئيسية نورا يانسون نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة يائسة لإنقاذ مخبز والديها من الإفلاس، فتضطر لقبول المشاركة في برنامج تلفزيوني واقعي الذي من خلاله يدخل إلى حياتها الشيف الشهير هنريك إيكلوند ببروده المهني وانتقاداته القاسية. وبين رائحة الخبز الدافئ وأمسية الشتاء الطويلة تبدأ المسافة بينهما في التلاشي، يتحول الصدام إلى انجذاب غير متوقع، لكن مع تزايد الضغوط بينما تفرضه الكاميرا وما يمليه القلب، تدرك نورا أن المعركة الحقيقية ليست من أجل إنقاذ المخبز فقط، بل من أجل استعادة ثقتها بنفسها وفتح قلبها من جديد عبر نص ينبض بالدفء، يحتفي بحرارة البدايات ويبرز قوة الحب الذي قد يولد في أكثر اللحظات غير المتوقعة. ولدت هيلين هولمستروم عام 1984 في السويد، تخرجت من كلية الحقوق، عملت محامية لبعض الوقت، لكن شغفها بالكتابة دفعها لترك مهنة المحاماة والتفرغ لكتابة الروايات، حيث صدر أول أعمالها تحت عنوان العمل بعد الساعة الرسمية، كما اشتهرت بكتابة نصوص عاطفية ذات حبكات مشوقة وشخصية نسائية مثيرة للاهتمام. مع الوقت بدأت المشاعر تبدو أكثر وضوحا بالنسبة لهنريك الذي تحاشته نورا لما بدا من قسوة أبعدتها عنه، وبعد محاولات كثيرة بلغت حتى رمي كرات الثلج على نافذتها. فكرت أنه ما كان ينبغي أن يكون الأمر هكذا، لم يكن عليها أن تشعر بالغضب أو الألم أو الخذلان. ربما يستحق هنريك فرصة لتبرير موقفه. نهضت من سريرها، شغلت آلة القهوة، كان الأمر معقدا لكليهما، والآن ها هو قد جاء إلى هنا يرمي كرة الثلج على نافذتها، ومن الواضح أنه مستعد لأن يفعل كل شيء من أجلها.

القطط تعرف كيف تعيش أفضل منا. نعم، هذا هو السر الصادم الذي يكشفه ستيفن كارني في كتابه فكر وتصرف كأنك قط، بينما نحن البشر نهرول في كل اتجاه مملوئين بالقلق والضغوطات. تجد القطط تعيش بكل بساطة وبطريقة تجعلها تبدو وكأنها تملك كل الإجابات. إنها لا تبحث عن رضا أحد ولا تلهث خلف كل فرصة، بل تترك العالم يأتي إليها. هذا يجعلنا نتساءل، ماذا لو تعلمنا شيئا أو اثنين من هذه الكائنات الهادئة؟ غارنييه يدعو في هذا الكتاب لنرى القطط ليس فقط كحيوانات أليفة، بل كمدربين للحياة. يقول: فكر في الأمر، القطط تفعل ما تريد متى ما تريد بدون أي شعور بالذنب أو القلق. تنام عندما تحتاج إلى الراحة وتتجاهل كل ما يزعجها، تكرس اهتمامها فقط لما هو مهم لنفسها. يتساءل الكاتب: ألا يبدو هذا مثل الحياة المثالية التي نحلم بها جميعا؟ لماذا نحن معقدون في كل شيء بينما القطط تأخذ الأمور ببساطة؟ فهي لا تحتاج إلى اهتمام أو تأكيد مستمر مثلنا نحن. إنها تتقن فن الاستمتاع بالوحدة دون الشعور بالوحدة. تخيل أنك تعيش حياتك بدون التحقق المستمر من هاتفك أو القلق من رأي الآخرين. القطط لا تهتم إن كنت تحبها أم لا، إنها تعرف قيمتها. تبدو وكأنها تنام معظم الوقت، لكنها في كامل يقظتها الذهنية، بينما نحن البشر مشغولون بالتفكير في الغد أو القلق على الماضي. القطط تركز فقط على الحاضر. عندما تلعب تلعب بكل تركيز، وعندما تستريح فإنها تستريح بعمق، وكأنها تعرف سر الحياة الذي نسيناه جميعا. الحياة ليست في فعل المزيد، بل في أن تكون حاضرا أكثر.

أكبر كذبة تربينا عليها هي لا تشعر، فقط كن قويا. كم مرة أخفيت حزنك بابتسامة مزيفة، وكم مرة ابتلعت غضبك حتى انفجرت داخليا، وكم مرة قيل لك تجاهل، لا تفكر، لا تتأثر. يقول الدكتور مارك بريكيت في كتابه إذن بالشعور: قمع مشاعرك لا يجعلك قويا، بل يجعلك منهكا من الداخل. المشاعر ليست عائقا أمام النجاح، بل هي النظام الذي يوجهه. ليس المطلوب أن تكون بلا مشاعر، بل أن تكون واعيا بها، قائدا لها، لا أسيرا لها. مشاعرك ليست ضعفا، إنها بيانات داخلية تخبرك بما يحدث بداخلك. إذا تجاهلتها ستقودك إلى الخلف دون أن تشعر، وإذا فهمتها ستصبح أقوى أداة لاتخاذ القرار في حياتك. يقترح الكاتب: لاحظ مشاعرك بدل أن تهرب منها، فتلك أول خطوة. الملاحظة وليس السيطرة على المشاعر أول خطوة في القوة النفسية. ليست السيطرة بل الملاحظة. مجرد الاعتراف بالشعور يقلل من قوة سيطرة الشعور عليك. فليس كل ألم يعني الحزن، وليس كل غضب يعني انفجار. القاعدة الذهبية هي: كلما كانت الكلمة أدق كان التحكم أقوى. في لحظة الدفاع عن المشاعر تحتاج إلى أن تتنفس بعمق قبل الرد. توقف قليلا قبل أن ترد ردا واعيا وليس عاطفيا، لأنك أنت من تقود مشاعرك، وليست مشاعرك هي التي تقودك. عندما تمنح نفسك الإذن بالشعور ستبدأ أول خطوة حقيقية نحو السلام الداخلي.

من هو الشخص اللطيف فعلا؟ إنه ذلك الشخص الذي يحرص على مشاعر الآخرين، يسعى لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، لا يتأخر في مد يد المساعدة للجميع، سواء للأقارب والأصدقاء والمعارف أو حتى الغرباء. لكن الكاتب روبنسون يصدر كتابا بعنوان لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، يناقش من خلاله مفهوم اللطف وصفات الأشخاص اللطيفين والأخطاء التي من الممكن أن يرتكبوها بسبب لطفهم وحسن نيتهم. اللطف الزائد قد يكلف اللطفاء التزامات أكثر من طاقتهم، لأنهم لا يستطيعون قول لا حتى وإن كانت على حساب وقتهم، مع أنه يمكن قولها بطريقة لطيفة، إلا أنهم يشعرون بالذنب إذا فعلوا ذلك. اللطفاء يكتمون آراءهم ومشاعرهم ويخفون ما يريدون قوله، لكنهم لا يدركون أن ذلك قد يتسبب لهم بمشاكل نفسية وعضوية نتيجة الكتمان المستمر للمحافظة على لطفهم. الأسوأ من ذلك كبت الغضب والصمت عندما يتعرضون للأذى، مما يجعل الآخرين يظنون أنهم ضعفاء. يقول الكاتب: يقع الكثير من الأشخاص اللطيفين في خطأ التصرف بعقلانية، الصمت عند التعرض لهجوم من أشخاص آخرين أو عند الاختلاف معهم، خوفا من الظهور كشخص فظ وغير لطيف. هذا خطأ، لأن عدم الإفصاح عما في داخل النفس سيجعل الطرف الآخر يظن أن كل شيء على ما يرام. قد يكذب الأشخاص اللطيفون في بعض المواقف لأسباب منطقية من وجهة نظرهم، كالإصلاح بين الطرفين أو إخفاء حقيقة ما عن شخص خوفا من أن يحزن وغيرها من المواقف. هذا قد يسبب لهم المشاكل ويوقعهم في المأزق، أو أن يفهمهم الآخرون بشكل خاطئ. التصرف الصحيح هنا هو قول الحقيقة كاملة دائما بشكل مناسب. يحب الأشخاص اللطيفون إزداء النصح وتقديم الدعم النفسي، لكن بالنسبة

وأي تدخل خارجي قد يحدث نتائج عكسية. لذا الحل الصحيح هنا هو دعمهم والوقوف بجانبهم بالقدر المناسب لكل مرحلة.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في دمشق وتعرب عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب السوري. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من ألمانيا، حيث زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين اليوم مركز تدريب ABB، وهو أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في العاصمة الألمانية برلين. وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية. ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة. وكان سموه قد أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الألمان، حيث كانت العلاقات الأردنية الألمانية وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة من أهم محاور لقاءات سموه خلال هذه الزيارة. تفاصيل اللقاءات والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: خلال لقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان، أعرب سموه عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، كما ثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. كما بحث سمو ولي العهد والمستشار الألماني سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة. وتناول اللقاء أيضا جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. وكان سموه قد التقى رئيسة مجلس النواب الألماني، حيث أعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
0: ضمن احتفالات متحف السيارات الملكي بعيد الاستقلال 80 للمملكة، سير المتحف بعد عصر اليوم موكبا مهيبا من السيارات التاريخية والنادرة التي جابت شوارع العاصمة عمان وسط ترحيب وتفاعل شعبي واسع. وانطلق الموكب من مقر المتحف ليمر عبر الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث تزينت المركبات الملكية الكلاسيكية بالأعلام الأردنية مستقطبة المواطنين والعائلات الذين اصطفوا على جنبات الطرقات لمشاهدة هذا الإرث التاريخي المتحرك والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مفعمة بالفخر والابتهاج. هذا وقد أعلن المتحف عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجانا طيلة يوم الاثنين المقبل 25 من أيار الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية وآخرها اليوم ومحاولة تدنيسه عبر إدخال قرابين إلى إحدى باحاته باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة الحرم القدسي وتصرفا عبثيا مرفوضا، مشددة أن لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا. وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. من مآذن عمان نودي لصلاة العشاء. نتابع وإياكم نشرة أخبار التاسعة، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني اليوم جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبية القطاع. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، الأمر الذي يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت عددا من المرابطين والشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، وأعلنت استنكارها للهجومين ووصفتهما بأنهما ينتهكان القانون الدولي. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات في ظل تمسك بلاده وطهران بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وقال الوزير الأمريكي إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. وأضاف أنه مستعد لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يحصل على الردود الصحيحة من القيادة الإيرانية، فيما حذر الحرس الثوري الإيراني من جهته من استئناف الهجمات، مؤكدا أنه لو تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى مناطق تتجاوز حدود المنطقة على حد تعبيره. أكد حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية المعين من روسيا أن 9 مناطق من المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت انقطاعا للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة، فيما قالت سلطات محلية روسية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومناطق في الشمال الغربي. من جهتها، قالت الشرطة الأوكرانية إن 11 شخصا أصيبوا جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيرة في منطقة سومي شمالية أوكرانيا. شددت وزارة الداخلية السعودية اليوم على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. وأهابت وزارة

الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. عودة إلى محلياتنا، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية صباح اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي وقع في دمشق وتعرب عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب السوري. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد عبيدات في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
1: دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
0: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
1: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
0: أعداد وتقديم هناء المجالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المرتضى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا من على ثرى الأردن، ومن على أرضها، ومن تحت سمائها، وعبر أثير هوائها وإذاعاتها، وننقل إليكم جذور الوصاية الهاشمية عبر البرنامج الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.

0: إخوتي الكرام، على مسارح التاريخ تتجسد حقائق عظيمة تظهر أن الوعي الهاشمي لم يكن يوماً موقفاً عابراً أو حكمة سياسية عارضة، بل كان نبض قلب الأمة وروحاً في دفاتر مجدها. ومن هذا النبض انطلقت المواقف النبيلة حين تصدى الأشراف والهاشميون مع أبناء العرب الأحرار لأطماع الغزاة، وفي مقدمتهم الحملات الفرنسية التي حاولت أن تلوث تراب المشرق الإسلامي وأن تمد يدها إلى القدس ومقاماتها الطاهرة. كان الوعي الهاشمي وعداً بالفداء ووعياً بالرسالة ووقوفاً صادقاً إلى جانب الأمة في أحرك مفاصل التاريخ. مستمعينا وللتاريخ بقية، نفتح الملفات مع ضيفنا الدكتور عبد القدوس القضاء، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية. أهلا بكم دكتور.
1: مرحبا بكم أستاذنا.
0: دكتور عبد القدوس، ما زلنا نبحر ونغوص في أعماق الحملة الفرنسية على المشرق العربي، وما زال الحديث عن هذا الشر وهذا الاستعمار، ولكن بلفتة تمهيدية وقبل متابعة حديثكم الطيب عن الحملة الفرنسية على مصر، هنالك سؤال من الممكن أن يتبادر لأي إنسان محبط من الوضع العام: ما قيمة التاريخ أمام الحاضر؟ وليس بخفي عن الجميع الواقع الحضاري والذي يعتبر في أضعف حالاته، نحن نرى التفوق العسكري والاقتصادي لأعدائنا، بل ربما نتكلم عن أيضا مستوى سيادة القانون عندهم. عندما نعيد دور التاريخ ونعيد روايته وتنقيته وإبراز البطولات فيه، ما علاقة ذلك في عملية النهضة اليوم والعودة إلى ركب الحياة؟ تفضل.
1: الله يجزاكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الحقيقة سؤال الحاضر عن الماضي هو سؤال أهل الحكمة.
0: نعم.
1: ولذلك القرآن الكريم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إذن الذين يفهمون قيمة التاريخ. وسبق أن قلنا الذين يعون الصراع على التاريخ هم الذين يعرفون أهمية الاطلاع على مفاصل التاريخ وأحداث التاريخ، وهذا ربما لا يتاح لبقية الناس، ولكن عندما توضح الأمور تتوضح، لأن الحكماء المسلمين لم ينظروا إلى التاريخ أنه مجرد أخبار تروى.
0: نعم.

0: بل ولا غيرهم. وعملية التأريخ موجودة منذ القدم. نتذكر قال فما بال القرون الأولى، ونجد ولو أن فرعون أخذه في سياق يعني التعجيز وسياق نعم، ولكن يدل على اهتمام الناس بالتاريخ. وهذا الاهتمام إذا وجدنا أن في الدولة الفرعونية وفي مراحلها المبكرة كان هناك مؤرخون يتكلمون عن القرون الأولى،
1: نعم،
0: وفي الحضارة اليونانية كان هنالك مؤرخون يتكلمون عن حضارات الشعوب المختلفة والأحداث. ونجد عند حكمائنا المسلمين كما نجد عند مثلا المؤرخ صاحب الكامل في التاريخ يقول لك هذه حيلة ينبغي أن يحذر الناس من مثلها.
1: نعم.
0: إذن هنالك ثوابت في التاريخ وأحداث. إذا رأوه أيضا من يعني جانب مهم، وهو أنه سنن وقوانين ثابتة. هذا نختلف فيه عن الآخرين. الآخرون يأخذون الحكم من التاريخ، لكنهم لا ينظرون إلى ثبات السنن. إلا ربنا قال ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا عندما تنظر في التاريخ. الحضارة تنهض على أركان العدل، التنمية، حماية الكيان. فإذا قامت هذه الأسس ازدهرت الأمم، إذا غابت تهاوت الأمم واندثرت. لذلك عملية الانتكاس هذه أيضا ليست بمعنى أنها قدر محتوم، كل الأقدار من الله سبحانه وتعالى، ولكن النظر إليها على أنها نهاية. التاريخ يعلمنا أن الكبوة الحضارية ليست هي النهاية، هنالك أمم انهارت ثم عادت. إذن يجب أن نعرف لماذا انهارت وكيف عادت.
1: نعم.
0: ابن خلدون على سبيل المثال أعطانا القاعدة التي تقول الظلم مؤذن بخراب العمران، العدل روح العمران، الظلم نذير الخراب. إذا رأينا في حاضرنا صور من التشرذم والانقسامات نعلم أيضا أن الأمم مرت بمثل هذا. كيف نهضت من جديد؟ كيف عادت أوروبا تتلمس آثار وحدتها بعد عصور من القطيعة والحروب الدينية والقطرية؟ هذا كله يجب أن ندرسه، لأننا نعيش في حركة الحياة. يعني التاريخ ليس شيئا مضى، بل نحن التاريخ. يعني نحن في سلسلة هذه الصيرورة في دورة التاريخ التي ستشهد كبوات وتشهد أيضا نهضات. علم النفس يثبت لنا أن الاطلاع على والاجتماع أيضا، قصص الخالدين والناجحين يورث روح الفاعلية والإيجابية.
1: نعم.
0: يؤكد أن ما نحتاجه اليوم هو استعادة المعايير التي صنعت الأمجاد. أيضا النجاحات الماضية ينتقل تأثيرها، هذا يقوله علماء الاجتماع، من جيل إلى جيل، توقظ الهمم، تعزز الثقة بالقدرة على النهوض. لذلك دائما السؤال يكون في مرحلة الضعف مشوب بحالة من الإحباط، والحقيقة ليس كذلك. إذا ضربنا مثال باحتلال مصر أواخر القرن الثامن عشر اللي احنا في صدده الآن، العثمانيون منشغلون الحقيقة بصراعاتهم مع الصفويين وبصراعاتهم مع جهة أخرى من أوروبا. الصفويون نفسهم، الإيرانيون منقسمون أيضا بينهم داخليا،
1: وليس يعني لهم طريق محدد. يعني
0: لا، هم كدولة قائمة. نعم. أولا صراع مع الدولة العثمانية هو صراع نفوذ، ومن الداخل عدة يعني دول نشأت خلال هذه الفترة ما بين الصفوية إلى القاجارية، دول أربع خمس دول. إذن هي انقسامات وانقلابات. نعم. وأيضا والعرب أيضا كانوا، وإن كانوا في ذلك الوقت الأكثر لحمة بسبب هذه الروح التي تسود بينهم، لكن ما حققوا وحدة كاملة. لكن إذا نظرنا أن التضامن العربي الذي ظهر من أشراف مكة ودول شمال أفريقيا، وهذا نتكلم عنه، وعشائر العرب من شرق الأردن إلى الشام إلى سيناء، إلى جانب البطولات الشعبية العظيمة التي قدمها الشعب المصري، ارتد الاحتلال الفرنسي.
1: صحيح.
0: إذن انكشفت هذه الوعود الباطلة لنابليون لليهود بالعودة، وكان صمود هذه الفئة المناضلة مؤثرا. إذن الالتفاف حول الهدف، العودة إلى هذا التاريخ القريب، تعطينا فكرة أن مفاتيح النهوض ما تزال
1: موجودة
0: وقائمة.

0: نعم، في خضم هذه الكبوة الحضارية يجب أن نعرف كيف ننظر إلى أنفسنا، يعني لا ينبغي أن نجلد ذاتنا،
1: نعم،
0: وأن نرى الآخر متفوق من كل جهة، حتى في المسألة اللي تفضلتم فيها الانضباط واحترام القانون،
1: نعم،
0: وأن هذه طيب ندرسها على أنها من عوامل نهضة الأمم. صحيح عندنا فوضى، لكن أيضا الآخر القانون عنده غالبا هو سياج على الفوضى، يشرع أحيانا ما يخالف الفطرة الإنسانية، يتيح أشياء ضد صحة الإنسان المباشرة، ومع ذلك يضع إطارا ويتماشى مع الرغبات، والجسد الفتي يتحمل الأمراض، وإذا شاخ قليلا ستظهر هذه الأمراض أكثر.
1: صحيح.
0: ونحن لنا ضمانة من ثقافتنا ومن ديننا أننا في أمان من هذه الأمور، يد أمان على البيئة وعلى الإنسان، إذا أخذنا بمعايير النهضة واستفدنا من هذا التاريخ، التاريخ للعبرة ولا شك.
1: نعم، إذن هنالك صعوبة أكيد يا دكتور في جمع هذه المعلومات الصادقة، عندما نجد أن القرآن محفوظ والسنة محفوظة، ولكن التاريخ بحاجة إلى جهد بشري فائق حتى يتم إخراج هذا الخبر الصادق والقص الحقيقي فيه. وعندما نعود للحديث عن الحملة الفرنسية على مصر، تعودنا دكتور بمعيتكم تجوالا حيويا مع التاريخ، نقف عند كل نبض حي أدى دورا مهما في الدفاع عن الإسلام والقدس والعروبة. ألمحتم في الحلقة السابقة إلى المواجهة المصرية لمشروع نابليون الاستعماري ووعده لليهود بوطن قومي، ذكرتم أن هذا الدور المصري بدأ من أول يوم.
0: نعم.
1: نود أن نعيش لحظات الصمود المصري والمقاومة، ثم بعد ذلك نتحول بالحديث عن الشريف غالب بن مساعد ومواقفه الداعمة. تفضل.
0: أحسنتم. الحقيقة لا بد من إظهار جميع الأدوار حتى تبرز الأدوار التي يخلدها التاريخ.
1: نعم.
0: وقلنا إن احنا ألمحنا في الحلقة الماضية أيضا إلى مواقف الشريف غالب وإلى كيف يتناول الناس التاريخ.
1: نعم.
0: وأن التاريخ الحقيقة إذا أردنا في كل مرة أن نركز على مركزية ما، فإننا سنغفل حركة التاريخ والاستفادة من التاريخ التي كنا نتكلم عنها الآن. لذلك لابد، وأحسنتم بهذا السؤال، أن نرى هذه المقاومة البطولية الحقيقة، لأنه نابليون نزلت جيوشه على شاطئ الإسكندرية من عام 1798. متى بدأت المقاومة؟
1: جميل. نعم. إذا من أول
0: في اليوم الأول.
1: نعم.
0: يعني لم يجد الفرنسيون أرضا خالية كما هم يعلمون، وما زالوا ترى بالمناسبة حتى الذي يرى الأفلام الأجنبية كيف يصورون بلادنا إلى اليوم، يعني يصورونها دائما صحراء وليس فيها شيء، حتى يأتي الإنسان الغربي وأحيانا بعض السياح يستغرب من كل ما يرى.
1: نعم.
0: إحنا بنفكركم يعني عايشين في كهوف.
1: نعم.
0: إلى الآن هذه السيطرة على العقلية للنظر إلى الآخر قائمة، حتى في زمن انكشاف المعلومة كانوا يعتقدون أنهم قادمون إلى أرض فعلا فارغة، وقليل من البدو يشغلون أرضا كبيرة لا تلزمهم وهكذا. لكن الحقيقة وجدوا شعبا وشعب شامخ، والشعب المصري ضرب أمثلة لا شك أنها تؤكد ريادته، وأن نهضة مصر دائما هي مفتاح نهضة العرب. وجدوا الأهالي بقيادة محمد كريم، هؤلاء استقبلوهم بالبنادق، بالمدافع الصغيرة، بالحجارة، بالسيوف، بالتكبير.
1: نعم.
0: هذا كله مذكور في تاريخهم. آلة الحرب الفرنسية غلبت بسلاحها المتطور، هذا صحيح، لكن المقاومة في الإسكندرية، المعركة الأولى التي هي مقاومة الإسكندرية أو معركة الإسكندرية، شكلت أول جدار صد نفسي قبل أن يكون عسكري في وجه الغزاة. طبعا هذه دفعت نابليون إلى إدراك أن الطريق مسدود أمامهم وعليه أن يفجره، ولذلك أخرج كل ما عنده من الوحشية مباشرة. وفي بعد مرور أقل من أسبوعين ثارت إمبابة عام 1798، واصطفت جموع المصريين وكانت بقيادة مراد بك من أمراء المماليك، ولكن اللحمة هي الشعب المصري، وهؤلاء اشتهروا الحقيقة بالجرأة في هذه المعركة. صحيح أن نابليون فعل خطة، هو عمل جيشه مربعات تحوطها المدافع، ولذلك كان يستقبل هذه الهجومات بالمدافع مباشرة، ولذلك يعني غرق الكثير من الناس ومات الكثير من الناس، ولكن هذا لم يخف، يعني الذين غرقوا في مياه النيل وبرغم هذه الهزيمة
1: لم
0: حولوا معركة إمبابة إلى أيضا جذوة أخرى من جذوات المقاومة إلى القاهرة، تابع مسيره وكان منتشيا، لكنه لم يلبث أن واجه انتفاضتين عظيمتين، ثورة القاهرة الأولى وما زلنا في بداية يعني وجوده، كان الأزهر الشريف قلب الثورة، وكان أيضا الفتاوى اللي قاد العلماء صفوفها وقاد العلماء الحقيقة الثوار من خلالها. يظهر هنا أيضا الشريف عمر مكرم، والشريف عمر مكرم من أشراف مصر، والحقيقة يعني لنعرف بهذا الشريف نقول إنه من الحسينيين أبناء عم الأشراف في مكة، وكان توثيق النسب في مصر نسب الأشراف يرسل إلى مكة ويصادق عليه أشراف مكة بالمؤرخين الذين عندهم وعلماء الأنساب ويعيدونه إلى مصر. يعني كان عمر مكرم الشريف عمر مكرم يرسل هذه الأسماء والذين من قبله والذين من بعده إلى مصر، يعني حتى يبقى النسب محفوظا. إذن المصادقة على أنساب النقباء أو نقابات الأشراف هذه في المغرب وفي مصر كان يتم الأمر من خلال المركز الأشراف في مكة المكرمة. إذن التنسيق قائم والمعرفة قديمة. عمر مكرم الحقيقة اجتمع الناس حوله ويستمدون منه الشرعية والروح المعنوية، بإشارته أقيمت المتاريس في الأزقة والبنادق، ورغم أنها بدائية يعني. لكن تحولت شوارع القاهرة إلى ساحات كرامة، ورد نابليون بقسوة واقتحم الأزهر بالمدافع ودنس ساحته المقدسة وسالت الدماء المصرية دفاعا عن الدين والكرامة. أخمدت الثورة الأولى لكنها أثبتت أن القاهرة لا تركع وأن مصر لا تصمت. هنا ثارت الثورة، الثورة القاهرة الثانية وكانت أشد، واضطر نابليون يعني في تلك الفترة أن يعود سرا إلى فرنسا، وترك خلفه جيشا. لا شك أنه أتعب بهذه الثورات المتعاقبة التي واجهه بها الشعب المصري. طبعا اندلعت هنا ثورة القاهرة الثانية عام 1800، كانت أعنف وأشد الحقيقة من الأولى. عاد الناس إلى الأزهر، ارتفع صوت الشريف عمر مكرم والعلماء يحرضون على الثبات، قاوم الأهالي ببسالة، النساء شاركنا في حمل الماء والدواء في هذه المعركة، خضنا المعركة بأنفسهن على طريقة الصحابيات رضي الله عنهن. الحقيقة أيضا الوحشية التي أظهرها كليبر نائب نابليون كانت كبيرة، وأمطرت مدافع الأزقة وأحرقت البيوت وسالت الدماء، كان المشهد مروعا لكنه أيضا كتب في سجل التاريخ. وقد كتب أن شعب أعزل واجه أعظم قوة عسكرية في ذلك الوقت في العالم. كليبر أخذته النشوة طبعا وظن أن مصر خضعت، لكن جاءت الضربة من حيث لم يحتسب، وهذه المرة على يد الشاب الحلبي سليمان الحلبي الذي كان في مقتبل العمر وحمل خنجره في عباءته واقترب من القائد الفرنسي في حديقة منزله، وبضربة خاطفة أسقطه أرضا. وكان هذا خير إعلان أن الثورة والإصرار والمقاومة والإصرار والشعوب التي تصر على حقوقها وتصمد لا بد أن تصر. إذن من الإسكندرية إلى إمبابة، من الأزهر إلى حديقة كليبر، رسم المصريون والعلماء والمجاهدون العرب ملحمة البطولة، قادهم محمد كريم في البداية، ثم العلماء والأشراف في القاهرة، وكان الشريف عمر مكرم أحد أبرز رموزها حتى ختمها سليمان الحلبي بمسك الختام.
1: نعم نعم، أغلب هذه المعلومات يا دكتور لا نجدها في الكتب، يعني هنالك معلومات نسمعها لأول مرة، كيف نبحث عنها للقارئ؟ أين يذهب؟
0: لا لا، التاريخ موجود. التاريخ موجود، ولكن التاريخ حفظ عندهم أكثر منا. لدينا النزعة القطرية التي كانت تسيطر منذ فترة ليست قليلة. أولا النزعة القومية، ثم النزعة القطرية. فيصبح الحديث عن التاريخ من وجهة نظر محددة.
1: نعم.
0: ربما قل أن تسمع أن شخصا يريد أن يتكلم عن جذور الوصاية مثلا الهاشمية في بلده، وهو يتعرض باعتزاز للثورة المصرية والأدوار لابد أن نتكلم عنها لإخواننا أيضا في المغرب العربي. إذن لو كان التاريخ يعني يقال بشموليته وبعناصره لوجدنا هذه المراجع. المراجع موجودة، القراءة قليلة، ولدينا إحنا الحمد لله مبادرات جيدة في موضوع القراءة. أنا أتذكر مثلا مشروع القراءة للجميع، وإن كنت لو أردت أنا أو أنت كمتابعين أن نبحث عن المخرجات لن نجدها، مع أنه دفع وبذل لهذه الحملة الكثير، ولا شك أنه انخرط فيها الشباب وفعلوا ذلك. والحقيقة لابد أنه نحيي كل الجهود التي تحث على القراءة والمعرفة، ومنها أيضا المشروع العربي الكبير بالمبادرة الأميرية اللي هو تحدي القراءة. هذه نماذج، هو طبعا من دولة الإمارات، نماذج جيدة في فرص الاطلاع، لكن يجب أن توجه أيضا أن الذين يقرؤون تكون القراءة فيها وعي وفيها ربط وفيها رجوع إلى المراجع. لكن أين يذهب القارئ؟ الحقيقة أعان الله الباحث والقارئ، لأن كثير من الحقائق أصلا لقصد أو لغير قصد يتم التعتيم عليها. ثم إننا لا نجد يعني أحيانا الرديف الذي يجب أن يبحث وأن يقدم للأجيال، اختلاف الرؤى حول ماذا نقدم للجيل يجعل التاريخ قراطيس.
1: نعم.
0: تبدأ وتخفى.
1: نعم. إذا دكتور، ونحن نتحدث عن أزمة للثقافة في هذا الزمان، هنالك زيادة ربما في التفاهات، فإنه يحق لنا أن نخلد هذه البطولات وأن نعيدها على أذهان أجيال اليوم وشباب الأمة. لذلك لو أردنا أن نتحدث عن نابليون وعن ارتباطه بالمشروع الاستيطاني في فلسطين والقدس،
0: نعم.
1: عكا بأسوارها الشامخة تظهر أمامنا.
0: صحيح.
1: مررتم على ذكر بعض من هذه الفصول في حلقتنا السابقة، تحدثتم عن المشاركة الفاعلة لأحمد باشا الجزار، تحدثتم عن أهل عكا وعشيرة الجراح، عن أهل جنين ودورهم. اليوم نرغب بمزيد فضل من التفاصيل، وأن نعيش معكم جذور التصدي الفلسطيني لكل محاولات الاقتلاع، ونرجئ الحديث عن غالب بن مساعد والذي تقدمت بالسؤال عنه إلى ما بعد ذلك. تفضل.
0: نعم. الحقيقة أنا أقدر أن الزخم الذي قدمه الأشراف في مكة باتصالاتهم العربية في الحجاز،
1: نعم.
0: والخليج العربي كان له دور كبير في إيقاظ الهمم، خصوصا عندما تحرك نابليون بمشروعه فعلا وقرر احتلال الشام وبدأ من فلسطين واتجه إلى عكا بعد مذبحة كبرى في يافا سجلت بسطور من الدم في التاريخ. هذه وحشية. كل هذا أيقظ الناس. يعني عندما نقول هذه الحملة الاستعمارية العسكرية والسياسية اللي انطلقت يعني في شباط كما قلنا،
1: نعم.
0: وبعد ذلك بعام أو أقل اتجهت إلى فلسطين، 4 أشهر في فلسطين قبل أن أو 4 أشهر قبل أن ينكسر جيش نابليون. خلال هذه الفترة جرائم، ومن بداية الحملة الفرنسية على مصر وفلسطين تتصدر مشروع نابليون. في الوثيقة التي يقول فيها إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، هذه الدماء التي تركها في القاهرة عدل بالنسبة له، فقد كما نرى العدل اليوم يعني عند القوى الاستعمارية الذين ما زالوا يقولون لا نرى مظاهر إبادة جماعية في غزة، لم يروا إلى الآن، يحاولون أن يروا. هذا هو عدل نابليون الذي تشربه الغرب، الذي يجب أن نعرف حقيقة موقفه منا. وهذا ما عكسته أيضا الكلمة الملكية في بداية الأحداث عندما قال إن الرسائل التي تصلنا أن هناك من يعتبر دمنا أرخص من دم غيرنا. هذه حقيقة نظرة الغرب، وهكذا يلخصها الهاشميون دائما. يقول وخلال بضعة أيام سينتقل جيشي إلى دمشق المجاورة

0: التي استهينت طويلا بمدينة داود التي استهانت
1: نعم
0: وأذلتها. يتكلم بالبعد
1: بالبعد
0: اليهودي.
1: اليهودي نعم.
0: يا ورثة فلسطين الشرعيين، إن الأمة الفرنسية التي لا تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل غيرها تدعوكم إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء. يعني يؤكد لليهود أنه مخلص لهم ولمشروعهم، ولا شك أنه أيضا كان مخلصا لنقودهم التي
1: نعم.
0: مولت حملته المفلسة على مصر. الدعوات المتكررة للعودة إلى فلسطين إذن، وإن كانت تتردد صداها في أوروبا باستمرار، لكن هذا الزخم، بهذا الزخم، هذه أول مرة
1: نعم.
0: بقائد يحتل باسم هذا المشروع. الحقيقة نابليون بالبداية ما جرؤ على الاقتراب من أسوار القدس، اكتفى بالتحرك إلى عكا. في 9 آذار عام 1799 بعث نابليون إلى شيوخ نابلس وخيرهم بين الحرب والسلام. كتب إلى أحمد باشا الجزار حاكم عكا من قبل العثمانيين يدعوه إلى ترك القتال والعيش في سلام. الحقيقة الجزار أدرك الخطر، وكان رجلا على قدر المسؤولية كقائد
1: نعم.
0: من جهة الخلافة مسؤول عن مكانه في عكا، واستعمل طريقة يستنجد فيها العرب، فأرسل قصائد الشعر باللهجة البدوية إلى حكام جنين ونابلس، أرسل إلى الشيخ يوسف الجرار ورد عليه أيضا بقصيدة يعني يبشره فيها بأنه سينصره. يوسف الجرار شيخ جبل نابلس يطلب منه النجدة فيبادر. تحرك الشيخ يوسف الجرار مباشرة، وماذا فعل؟ أرسل رسائل بصيغة آمرة. هكذا كان العرب يعرفون أنه يعني يمون كما يقال. وهذه الرسائل إلى أين كانت؟ إلى مناطق، أولا جبل القدس، ثم الخليل، ورسائل إلى البلقاء والكرك وعجلون في شرق الأردن يطلب منهم الإعانة. هنا التاريخ يقول أن هذه القبائل كلها استجابت وحشدت. البعض يقول أنه نحو 30,000 مقاتل، أنا أجد في هذا يعني بعض المبالغة، لكنهم لن يقلوا عن 20,000، لأنه إذا أردنا أن نرى القوة التي حشدت في شرق الأردن الذي ربما كان تعداده لا يتعدى 120,000، ولكن حشدت القبائل وحشدت عجلون وحشدت الكرك وحشدت السلط البلقاء وحشدت القبائل البدوية في الأردن من شتى جهاتها، وربما إذا أردنا أن نقيس الكثافة السكانية وعدد من أرسل من هنا لا يقل عن 5,000 من شرق الأردن.
1: نعم.
0: يدعمهم الفرسان توجهوا إلى عكا، والحقيقة هؤلاء جميعا يبرزون الجزء الذي كنا نتكلم عنه في
1: نعم.
0: التاريخ، أن الأمم إذا أصرت والشعوب إذا اتحدت والغاية إذا اتضحت والراية إذا كانت راية حقيقية غير مزيفة،
1: والهدف
0: أنواع
1: نعم.
0: كثير من الجهادات التي مررت علينا في هذه في هذا القرن
1: نعم.
0: وفي هذه الحقبة من الزمن كانت يعني بحكم الدفاع عن الناس، وأول ما تقتل المسلمين ولا تمد يدها
1: نعم.
0: على غير المسلمين، اتضاح الراية كان مهما. لذلك الفرسان اللي جايين من شرق الأردن اجتازوا مسارات استراتيجية معروفة، تحركوا عبر طرق برية آمنة تمر بمناطق البلقاء والكرك وعجلون، متجهين نحو الشمال الغربي عبر وادي الأردن وصولا إلى نابلس، وارتكز تحركهم على نقاط تجمع طبيعية لتأمين مرورهم مثل أودية الفارعة ومفرق الطرق بين البلقاء ونابلس، ولتجنب الاحتكاك المباشر حتى يصلوا إلى يوسف الجرار ويجتمع معه عند قلعة صانور. وهنا يعني من يمر من مرج بن عامر إذا أتيح له لا شك أنه سيشم عطور هؤلاء المقاومين الذين اجتمعوا من شرق الأردن وقسم من لبنان ومن الشام لكي يحرروا عكا. الحقيقة جرت بعد ذلك معركة عكا في 18 مارس 1799، وقف نابليون أمام أسوار عكا وأراد اقتحامها

0: ولكنه لم يتمكن من ذلك. لكنني سأذكر شيئا في النهاية حتى يكون يعني مدخل لحديثنا. أن الشريف غالب بن مساعد وقد رأى هذا، وكل هذا تاريخ وأحداث تصل الناس وتعرف كيف تجمعت القبائل وماذا على الحجازيين أن يفعلوا، وكانت حركته بإرسال الجنود وتدريبهم والزخم الكبير الروحي الذي ثبته محمد بن أبي نمي من زمان في مسألة أن القدس قلب الصراع ومعارك جدة وما أعقبها، كان الزخم قائما واستثمره الشريف غالب المساعد، واستثمرته القيادات الروحية مثل الشيخ محمد الكيلاني من الطريقة القادرية والذين تجمعوا بالآلاف كما قلنا. حتى إن نابليون عندما تكلم عن مبررات عودته من عكا، هو بده يرسل للهيئة السياسية والعسكرية في مصر، ذكر بنود منها هذه المقاومة للعشائر التي جاءت من كل مكان، ومنها في البند السادس هذه الروح التي بثت في المقاومة المصرية بمجيء المدد الحجازي بأسلحته ورجاله وعتاده من أرض الحجاز. هذا إذن كان سبب مباشرا في تكامل الصورة وتكامل الجهود. الحقيقة نستطيع أن نقول أنها جهود عربية خالصة، حيث أن المدد الآخر يعني من العثمانيين كان واقفا عند حد الفرمانات وإصدار الأمر الحقيقة بهذا الجهاد وهذه المقاومة.
1: نعم، إذن بهذا المحور ننهي هذه الحلقة، ولكن نجعلها هي البداية لحلقتنا القادمة. نتحدث عن غالب بن مساعد، نتحدث عن الأدوار والمواقف العثمانية العربية والهاشمية من نابليون ومشروعه المزدوج، ووصف لهذه الأدوار بزيادة عما تفضلتم به. نعم، إذن وهكذا يبقى الوعي الهاشمي صفحة مضيئة في كتاب الأمة، يحمل في سطوره وعد الوصاية وعهد الفداء، وما صنعه الأشراف والهاشميون كغالب بن مساعد إلا امتداد لدور رسالي عظيم صان القدس وحفظ هويتها. وفي الأردن اليوم نحيا نعمة هذا الإرث، ونستظل بظل قيادة هاشمية واعية تجدد العهد مع الله والتاريخ، أن تبقى القدس في الضمير وأن تبقى الوصاية أمانة والدفاع عنها واجبا. الدكتور الفاضل عبد القدوس لقضاء، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، نشكرك جزيلا وطابت أنفاسكم في هذا التاريخ الصادق.
0: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. وأنتم مستمعينا نشكر لكم جميل متابعتكم، الشكر أيضا للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
3: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
2: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: صوانات أذن الأنسة أم كلثوم
3: صوانات مكياج ست نعيمة المصرية
4: صالح فضل عبد الحي بلبل الشرق صوانات من غير خشخاش
5: صوانات أذن أتغنى يا بدلية يا عيني يا توفيق
6: صوانات أذن الشيخ سيد الصفي

0: تشدو البلابل وتغرد الطيور ويسبح الكروان ويغني الإنسان.
1: ومع بحثه عن النغمة الصحيحة وأجمل الألحان يعمل إحساسه وفنه من أجل معنى أفضل ومغنى أحلى.
0: ومع وحدة الإحساس والمشاعر في أشكال التعبير الفني تتشابه الألحان.
1: أصل الألحان،
0: برنامج قدم مادته العلمية
1: عبد العزيز عناني،
0: إعداد
1: وجدي حسن،
0: إخراج
1: فتح الله الصفتي.

0: صديقي المستمع، المطرب هو النجم الساطع في سماء الطرب، وهو مؤدي الألحان مؤنس الأسماع.
1: والمطربون الأقدمون غنوا جميع ألوان الغناء الديني والدنيوي، منها المضبوط والموزون ومنها المرتجل.
0: غنوا المشاهد التمثيلية في الأوبريتات الغنائية، وغنوا الليالي والمدائح، وملأوا سماء الشرق بهجة وطربا.
1: وكان المطرب لا يعتبر مغنيا إلا إذا أدى جميع هذه الألوان بمهارة، فيظل المطرب المبتدئ تحت التمرين مدة طويلة يتعلم فن الغناء على يد أساطينه، ويتنقل بين الأفراح والليالي والموالد مستمعا ومؤتنسا إلى أن يجد في نفسه الكفاءة على الغناء.
0: عند ذلك يتقدم إلى شيخ طائفة المغنين، وهو رئيس هذه الطائفة المشرف عليها مسموع الكلمة فيها. يتقدم المطرب لشيخ الطائفة مولما له وليمة، داعيا إياه ومعه كبار أهل الفن، وفي تلك الليلة يشرع في أداء ما يطلب منه من ألوان الغناء، من قصيد إلى موال مرتجل إلى غيره، بين يدي هذا المجلس الذي يشبه لجنة الامتحان.
1: وعند ذلك يقرر المجلس برئاسة شيخ الطائفة القرار النهائي بنتيجة الامتحان، حيث يحزم المطرب بحزام جميل ومن قماش مخصوص وأمام تصفيق الحضور، ويصير هذا صكا له بمزاولة المهنة واعترافا به مطربا.
0: ولا ينال هذا النجاح إلا من أجاد الغناء الصعب والمران المرهق والحفظ في كل قوالب الغناء.
1: والشيخ يوسف المنيلاوي صديق المستمع أحد رواد هذا الفن، ولا عجب، فقد عاش عصر عبد الحمولي ومحمد عثمان وغنى ألحانهم.
0: تفوق بحلاوة الصوت وحسن الغناء على أمثال محمد سالم العجوز وعبد الحي حلمي.
1: أنشد المدائح والأذكار النبوية، وكان محسوبا لأهل البيت، حريصا على مجالس الإنشاد بمسجد السيدة فاطمة النبوية، وفي بيت آل البكري في ليالي رمضان، آخذا بذلك بأسلوب الشيخ خليل محرم والشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب، وهم كبار أقطاب هذا اللون.
0: وكان يوسف المنيلاوي مجددا يغني ألحان المجددين أمثال إبراهيم القباني وداود حسني وعلي الأصبجي.
1: وقد سافرت عام 1896 بعثة رسمية إلى الآستانة تضم عبد الحمولي ومحمد عثمان ويوسف المنيلاوي والشيخ الشنطوري وفرقة موسيقية، وقد غنى عبد الحمولي أمام السلطان دور الله يصون دولة حسنك، وغنى المنيلاوي دور مليكي أنا عبدك الذي لحنه محمد عثمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الباكخستان من تأليف تيتوس بلاوتوس.
3: لا يعرف إلا النزر اليسير عن تيتوس ماكيوس بلاوتوس. ولد في حوالي سنة 255 قبل الميلاد بمدينة سارسينا في أمبريا، وتوفي سنة 184 قبل الميلاد، ويقال إنه ذهب إلى روما في سن مبكرة حيث اشتغل في المسرح،
4: وعاد ثانية إلى روما وهو فقير معدم، فوجد عملا في مصنع وكتب 3 مسرحيات في وقت فراغه، وتبع هذه المسرحيات 3 أكثر من 20 مسرحية باقية، يبدو أن معظمها وضع في النصف الأخير من حياته،
5: وكلها مقتبسة من مختلف كتاب المسرحية الأغارقة، ولا سيما في الكوميديا الجديدة، ولا جدال في أنها كانت اقتباسا أكثر منها ترجمة.
4: وفضلا عن تلميحاته العديدة في كوميدياته إلى العادات والأحوال الواضح أنها رومانية، يوجد دليل كاف في لغته وأسلوبه على أن ترجمته لم تكن حرفية،
6: وإن المترجمين المحدثين الذين بذلوا مجهودا جبارا ولكن بدون جدوى في أن يترجموا حرفيا إلى لغتهم حتى ولو كانت الترجمة نثرا، شتى الاستعارات والتوريات والعبارات المستمرة التي تبدأ ألفاظها بنفس الحرف، والجناسات التي لا تحصى والموجودة بكثرة في الأشعار اللاتينية.
7: هم آخر من يعترف بأن بلاوتوس، على الرغم من أنه كتب هذه الكمية الضخمة وأنه كتب شعرا وكتب في غاية السهولة وبمرح وبغير عناية، فإنه لم يكن سوى مترجم بالمعنى الضيق لهذه الكلمة.
3: يمكن تحديد تواريخ عدد قليل جدا من كوميدياته الباقية بحسب تواريخ إخراجها في روما بدرجة كبيرة من الدقة، فظهرت مسرحية مايلوس في حوالي سنة 206 قبل الميلاد، ومسرحية كاستيليريا في حوالي سنة 202 قبل الميلاد، وظهرت ستاكيوس في سنة 200 قبل الميلاد.
0: ولابد أن نشير ونعرف كيف كان قبوله للقوانين المسرحية لعصره وقيودها الكثيرة، وكيف نجح بالمكياج وبالتكلف في أن يخرج على منصة المسرح أشخاصا مختلفين بطريقة ملموسة في كل من مسرحياته.
5: أجهد نفسه وفنه كثيرا بجدية أكثر مما يفعل كاتب المسرحيات القصيرة المتنوعة الفودفيل أو الكوميدية الغنائية الحديثة، إذ كان غرضه الأساسي هو الحصول على الضحك المباشر.
4: يبدو أن هذا هو ما كان يطمح فيه بلاوتوس لكي يحتفظ بمتعة متفرجيه، فإذا كان للنكتة أن تفسد الدور فإلى الجحيم بالدور ما دام قد نجح في إبراز النكتة.
7: فمثلا في حالة كاتب مسرحية الأسرى، نجد أنفسنا أمام كاتب مسرحي ذي أهداف تختلف عن أهداف بلاوتوس.
6: ومهما كان المستوى الذي نضع فيه مسرحياته، فإن أشخاصها ومواقفها المسلية وقوتها وهزلية حوارها تبقى كما هي. ومن مسرحياته أيضا كوميديا إنفيتيريون، كوميديا جرة الذهب، وكوميديا الباكخيديس أو الباكخستان، وكوميديا الأسيران.
2: لا نريد أن نطيل عليكم، هيا إلى المسرح.
8: أيمن سيلوخوس يا ابن نيكوبولوس، أتحتفظ بالتي سأتزوجها وتصبح امرأتي هنا وبالقوة؟ أية أخلاق هذه؟ أية أخلاق؟
9: من هذا؟
0: لقد حضر الرجل صاحب العمل كليوماخوس في الوقت المناسب لي تماما.
8: أنا أكبر صاحب مال ويظنني امرأة؟ يخيل إليه أنني امرأة تعجز عن الدفاع عن نفسها وعن ذويها، والآن لن تثق بي كل المدينة، ولن يثق بي أحد إلا إذا أطفأت جذوة حياته بمجرد أن أقبض عليه، وإلا إذا سلبته حق وجوده.
9: أي خروسالوس، من هذا الذي يهدد ابني؟
0: إنه من سيتزوج المرأة الجالسة إلى جانب ابنك على الأريكة.
9: ماذا؟ ويتزوج من؟
0: هذا ما أقوله، إنه من كانت تعمل لديه ووعدته بالزواج واستدانت منه مالا.
9: بحق السماء، أهي؟
0: أما قليل ستعلم نيكوبولوس.
9: وهذا مؤلم حقا.
0: وماذا الآن؟ ماذا الآن نيكوبولوس؟ أتظن خروسالوس مجرما؟ هيا الآن فيما بدا لك اربطني واسمع كلام ابنك. ألم أخبرك بأنك ستعرف أي نوع هو؟
9: وماذا أفعل الآن؟
0: ماذا تفعل؟ أطلق سراحي من فضلك وبسرعة، لأنه إن لم يطلق سراحي فسرعان ما سيباغت رجلنا متلبسا بالجريمة.
8: لا أفضل أن أكسب أي مبلغ من المال اليوم من أن أباغته وهي بين ذراعيه حتى أستطيع أن أقتلهما كليهما.
0: نيكوبولوس، أتسمع ما يقول؟ لماذا لا تطلق سراحي؟
9: فكوا قيوده. هذا فضيح يا عزيزي، يا عزيزي، إنني مذعور والذعر يتملك مني أكثر فأكثر.
8: ثم إن هذه المرأة التي تجعل من نفسها سلعة، أؤكد بأنها لن تقول إنها خدعت رجلا بوسعها أن تسخر منه.
0: يمكنك أن تشتري ثورته بقليل من المال.
9: أشتري ثورته؟ إذن فإكراما لخاطر السماء، أي شيء تريد إذا لم يباغت هذا الصبي متلبسا ويقتله؟
8: إذا لم أحصل على 200 جنيه في الحال فسأريق دمهما معا حتى يجفا وأخمد أنفاس حياتهما في هذه اللحظة.
9: هيا اشتري غضبه بهذا المبلغ إن استطعت إليه، بحق السماء اشتري غضبه بأي ثمن.
0: حسنا حسنا، سأذهب وأعمل كل ما في طاقتي. كليوماخوس، على ما تصيح يا هذا؟
8: أين سيدك؟
0: لا يوجد في أي مكان، لست أدري. نيكوبولوس، أتريد أن توعد 200 جنيه في الحال على شرط ألا تأتي وتصيح أو تزمجر هنا؟
8: لست أحب شيئا خيرا من هذا.
0: نعم نعم، وعلى شرط أن تنال كثيرا من الألفاظ القاسية مني.
8: كما يحلو لك.
9: انظر انظر إلى كلب المشنقة هذا كيف يتملقه.
0: هذا هو والد مينيسيلوخوس، هيا إليه سيعدك بهذا المبلغ. إنك تطلب النقود، أما بقية الشروط فكلمة واحدة تكفي.
9: هل انتهيت؟
0: سويت المسألة ب200 جنيه.
9: مرحى يا خلاصي، لقد أنقذتني. كم يمر من الوقت قبل أن أقول سأدفع؟
0: كليوماخوس، اذكر طلبك من نيكوبولوس،
10: أعطه وعدا بالدفع.
9: أعد أذكر طلبك.
8: هل تدفع لي 200 جنيه طيبة أمينة ذهبا؟
10: نيكوبولوس قل سأدفع، رد علي، هيا.
9: سأدفع.
10: كليوماخوس، هل تدين أحدا بشيء؟ لماذا تضايق ذلك السيد؟ لماذا تهدده وتتوعده بالقتل؟ ستنال منا وقتا عصيبا من أجل ذلك، منه ومني معا. قد يكون معك سيف، ولكن لدينا سيخا صغيرا في البيت، فإذا أثرتني هجمت عليك به وملأتك ثقوبا أكثر من أكل النمل الصارخ. لقد رأيتك منذ وقت، وقد ألمتك الشكوك من وجوده مع السيدة هناك.
8: الشكوك؟ إنه لا يزال هناك.
10: إذن فلتساعدني يا جوبيتر، يا جونو، يا كيريس، يا هرقل، يا سومانوس. إنه ليس راقدا معها، ولا يمشي معها، ولا يفعل معها أي شيء آخر.
9: يا له من قسم، إنه يجدف على الآلهة مرتكبا خطيئة لكي ينقذني.
8: وأين مينيسولوخوس؟ أين هو الآن؟
0: أرسله والده إلى المزرعة. أما السيدة فذهبت إلى الأكروبول لزيارة معبد مينيرفا. إنه مفتوح الآن، اذهب، اذهب وانظر بنفسك إذا لم تكن هناك.
8: إذن والحالة هذه؟ سأذهب إلى السوق
10: أو إلى الجحيم إن شئت.
8: هل سأخذ النقود منه اليوم؟
10: خذها ولتشنق، لا حاجة بك لأن تظن أنه سيستعطفك أيها الرضيع. لقد ذهب كليوماخوس ليعد حقائبه. أستحلفك باسم السماء يا سيدي، إلا ما سمحت لي بأن أدخل هنا وأقابل ابنك، أرجوك.
9: تذهب إلى هذا البيت؟ لماذا؟
10: حتى أزجره بما يستحق لجرأته على مثل هذا العمل.
9: أسمح لك، أرجوك يا خروسانوس، وأتوسل إليك ألا تزعجه أقل إزعاج.
10: أتحذرني من ذلك؟ أنا؟ هيكفي أن يسمع مني اليوم ألفاظا قاسية أكثر مما سمع بها أحد أبدا.
9: خادمي هذا أشبه ما يكون بالعين الموجعة، فإذا لم توجعك عينك فإنك لا ترغب فيها ولا يمكنك أن تتحاشاها، وإذا كانت توجعك فلن تستطيع إبعاد يدك عنها. فإذا لم يتصادف من حسن الحظ أن يكون هنا اليوم، لباغت صاحب العمل من سيلوخوس مع هذه المرأة الخبيثة وقتله ومزقه إربا إربا جزاء فعلته المتهورة هذه. ومع كل هذا فقد اشتريت ابني بالمئة جنيه التي وعدت بها هذا صاحب العمل. 200 جنيه، لن أتهور بأن أدفعها له قبل أن أقابل ابني. لن أضع ثقتي في خروسالوس متهورا وحق السماء، ولكن لي عقل يجعلني أقرأ هذا في إبعان مرة ثانية. يجب أن يثق المرء بالخطاب المختوم.

0: أطلق على ولدي أتريوس أنهما فعلا عملا جليلا عندما خذلا مدينة بيريام بيرغاموم المحصنة بعد 10 سنوات برغم ما معهما من أسلحة وفرسان وجيش ومحاربين ذائعي الشهرة وألف سفينة لمساعدتهما. لم يكن هذا كافيا لإقامة ثؤلول على أقدامهما. إذا قورن بالطريقة التي سأستولي بها على سيدي عنوه بغير أسطول ولا جيش ولا كل تلك الجموع من الجنود. والآن قبل أن يظهر ذلك الرجل العجوز أشعر بالرغبة في إعداد مفاجأة محزنة له إلى أن يعود.
1: طروادا، مدينة الآباء، بريام العتيق، لقد مضى زمانك، لن تهزم هزيمة شنعاء ويؤخذ منك 400 جنيه ذهبية.
0: نعم، هذه الألواح التي أحملها مختومة وموقعا عليها ليست ألواحا بل هي حصان أرسله الأغارقة، حصان خشبي. وزيادة على ذلك فإن الألفاظ المكتوبة هنا هي الجنود المختبئون داخل الحصان. إنها جنود مدججة بالسلاح حتى أسنانها وتتوثب حماسا إلى القتال. وهكذا فقد تقدمت خطتي حتى الآن. نعم، وسيتقدم هذا الحصان للهجوم، ليس على حصن وإنما على خزانة أموال منيعة. سيبرهن هذا الحصان على كفاءته اليوم على أن يحطم ويدمر ويعتدي على ذهب ذلك الرجل العجوز. المهم، كما هو الحال معي الآن، لقد طبطت في حيلي عندما أخبرت رجلنا العجوز بتلك الأكذوبة الخاصة بصديقه وبالسفينة. بعد ذلك دخلت في معركة مع الرجل العجوز. ضربته فطرحته أرضا بكذبة واحدة، ضربة واحدة ليس غير، فصارت الغنائم ملكي. فهو الآن سيعطي صاحب العمل كليوماخوس 200 جنيه التي وعده بها. ثم إننا لا نزال في حاجة إلى 200 جنيه أخرى يجب أن يدفعها.
1: يا لهذا نيكوبولوس، إنني أرى بيريام واقفا أمام الباب. سأذهب إليه وأخاطبه.
2: صوت من هذا الذي أسمعه قريبا مني؟
1: ها أنت ذا يا سيدي.
2: كيف الحال؟ ماذا عن مهمتك؟ هل أنجزت شيئا؟
1: أتسأل عن ذلك؟ هيا يا سيد، اقترب مني.
2: ها أنا ذا.
1: إنني محاميك. كنت أجعل صاحبنا يبكي بالدموع لأني قلت له جميع الألفاظ المريرة التي استطعت التفكير فيها.
2: وماذا قال؟
1: لم ينطق ببنت شفا، وإنما بكى في سكون وأصغى إلى ما كنت أقوله له. وبينما هو في صمته كتب خطابا وختمه وسلمني إياه وأمرني بأن أعطيك، ولكني أخشى أن يكون بنفس نغمة الخطاب السابق. تفضل يا سيدي، افحص الختم، هل هو ختمه؟
2: نعم إنني أتوق إلى قراءة هذا الخطاب حرفا حرفا.
1: نعم اقرأه يا سيدي. والآن قد مزقت قمة الباب العليا وقد اقترب وقت سقوط إليوم. إن الحصان الخشبي قد أربك الأمور بصورة جميلة.
2: انتظر هنا يا خروسالوس ريثما أقرأ هذا بإمعان.
1: وما فائدة بقائي معك؟
2: أريد ذلك حتى تعرف المكتوب في هذا الخطاب.
1: لا أرجوك يا سيدي، لا أرغب في معرفته.
2: لا عليك منه، ابق هنا.
1: وما الفائدة؟
2: افعل ما أمرك به.
1: حسنا سأبقى
2: يا لها من حروف منمقة.
1: نعم إنها كبيرة بدرجة تكفي ليقرأها رجل ضعيف البصر إذا كان نظرك كافيا.
2: إذن فأعرني سمعك.
1: يا سيدي قلت لك إنني لا أود معرفته.
2: ولكني أريدك أن تعرفه، قلت لك هذا.
1: وما فائدة ذلك؟
2: اسمع الآن، افعل ما أمر به.
1: من واجب خادمك أن يخدمك كما تريد يا سيدي.
2: أرجوك الآن أن تصغي إلى هذا في الحال.
1: اقرأ متى أحببت يا سيدي، أعدك بأذاني.
2: يبدو أنه لم يبخل بالشمع ولا بالقلم، ولكن مهما كان فسأقرأه كله. أبتا، أعطي خروسالوس 200 جنيه بحق الرعمة. إذا كنت ترغب في بقاء ابنك سالما وعلى قيد الحياة، أعطه علقة مليحة طيبة بحق السماء.
1: أخبرني
2: ماذا؟
1: ألم يكتب كلمة تحية أولا؟
2: ليس به أدنى إشارة إلى ذلك.
1: لا تفعل ذلك إذا كنت عاقلا، ولكن مهما كنت ستفعله افعله. دعه يبحث عن رسول آخر يحمل إليه النقود إذا كان عاقلا، لأنني لن أحملها مهما أمرتني. لقد اشتبه في بما فيه الكفاية بينما كنت خاليا من كل لوم.
2: اصغ إلي بانتباه بينما أقرأ المكتوب هنا.
1: هذا خطاب ينطوي على الوقاحة، إنه وقح منذ بدايته.
2: إنني أخجل من مقابلتك يا أبي، فقد سمعت أنك عرفت خيانة الشريرة مع زوجة الضابط الأجنبي. وحق الرب ليس هذا مزاحا، كلفني إنقاذ حياتك 200 جنيه ذهبي بعد هذا العمل الشرير.
1: لم أخبره بشيء من ذلك يا سيدي.
2: أعترف بأنني تصرفت بغباء، ولكن لا تهجرني يا والدي إكراما لخاطر الرحمة. إذا كنت قد أخطأت في جنوني، لقد استبدت بي الرغبات الدنيئة ولم أستطع ضبط عيني. أغريت على فعل ما أخجل الآن من فعله. كان الأجدر بك أن تلزم الحزم وقت ذاك بدلا من الخجل الآن.
1: هذه هي نفس الألفاظ التي قلتها له يا سيدي.
2: أرجوك يا والدي أن تعرف تماما أن خروسالوس قد زجرني بخشونة، بل وبمنتهى الفظاظة، وجعلني رجلا أكثر تعقلا بنصائحه، حتى إنه لا يجب عليك أن تشكره على ذلك.
1: هذا مكتوب في الخطاب؟
2: هذا هنا هنا هنا، اصغي إلي إذن وستعرف.
1: كيف يجتو فاعل الشر على ركبتيه أمام كل فرد من تلقاء نفسه؟
2: والآن إذا كان لي حق أدبي في التوسل إليك يا أبي، فإنني أتوسل إليك الآن أن تعطيني 200 جنيه.
1: ولا جنيها واحدا بحق السماء إذا كنت عاقلا.
2: دعني أقرأه كله. أقسمت يمينا مغلظة لأعطين المرأة هذا المبلغ قبل أن يأتي المساء وستتركني. والآن يا والدي أرجوك ألا تجعلني أحنث بيميني، وأنقذني بأسرع ما في مكنتك من هذا المخلوق الذي أصبحت بسببه متلافا وشريرا، ولا تجعل موضوع مبلغ 200 جنيه يغيظك، فإنني سوف أرده لك آلاف الأضعاف إذا عشت. وداعاً وتمعن في هذا الأمر. والآن بماذا تنصح يا خروسالوس؟
1: لن نعطيك أي نصيحة اليوم، لن أخاطر بإنقاذك. إذا حدث شيء لا تحمد عقباه، فتقول إنك فعلته بناء على مشورتي. ومع ذلك فمن رأيي إذا كنت في موضعك أن أعطيه النقود بدلا من أن أتركه في حياة البغاء هذه. هناك أمران لا ثالث لهما، اختر لنفسك ما يحلو منهما. إما أن تخسر ذلك المبلغ، وإما أن تترك حبيبك يحنث بيمينه. لست آمرك ولا أنهاك ولا أحثك، كلا لست أنا.
2: إنني حزين من أجل هذا الصبي.
1: لا غرابة في هذا، لأنه لحمك ودمك. إذا كنت ستخسر أكثر من هذا فهو خير من أن تصبح هذه الفضيحة حديث الناس في كل مكان.
2: يا للإله، إنني لأفضل كثيرا لو بقي في إيفيسوس على شرط أن يكون سالما، فلأسرع وأخسر ما يجب أن أخسره. سأدخل البيت وأحضر 400 جنيه في الحال. 200 جنيه التي وعدت بها الضابط منذ برا. أنا التعيس المسكين، وهاتين 200 الأخيرة. انتظر حيث أنت، سأعود إلى هنا بعد لحظة يا خروسالوس.
1: لقد سقط الطروادة. إذا خذل الرؤساء برغاموم، كنت أعرف منذ زمن بعيد أنني سأكون سبب سقوط برغاموم. أقسم إن الرجل الذي يقول إنني أستحق العقاب بفضاعة، من المؤكد أنني لا أجسر على مراهنته على أنني لا أستحق ذلك. ما شد هذه الضجة التي أقمتها؟ ها؟ ولكن الباب أحدث صريرا. ها هي الغنيمة قد نقلت من طروادة. هذا أوان لزومي الصمت.
2: خذ هذه النقود يا خروسالوس وسلمها إلى ابني. أما أنا فسأذهب إلى السوق لتسوية حسابي مع الضابط.
1: كلا، حقيقة لن أخذها. لذا يمكنك أن تبحث عن شخص آخر يحملها بدلا مني. لا أريد أن يعهد إلي بها.
2: هيا خذها، إنك تغيظني.
1: حقا إنني لن أخذها.
2: ولكنني أرجوك.
1: أخبرتك بموقفي يا سيدي.
2: إنك تؤخرني.
1: لا أريد أن يعهد إليها بنقود، قلت هذا. يا سيدي، لا أقل من أن تعين شخصا لمراقبتي.
2: ويحك إنك تغيظني.
1: حسنا أعطنيها. إذا كان لابد لي من أن أخذها أعطنيها.
2: اهتم بهذه، سأعود إلى هنا بسرعة.
1: لقد اهتممت بها. أن تكون أتعس بائس بين الأحياء، هذه هي الطريقة التي تنفذ بها محاولاتك في أسلوب بديع. هذا حظ جميل، أن تعيش في بحبوحة محملا بالغنائم. وإذا سلمت أنا نفسي واستوليت على المدينة بالدهاء، فها أنا ذا أعود بجيشي سليما كاملا إلى الوطن. بيد أن النظارة لن يدهج الآن إذا كنت لم أحرز نصرا ولم أحتفل به. فهذه أمور عادية ولا أهتم بشيء منها، أما الجنود فسينالون العسل على أي حال. باكريس، سأحمل هذه الغنيمة إلى أركان الحرب على الفور.

0: كلما فكرت في هذه المساخر التي انغمس فيها هذا الصبي العديم التفكير وتلك الحياة والعادات التي سقط فيها، انتابتني الوساوس والهموم والمخاوف من أن يصير ماجنا متهورا وسادرا لا يرعوي. أعلم أنني كنت صغيرا أنا نفسي وفعلت كل هذه الأشياء، ولكني أظهرت شيئا من ضبط النفس. لا تروقني الطريقة التي أرى الآباء يعاملون بها أبنائهم. لقد تعودت أن أكون حرا مع ابني حتى يسير تبعا لأهوائه، وأعتقد أن هذه طريقة عادلة. لكني برغم هذا لا أريد أن أترك له الحبل على الغارب ليستمر في مبادله. سأذهب الآن لمقابلة من سيليوخوس لأرى ماذا فعل في المهمة التي عهدت بها إليه، وهل قاد ابني إلى طريق الاستقامة والفضيلة بجهوده؟ وإني لا أعلم من تكوينه أنه لا بد أن يكون قد قوم من اعوجاجه إذا وتته الفرصة.
1: من بيني

0: كافة الأغبياء والحمقى والمغفلين وعديمي التربية والهادين والمرتعشي الأطراف والخاملين، سواء في الماضي أو في المستقبل، أنا وحدي قد تفوقت على جميع هؤلاء في البلاهة والسلوك الأهوج. يا للعنة، إني أخجل من نفسي ومن فكرة أن أكون مغفلا مرتين في مثل سني هذه بتلك الطريقة العنيفة. فكلما فكرت في هذا الأمر صرت أشد غيظا من شيطنة ابني. لقد خربت واستؤصلت من جذوري وعذبت بجميع الطرق. انتابني كل نوع من المتاعب وقسيت كل نوع من أنواع الموت. لقد اعتصرت اليوم بواسطة خروسالوس وجردت من الذهب. أنا التعيس المسكين بواسطة خروسالوس، إنه قص شعري عن آخره فنظفني من الذهب ذلك الوقت، نظفني بما يناسب أهواءه بخداعاته البارعة. فأخبرني صاحب العمل كليوماخوس بأن المرأة التي قال ذلك الوغد بأنه سيتزوجها ليست سوى غانية، وأخبرني بجميع تاريخ تلك القضية وكيف استأجرها لمدة هذه السنة، وأن المبلغ الذي وعدته به أنا الغبي هو المبلغ الذي يستحقه عن بقية الشهور التي ستتركه فيها. هذا الذي وعدته به أنا الغبي هو ما يبلبل أفكاري. هذا هو أقسى عذاب، أن أخدع في مثل سني هذه. أنا الغبي المأفون ذو الشعر الأشيب وبلحية البيضاء، أن يؤخذ مني ذهبي هكذا؟ يا للعنة، يا للعنة. يجرؤ خادمي على أن يجعلني أرخص قيمة من التراب بهذه الطريقة؟ نعم، أنا خسرت بعض النقود بطريقة أخرى، لاعتبرت الخسارة أقل من تلك بكثير، ولاعتبرت نعم، إذا خسرت بعض النقود بطريقة أخرى، لاعتبرت الخسارة أقل من تلك بكثير، ولاعتبرت هذه الخسارة كخسارتي.
1: يبدو أكيدا كما لو كان هناك شخص ما يتكلم قريبا مني. من هذا الذي أراه؟ إنه والد من سيليخوس، ما في ذلك شك.
0: رائع، ها أنا ذا أرى زميلي وشريكي في المتاعب. نهارك سعيد يا فيلوكسيروس.
2: ولك مثل ما قلت، من أين أتيت؟
0: من حيث يجب أن يأتي الرجل التعيس البائس.
1: يا إلهي، لكني على نفس البقعة التي يجب أن يقف فيها الرجل التعيس البائس.
0: إذن فكلانا سواء في الحظ كما نحن في السن.
1: يبدو هكذا، ولكن ما هي متاعبك؟
0: للإله، هي نفس متاعبك.
1: أتتعلق أحزانك بابنك؟
0: نعم.
1: نفس الآلام تشغل بالي.
0: حسناً، ولكن خروسالوس نموذج الكمال ذاك، لقد خرب ابني وخربني وخرب كل ما هو لي.
1: وماذا فعل ابنك ليغيظك هكذا بحق السماء؟
0: ستعرف، ابني هذا ذهب إلى الكلاب مع ابنك، لكليهما معشوقتان.
1: ها؟ وكيف تعرف ذلك؟
0: رأيت بنفسي.
1: رحماك يا عزيزي، يا للفظاعة.
0: ولماذا لا نذهب إلى هناك مباشرة ونطرق الباب ونناديهما كليهما ليحضرا إلى هنا؟
1: لا مانع لدي.
0: هيا باكس، كوني رقيقة بحيث تفتحين الباب في هذه اللحظة، إلا إذا كنت تفضلين أن يحطم بابك وقوائم بابك بفوز.
3: من هذا الذي يثير هذه الضجة والصخب ويناديني ويطرق باب البيت؟
0: إنه هذا السيد وأنا.
3: رحمك يا عزيزتي، ما معنى هذا؟ من ساق هذه الأغنام إلى هنا؟
0: أتسمع؟ أسمع، تنعتان بالأغنام هاتان القذيرتان.
4: لا بد أن راعيهما قد أخذته سنة من النوم حتى شردا بعيدا عن القطيع في هذا الاتجاه يثغوان.
3: يا للرحمة، إنهما ناعمان، يبدو أن كليهما جديد تمام الجدة.
4: نعم نعم، كما ترينهما مجزوزين بعناية.
1: لا لا لا لا، إنهما تسخران منا.
0: دعهما تتماديا ما شاءتا أن تتماديا.
3: أتعتقدين أنهما يجزان عادة 3 مرات في السنة؟
4: رحمك بي، هذا الآخر قد جوز مرتين اليوم، ما في ذلك شك.
3: كلاهما عجوزان عديم الصوف، زبونان،
4: ولكنهما كانا طيبين على ما أعتقد.
3: إكراما لخاطر السماء، ألا ترين اللحظات الجانبية الصغيرة التي يرمقاننا بها؟
4: بلى بلى يا أختي، ولا أظنهما يقصدان بها أمرا شريرا.
1: هذا جزاء مجيئنا إلى هنا؟
3: يجب حقا أن نجرهما إلى داخل البيت.
4: لا أرى فائدة من هذا يا أختي، إذ ليس فيهما لبن ولا صوف. دعيهما دعيهما يقفا ساكنين حيثهما. لقد استغلا إلى أقصى حد وقد ضاعت كل ثمرة فيهما. ألا ترينهما يتسكعان على غير هدى وحدهما وبدون خدم؟ أعتقد أنهما أبكمان من فرط شيخوختهما. هما لا يستطيعان حتى الثغاء لابتعادهما عن بقية القطيع. يبدو أنهما عديما الضرر تماما. هيا هيا هيا بنا ندخل يا أختاه.
3: هيا هيا،
0: ابقيا حيث أنتما كلاكما. هذه الأغنام تريدكما.
4: يا للمعجزة يا عزيزتي، إن الأغنام تخاطبنا كما لو كانت من البشر.
0: ستعطيكما هذه الأغنام كل المتاعب المدينة لكما بها.
3: إذا كنتما مدينين بشيء فإني أسامحكما فيه، احتفظا به لنفسيكما، لن أطالبكما به. ولكن ما سبب تهديدكما إيانا بالمتاعب؟
2: لأنهم يقولون إن حملين محبوسان هنا في هذا البيت.
4: ها؟
2: كليهم.
0: ها؟ وزيادة على هذين الحملين، فإن عندكما كلبي العضاض وهو مختبئ هناك، فإذا لم تخرجا لنا هذه الحيوانات في الحال، فإننا سنتحول إلى كبشين متوحشين وننطحكما.
3: أختاه أختاه، أريد أن أقول لك كلمة في السر.
4: حسنا حسنا حسنا يا حبيبتي يا عزيزتي.
0: ماذا تقصدان بانتحائهما جانبا؟
3: اسمعي، أعطيك ذلك الشخص البعيد كي تهدئيه بطريقة طيبة. وسأتناول أنا هذا الدب، وسنرى ما إذا كان بوسعنا أن نغريهما على الدخول إلى هنا.
4: سأتناول نصيبي باعتناء زائد، ولو أنه يشق علي إلانة رأس الموت هذا.
3: افعلي هذا بمهارة. هيا هيا.
4: سمعا وطاعة، قومي بنصيبك، أما أنا فلن أعجز عن تنفيذ ما وعدت به.
3: أها.
1: ماذا أرى؟
0: فليكوسينيوس، ماذا تدبر هاتان المرأتان في هذه الجلسة السرية؟
1: اسمع أيها الزميل العجوز.
0: ماذا تريد؟
1: هناك شيء أخجل من إخبارك به.
0: وما هذا الشيء الذي تخجل منه؟
2: لكن لصديق عزيز مثلك، نعم، سأتمسك بما أرغب فيه.
1: إنني حمار.
0: كنت أعلم هذا منذ زمن، ولكن لماذا أنت حمار؟ فسر لي ذلك.
1: لقد وقعت تماما في شرك صيد الطيور. لقد وخز قلبي بمنخز فنفذ فيه.
0: إذا كان ما يوخزك هو أجزاؤك السفلى، ولكن ماذا تقصد بقولك هذا؟ ومع ذلك فأعتقد أن لدي أنا نفسي فكرة طيبة عما حدث فعلا، وبرغم هذا فأريد أن أسمعه من شفتيك.
1: حسنا، أترى هذه الفتاة؟
0: أراها.
1: إنها ليست قبيحة.
0: إلهي، لا شك في أنها قبيحة.
1: بالاختصار إنني أهيم بحبها.
0: أنت تحب؟
1: بالتأكيد، ولم لا؟
0: أنت أيها المخلوق البشع، أتجرؤ على أن تنقلب عاشقا في مثل سنك هذا؟
1: بشع؟ ولم لا؟
0: لأنه عار عليك.
1: ويعك وتبا لك، لست مستاء من فعل ابني، كما يجب ألا يغضبك ما فعله ابنك. فإذا كان عاشقين فإنما يتصرفان بحكمة.
3: اسمعي، هيا عليك به.
0: إنهما تهجمان أخيرا، تانك الطاعونتان المغازلتان المغريتان. وماذا الآن؟ اسمعا، هل ستعيدان إلينا ولدينا والخادم؟ أو هل أجرب معكما إجراءات أكثر عنفا؟
2: ماذا؟ ماذا؟ ماذا تقول؟ اغرب من أمام وجهي، لا يجري في عروقك الدم أحمر أبدا إذ تخاطب فتاة صغيرة فاتنة بهذه اللهجة القذرة.
3: أنت يا أجمل رجل عجوز في العالم كله. تعال دعني أغازلك وأحثك على ألا تستاء من عبث ابنك.
0: سأصفعك صفعة قوية طيبة في هذه الدقيقة إن لم تبتعدي عني مهما كنت جميلة.
3: سأتقبلها منك، لا أخاف من ضربك ما دام هو لا يؤذي على الإطلاق.
0: يا لها من بارعة في الإغراء. إلي يا عزيزي، إنني خائف.
4: هذا أكثر هدوءا.
3: هيا أدخل معي إلى هنا. تعال. نعم، وعاقب ابنك هناك إذا أردت.
0: ابتعدي عني أيتها الفاسقة.
3: دعني أغرك، هذا حب.
0: أنت تغرينني؟
4: لا شك في أنني سأغري رجلي على أي حال.
2: كلا، لن تغريني.
1: إنني أنا نفسي سأرجوك في أن تصحبيني إلى الداخل.
4: يا لك من رجل مبهج.
2: ولكن أتعرفين شرط دخولي معك؟
4: نعم، أن تكون معي.
1: هذا هو مجموع رغباتي.
0: لقد رأيت أناسا عديمي القيمة، ولكني لم أرى أسوأ منك.
2: ولن ترى، هكذا أنا.
3: هيا تعال معي إلى الداخل، ستحظى بوقت جميل وبأشياء تأكلها وبشراب وبعطور.
0: كفاني ما لحقني من ولائمك السابقة، ولا يهمني كيف يحتفى بي. لقد خدعت في مبلغ 400 جنيه بواسطة ابني وخروسالوس، ولن أسمح لهذا العبد بأن يستنزف غيرها. كلا، ولا 400 جنيه أخرى.
3: حسنا، ولكن افرض أن نصفها يعاد إليك، فهل تدخل معي إذن؟ نعم، وتعفو عن أخطائهما؟
2: نعم، إنه يقبل.
0: لا، ولا شيء من هذا.

0: وتمتع بوقت لطيف مع غنية فاتنة.
1: أحتسي الشراب في البيت الذي يعبث فيه ابني؟
0: يا رجل يجب أن تحتسي يا صديقي.
1: هيا بنا إذن، مهما بلغ الأمر ومهما كان مخجلا سأتحمله، سأقبل عليه بنفسي. هل أتطلع إليهما وهي جالسة إلى جانبه على الأريكة؟
2: كلا كلا، لن يحدث هذا حقا، وإنما سأكون على الأريكة إلى جانبك.
1: إن رأسي قد بدأ يلف. وعزيزة من الشاق على نفسي أن أستمر في أن أقول لا.
2: أي رجل العزيز، ألم يحدث لك أن فكرت في اللهو طوال حياتك؟ ما دامت هذه الحياة قصيرة، وقصيرة جدا، ومع ذلك نعم، وإنك لو تركت هذه الفرصة تفلت دون أن تنتهزها فإنها لن تعود إليك ثانية، وأنت ميت. كلا، لن تعود قط.
1: وماذا يجب علي أن أفعل؟
0: تفعل؟ ما الفكرة من هذا السؤال؟
1: إنني أتوق إلى ولكنني خائف.
2: خائف من أي شيء؟
1: من إذلال نفسي أمام ابني وخادمي.
2: أواه يا حبيبي، ها قد صرت عزيزي الآن، فحتى لو كان الأمر على هذا النحو فهو ولدك، من أين تظن أنه يجلب النقود إلا من نفسك الكريمة؟ دعني أستعطفك لتصفح عنهما.
1: ما أبرعهما في النفاذ إلى قلب الرجل، فهل هي تستعطفني فعلا برغم إرادتي الثابتة؟ أنا قد صرت نذلا عديم المبدأ، وكل هذا بسببك وبسبب جهودك.
2: كم كنت أود أن تكون هي جهودك بدلا من جهودي. إذن فهل أعتبر هذا من عزمك الثابت؟
1: لن أتراجع فيما أقول.
2: هيا هيا، إن الوقت يمر، ادخلا هيا وخذا مكانيكما على الأرائك، إن ابنيكما في الداخل ينتظرانكما. هيا.
1: نعم ينتظراننا أن نلفظ آخر أنفاسنا بسرعة.
3: ها قد أقبل المساء، هيا هيا.
1: خذانا حيث تشاءان كما لو كنا عبدين لكما.
0: يا رجل،
2: يا صدف الحياة والأقدار المكتوبة، ها هما الآن قد وقعا بنفسيهما في الفخ بعد أن نصبا الفخاخة لولديهما.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم قمر الصفدي، خضر بيضون، ريم سعادة، نبيل نجم، حسن خمايسة، ومحدثكم علاء الجمل.
1: عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.

0: إخراج تحسين الخوالد.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نظراتي إليك لا تفزعك همسات عليكِ.

12 ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين.

0: من العناوين إلى التفاصيل. نبدأ نشرتنا من ألمانيا، حيث زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجب الحسين مركز تدريب ABB، وهو أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في العاصمة الألمانية برلين. وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية. ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة. وكان سموه قد أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الألمان، حيث كانت العلاقات الأردنية الألمانية وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة، من أهم محاور لقاءات سموه خلال الزيارة. تفاصيل اللقاءات والزميل محمد إبراهيم الطراونه.
1: خلال لقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان، أعرب سموه عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، كما ثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. كما بحث سمو ولي العهد والمستشار الألماني سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة. وتناول اللقاء أيضا جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. وكان سموه قد التقى رئيسة مجلس النواب الألماني، حيث أعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية، وآخرها أمس، ومحاولة تدنيسه عبر إدخال قرابين إلى إحدى باحاته باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة الحرم القدسي وتصرفا عبثيا مرفوضا، مشددة أن لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض وقائع جديدة تستهدف تقييم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا. وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون

والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. شرعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحملة الأردنية تنفيذ برنامج كسوة العيد للأطفال داخل قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى المبارك. وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن برنامج كسوة العيد ينفذ ميدانيا داخل قطاع غزة ضمن سلسلة من البرامج الإغاثية والإنسانية المستمرة، والتي تشمل توزيع الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والمياه وخيم الإيواء والعديد من التدخلات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها. وقالت الهيئة إن الفرق الميدانية تباشرت بتوزيع الكسوة في عدد من المناطق داخل القطاع، على أن تستمر الحملة لمدة أسبوع كامل بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ومساندة الأسر التي تواجه أوضاعا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبي القطاع. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، الأمر الذي يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقة في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت عددا من المرابطين والشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، وأعلنت استنكارها للهجومين ووصفتهما بأنهما ينتهكان القانون الدولي. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات في ظل تمسك بلاده وطهران بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وقال الوزير الأمريكي إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. وأضاف أنه مستعد لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يحصل على الردود الصحيحة من القيادة الإيرانية. بدوره، حذر الحرس الثوري الإيراني من جهته من استئناف الهجمات، مؤكدا أنه لو تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى مناطق تتجاوز حدود المنطقة على حد تعبيره.
عودة إلى محلياتنا، ضمن احتفالات متحف السيارات الملكي بعيد الاستقلال 80 للمملكة، سير المتحف موكبا مهيبا من السيارات التاريخية والنادرة التي جابت شوارع العاصمة عمان وسط ترحيب وتفاعل شعبي واسع. وانطلق الموكب من مقر المتحف ليمر عبر الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة،

حيث تزينت المركبات الملكية الكلاسيكية بالأعلام الأردنية مستقطبة المواطنين والعائلات الذين اصطفوا على جنبات الطرقات لمشاهدة هذا الإرث التاريخي المتحرك والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مفعمة بالفخر والابتهاج. هذا وقد أعلن المتحف عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجانا طيلة يوم الاثنين المقبل 25 من أيار الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة. تفقد وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، يرافقه السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخلايلة خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. كما قدم الخلايلة والسفير أبو الفول واجب العزاء لذوي الحج الأردني المرحوم زياد محمد حسن الكيلاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تواجده في مكة المكرمة الأربعاء الماضي. شددت وزارة الداخلية السعودية على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

0: مراسك انبج خبري وين هو صار
1: في هذا البرنامج والذي نتحدث فيه عن زمن الأجداد والآباء واللي ورثونا العادات والتقاليد الجميلة بيحكوا من فاتو قديم وتاه ومن لم يعتمد على ماضيه لن يستطيع أن يبني مستقبله والتراث له قيمة هامة في حياتنا وفي حياة الشعوب ولا يختص التراث على شعب بعينه إنما كل شعب اهتم بتراثه من أجل أن يكون قادر على بناء حضارة جديدة والتراث له فروع كثيرة منها ما هو إنساني ومنها ما هو أدبي ومنها ما هو شعبي ولكل شعب تراث خاص به ويعرف التراث الشعبي على إنه كل ما ورثه هذا الشعب من العادات والتقاليد والفنون وغير ذلك على أسلافه ويعتبر التراث الشعبي علامة مميزة وفارقة لكل شعب بحيث يتميز عن باقي الشعوب الأخرى وتشكل به هويته الخاصة والتراث أيضا هو الحاضنة التاريخية للشعب ومن هنا فإن الحفاظ على التراث يعتبر من أولى الأولويات ومن أهم الطرق للحفاظ على التراث تعريف الجيل الجديد من الصغر وأيضا مسؤولية الحفاظ على التراث تقع أيضا على عاتق الأهل في البيت بتعليم أولادهم عن تراثنا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا الحسنة التي يتكون منها هذا المجتمع وتكون مهمة لصقل شخصية الطفل وتعلمه المبادئ الحسنة والتمسك بتراث الآباء والأجداد الذين رسموا لنا أسلوب ومنهج في التعامل مع كل الجوانب مثل الحرص على إكرام الضيف وأداب المجلس والتعامل مع الكبار ومع صلة الأرحام وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

وكذلك أيضا أهمية الفلكلور في كونه وسيلة لنقل المعرفة والثقافة من جيل إلى جيل. ويعتبر الفلكلور مهما بشكل كبير، لأنه يضمن الاستمرارية والبقاء ووجود نوع من الهوية الثقافية. وأبسط ما يمكن فعله للتراث الأردني الجميل هو أن يتم الحفاظ عليه وإحياؤه قدر الإمكان، وأن يتم تعريف الأجيال الجديدة بجميع عناصر التراث الأردني، بدءا من اللهجة واللباس والعادات والتقاليد والأمثال والحكايات والمأكولات وكل ما يتعلق بمكونات التراث الأردني. وأيضا التوسع في إقامة المتاحف والمعارض التي تنشر ثقافتنا، وخصوصا أن التراث الأردني عميق وزاخر، وهو مدعاة للفخر وشاهد على عراقة الشعب الأردني بتمسكه في عاداته ولهجته ولغته وأسلوبه الخاص الذي يتميز به عن غيره.

ونتحدث أيضا عن الآلات الموسيقية في التراث الأردني، وهذه الموسيقى التي تلامس الروح وتشنف الآذان بعذوبتها. والآلات الموسيقية في الأردن ما هي إلا امتداد لآلات الموسيقى التي انحدرت إلينا من الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد، ومنها الربابة.

الربابة وهي صوت البادية وروح التراث. وتعد الربابة من أقدم الآلات الموسيقية الشعبية في الأردن، وهي رمز أصيل من رموز التراث البدوي الذي يعكس حياة الصحراء وتفاصيلها. وارتبطت الربابة ارتباطا وثيقا بثقافة البدو، فكانت وسيلة للتعبير عن المشاعر وسرد الحكايات وتوثيق البطولات والأحداث التاريخية. هذه الآلة الوترية

البسيطة الصنع تتكون من صندوق خشبي مغطى بجلد الماعز ووتر واحد يشد على امتدادها ويعزف عليها بواسطة القوس، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها قادرة على إنتاج الألحان العميقة

وكذلك المجوز والذي يعد رمز للفرح الأردني، إذ يجتمع الناس في القرى والأرياف، وهو من أهم الآلات الموسيقية الشعبية في الأردن، واستخدامه أكثر شيء في المناطق وفي القرى الشمالية وفي مناطق الأغوار. المجوز يعني ما في مناسبة في هذه المناطق الشمالية وفي مناطق الأغوار إلا يكون المجوز حاضر في هذه المناسبات.

0: وأيضاً الطبل أو المرواس، وكان يستخدم في المناسبات مثل الأعراس، وغالباً ما يعزف بجانب المجوز أو الشبيبة ليشكلوا لوحة موسيقية تعبر عن الهوية الثقافية الأردنية. ولا يقتصر دور الطبل على المناسبات، بل كان يستخدم قديماً في البادية للتنبيه أو الإعلان عن أمر مهم، وهو مصنوع من الخشب المجوف ومغطى بجلد مجدود من الجهتين، ويعزف باستخدام العصا.
1: ويستخدم هذا الطبل أيضا في شهر رمضان بواسطة المسحرات قديما، يحمل الطبل بواسطة حبل على رقبته يستخدمه، ويستخدم عصاتين بيده اليمنى وبيده الشمال في ما قبل الفجر. طبعا تقوم الناس من النوم، وصوته كان يسمع من أول الحي لآخر الحي.

وفي حديثنا عن الآلات الموسيقية الشعبية في الأردن لنذكر أيضا لون من ألوان الغناء الشعبي وهو الهجيني. هذا اللون الذي يعبر عن الحالات الإنسانية الجياشة في لحظة الفرح أو الحزن أو الحب والعشق. هذا اللون غالبا هو أقدم صورة لموسيقى الإنسان الأردني، هذه الموسيقى الطبيعية. والهجيني أكثر انتشاره في البوادي والقرى المجاورة له، وهو غناء يؤديه شخص أو مجموعة ويرد عليه شخص أو مجموعة من حفظة الأشعار، ومنها ما يكون ارتجالي وليد اللحظة. والهجيني عادة ما ينظم على شكل أبيات قصيرة تتراوح ما بين البيتين أو البيت الواحد، وهو الشكل المحبب لدى الشاعر والمغني والسامع. وهذا اللون من القصيد يعتقد أنه كلما كان قصيرا كلما كان أكثر حفظا وانتشارا بين الناس.

0: وهناك الكثير من القصائد الجميلة التي عبرت عن قصص أصحابها، مثلا عن فتاة كانت تشكو من الهم ووجع الحب والعشق كلما طلت على الحي الذي كان فيه محبوبها، وتقول: البارحة شرقتنا المشراف والقلب من همه يجضي، ربي بلاني بعريض الأكتاف والزين ما دبره حظي. يعني في أيضا ترويد البدوية، ونذكر منها مثلا:
1: يا صاحبي البيض غنن بك واطرد هوى البيض يوميني، وانا هوى البيض سوسحني سمن سقط بين ضلعيني.

وهنا مستمعين الأعزاء انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.